0: تسلموا أخي. أنا متأسفة يا جماعة، كنت أحب أقعد معكم لكن تعبانة أوي.
1: سلامتك. ألف سلامة. عن إذنكم، فرصة سعيدة أوي اللي شفناها كل ليلة.
2: مع السلامة. أنا هتصل بيكي بكرة عشان أطمن عليك.
0: ميرسي أوي يا دوري.
1: تصبحوا على خير وأنتم من أهلكم.
3: الجرح اللي في قلبي إزاي أداويه أداويه، والدمع اللي في عيني.
1: شاب لطيف أوي دكتور فؤاد، صاحبي من زمان،
2: والست بتاعته كمان لطيفة وحلوة، ويظهر إنهم متفاهمين.

احنا الحكاية الجداد، احنا الهدايا الجداد، احنا الحكاية اللي

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة السابعة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مقتل الشاب عامر إبراهيم القرعان في الثلاثينيات من عمره جرى تعرضه لإطلاق نار في بلدة كسيفة في منطقة النقب، كما أصيب آخر بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 157 ضحية منذ بداية العام الجاري. إلى ملف حوادث الطرق، علم أن ضحيات حادث الطرق الذي وقع بين دراجة نارية وسيارة عند مدخل بلدة كابول ليلة الماضية هو الشاب أحمد فوزي بقاعي في العشرينيات من عمره. وقال الطاقم الطبي أنه ناقل سائق الدراجة النارية وسط عمليات إنعاش وبحالة حرجة إلى المستشفى، وتم إعلان وفاته لاحقاً. في الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر عن إصابة فلسطيني في 59 من عمره في الرقبة برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس عقب إطلاق النار على مركبته. من جهته زعم الجيش الإسرائيلي أن السائق قاد مركبته بسرعة باتجاه قوة عسكرية ولم يمتثل لنداءات التوقف، مشيرا إلى أن الجنود أطلقوا النار ضمن ما وصفه بإجراء توقيف مشتبه به على حد ما جاء في بيان الجيش. في ملف قطاع غزة، أعلن رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف عن التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى الوضع المدني في قطاع غزة. وأوضح ميلادينوف أن حركة حماس وافقت على خارطة طريق بدعم من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة، تتضمن التخلي عن جميع أسلحتها مقابل انسحاب إسرائيلي من القطاع وبدء انتقال السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بدعم من قوة دولية. وأكد ميلادينوف أن المرحلة المقبلة تستهدف إعادة إعمار غزة وتشكيل إدارة فلسطينية للقطاع، داعيا إلى تقديم دعم سياسي وعملي للجنة الوطنية لإدارة غزة. من جانب آخر، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن قوله إن الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل الموافقة على خطة العشرين بندا التي وافقت عليها مبدئيا، معربا عن ثقته بأن تلتزم بها، ومشيرا إلى أن الرئيس ترامب سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم يحدث ذلك. وأكد المسؤول أن حركة حماس وافقت على الإطار المقترح للاتفاق عبر وسطاء مصريين. قال عضو وفد حماس المفاوض غازي حمد إن الحركة لا تزال متمسكة بأهدافها الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا لأن المفاوضات كانت صعبة وقاسية وأن الحركة سعت للتوصل إلى أفضل صيغة ممكنة. وأوضح حمد أن ملف السلاح مرتبط بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإعادة الإعمار، مؤكدا أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة المسؤولة عن هذه العملية، وأن حماس لن تقدم أو تقدم على أي خطوة بشأن نزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل والتزامها الكامل ببنود الاتفاق. إلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير مسارات رئيسية ضمن شبكة أنفاق واسعة تحت الأرض في منطقة مرتفعات الشقيف جنوب لبنان. وذكر الجيش في بيانها أن الأنفاق كانت تستخدم كبنية تحتية عسكرية ومركز قيادة تابع لوحدة بدر في جنوب لبنان، وأنها شكلت تهديدا للبلدات والقوات الإسرائيلية في المنطقة. وقال بيان مشترك لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن تدمير الأنفاق جاء ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لوقف إطلاق النار. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعيد النظر في حجم وجودها العسكري في الكويت. وأضاف المسؤولون أن واشنطن قلصت وجودها العسكري في الكويت ردا على

0: الهجمات الإيرانية على القواعد الأمريكية بهدف تقليل المخاطر، مؤكدين استمرار العلاقة القوية مع الكويت ودورها في دعم الاستقرار الإقليمي. فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة تستهدف شبكات دعم عالمية لشركة مهان للطيران الإيرانية، متهمة إياها بنقل أفراد من الحرس الثوري الإيراني وأسلحة وطائرات مسيرة. وأعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن إدراج 6 كيانات وأفراد في الصين والهند وروسيا وإيران ضمن قوائم العقوبات لدعمهم الشركة الخاضعة للعقوبات الأمريكية والأوروبية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة في مختلف المناطق وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3-4 درجات مئوية. في القدس 36 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 33، طبرية 39، في الناصرة 36، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل، أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلوغرام 29 شيكل، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل، عسل ياد مورديخاي 900 جرام 1.29 شيكل. الحملة حتى 5/8، خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه قهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا
2: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: على الشمس دائما.
6: صباح الخير. افتح الشباك شوي خلي الشمس تفوت. الاحداث عم بتمر بسرعه مش ملحق حال، بدي شويه نور تاشوف شو في قدام. اجتماع سياسي رياضي موسيقي روحاني، باقي محطات عموجه والشمس على بسرعه. بنحكي كل شيء، حط على البث ميزان.

بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة، اعمل حسابك ببرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.

0: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 ب49 شيكل و90، عسليات مردخاي 900 جرام 1 ب29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيت سلمان معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 ب49 شيكل و90، عسليات مردخاي 900 جرام 1 ب29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: مجموعة المشهداوي.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداءً من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظارك

0: في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها

يا زمان الوصل في الأندلس لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
5: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مرضخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
6: مجموعة المشهداوي.
7: بدون ما تفكر
8: ولا تحتار،
7: سوبر ستار
8: هو ملك الأسعار.
9: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد الكروم في جميع الأقسام. حليب نوفا 1 لتر بخمس شاكل، لبن التيريو 750 جرام ب14 شاكل و90، جبن صفرة عامك 150 جرام بخمس شاكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب10 شاكل، وكرتونة 124 وحدة 200 مل 13 كرتونة ب100 شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
8: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
9: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
10: الشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: شوي على اليمين؟ لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هتنشوف. أيوانت هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
2: قصة حط الموضوع على الطاولة. احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة. خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع. والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة الثامنة صباحا في إذاعة الشمس، تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية ليلة الماضية عن مقتل الشاب عامر إبراهيم القرعان في الثلاثينيات من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة كسيفة في منطقة النقب، كما أصيب آخر بجروح طفيفة ونقل إلى المستشفى لتلقي العلاج. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الجريمة، هذا وارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 157 ضحية منذ بداية العام الجاري. إلى ملف حوادث الطرق، علم أن ضحية حادث الطرق الذي وقع بين دراجة نارية وسيارة عند مدخل بلدة كابول ليلة الماضية هو الشاب أحمد فوزي بقاعي في العشرينيات من عمره. وقال الطاقم الطبي أنه نقل سائق الدراجة النارية وسط عمليات إنعاش وبحالة حرجة إلى المستشفى، وتم إعلان وفاته لاحقا. في الضفة الغربية، أعلن الهلال الأحمر عن إصابة فلسطيني في 59 من عمره في الرقبة برصاص الجيش الإسرائيلي في بلدة بيتا جنوب نابلس عقب إطلاق النار على مركبته. من جهته زعم الجيش الإسرائيلي أن السائق قاد مركبته بسرعة باتجاه قوة عسكرية ولم يمتثل لنداءات التوقف، مشيرا إلى أن الجنود أطلقوا النار ضمن ما وصفه بإجراء توقيف مشتبه به على حد ما جاء في بيان الجيش. إلى ملف قطاع غزة، أعلن رئيس مجلس السلام نيكولاي ميلادينوف عن التوصل إلى اتفاق بشأن التخلص من الأسلحة والانتقال إلى الوضع المدني في قطاع غزة. وأوضح ميلادينوف أن حركة حماس وافقت على خارطة طريق بدعم من مصر وقطر وتركيا والولايات المتحدة تتضمن التخلي عن جميع أسلحتها مقابل انسحاب إسرائيلي من القطاع وبدء انتقال السلطة إلى اللجنة الوطنية لإدارة غزة بدعم من قوة دولية. وأكد ميلادينوف أن المرحلة المقبلة تستهدف إعادة إعمار غزة وتشكيل إدارة فلسطينية للقطاع، داعيا إلى تقديم دعم سياسي وعملي للجنة الوطنية لإدارة غزة. من جانب آخر، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول أمريكي أن قوله إن الولايات المتحدة تطلب من إسرائيل الموافقة على خطة 20 بندا التي وافقت عليها مبدئيا، معربا عن ثقته بأن تلتزم إسرائيل بها، ومشيرا إلى أن الرئيس الأمريكي سيشعر بخيبة أمل كبيرة إذا لم يحدث ذلك. وأكد المسؤول أن حركة حماس وافقت على الإطار المقترح للاتفاق عبر وسطاء مصريين. قال عضو وفد حماس المفاوض غازي حمد أن الحركة لا تزال متمسكة بأهدافها الوطنية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرا إلى أن المفاوضات كانت صعبة وقاسية وأن الحركة سعت للتوصل لأفضل صيغة ممكنة. وأوضح حمد أن ملف السلاح مرتبط بانسحاب إسرائيل من قطاع غزة وإعادة الإعمار، مؤكدا أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة المسؤولة عن هذه العملية وأن حماس لن تقدم على أي خطوة بشأن نزع السلاح قبل انسحاب إسرائيل والتزامها الكامل ببنود الاتفاق. إلى لبنان، أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير مسارات رئيسية ضمن شبكة أنفاق واسعة تحت الأرض في منطقة مرتفعات الشقيف جنوب لبنان. وذكر الجيش في بيانها أن الأنفاق كانت تستخدم كبنية تحتية عسكرية ومركز قيادة تابع لوحدة بدر في جنوب لبنان، وأنها شكلت تهديدا للبلدات والقوات الإسرائيلية في المنطقة. وقال بيان مشترك لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير الأمن إسرائيل كاتس أن تدمير الأنفاق جاء ردا على ما وصفه بخرق حزب الله لوقف إطلاق النار. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعيد النظر في حجم وجودها العسكري في الكويت. وأضاف المسؤولون أن واشنطن قلصت وجودها العسكري في الكويت ردا على الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية بهدف تقليل المخاطر.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة في مختلف المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3-4 درجات مئوية. في القدس 36 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 33، طبرية 39، في الناصرة 36، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

كان لنا في الطفولة أعزائي المستمعين والمستمعات عالم كامل نصنعه من الخيال، لم نكن نحتاج إلى ألعاب إلكترونية أو شاشات ذكية، كان الصوت وحده يكفي، نحمل قطعة خشب فنراها بندقية ونطلق بأفواهنا أصوات الرصاص لنلعب لعبة الحرب والمواجهة، نجلس على حجر أو على مقعد قديم ونمد أيدينا كأنها تمسك بالمقود، ثم نضغط بأقدامنا على دواسة البنزين بكل ما أوتينا من قوة، فيما ترتفع أصواتنا مقلدة هدير المحرك حتى تكاد وجوهنا تحمر من شدة الاندماج. كنا نشعر أننا ننطلق بأقصى سرعة، لكن الحقيقة أن السيارة لم تكن تتحرك قيد أنملة، لأن ناقل الحركة كان في وضعية الحياد، ضجيج كثير وحركة بلا تقدم. ولعل هذا الوصف هو الأقرب لما نعيشه اليوم، نستيقظ كل صباح على عناوين كبيرة، تفاهمات حول مستقبل غزة وحديث عن انسحابات وترتيبات أمنية، محاولات لكبح الاعتداءات في الضفة وخطط لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي، تصريحات وبيانات ووعود لا تنتهي. لكن السؤال الذي يفرض نفسه، هل تتغير الوقائع حقا أم أننا لا نزال نضغط بكل قوتنا على دواسة البنزين فيما العجلة لا تدور؟ هذا الأسبوع ومن هذا الإحساس تحديدا جاء مؤتمر إذاعة الشمس ليطرح سؤال يتجاوز السياسة إلى جوهر العلاقة بين المواطن العربي والدولة، ماذا تبقى من الديمقراطية الإسرائيلية وأين يقف المواطن العربي داخلها؟ حاولنا من خلال المؤتمر أن نوجه رسالة واضحة، رسالة إلى المجتمع الإسرائيلي بأن الديمقراطية لا تقاس بالشعارات، وإنما بقدرتها على احتضان جميع مواطنيها كشركاء متساوين في الحقوق والتأثير وصناعة القرار، ورسالة أخرى إلى القيادات والأحزاب العربية التي لا تدير هذه الأيام أو التي تدير هذه الأيام مفاوضات تشكيل التحالفات والقوائم استعدادا للانتخابات المقبلة، بأن الجمهور ينتظر منها ما هو أكثر من الاجتماعات والتفاهمات والتصريحات. فالشارع العربي أو المجتمع العربي يريد أن يرى نتائج لا مجرد أخبار عن مفاوضات، يريد أن يشعر أن هنالك من يدفع فعلا باتجاه التغيير، لا أن يبقى أسيرا لحسابات السياسة الضيقة. ما نخشاه هو أن لا نكتشف بعد كل هذا الضجيج أننا لم نكن نفعل شيئا سوى ما كنا نفعله في الطفولة، نضغط بكل قوتنا على دواسة البنزين ونقلد هدير المحرك ونوهم أنفسنا بأننا ننطلق فيما السيارة لا تغادر مكانها. الفرق أنها كانت لعبة يضحك عليها الأطفال، أما اليوم فليست لعبة إنما مستقبل مجتمع كامل. ولهذا أطلقنا هذه الرسالة من هنا من موقع إذاعة الشمس ومن مقرها ومن مؤتمرها لنقول حركوا العجلة فعلا.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي للطلبيات 052 841 70 10. أهلا وسهلا.

مساء صباحا أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا بكم في برنامج الشمس في أسبوع نلخص أسبوع آخر بأحداثه وملفاته. وكما ذكرنا في مقدمة هذا البرنامج، بالنسبة لنا هنا كان الحدث أيضا الأبرز مؤتمر إذاعة الشمس السنوي وإطلاق العديد من الرسائل، خاصة في ظل الظروف التي نعيش وعندما نتحدث عن الديمقراطية في إسرائيل وبين قوسين الوحيدة في الشرق الأوسط، ولكن بدون العرب، لأن هنالك ديمقراطية لليهود وديمقراطية لنا محدودة. على كل إنسان نتابع في الأصوات والملفات التي ناقشناها أيضا، وكذلك التكريم الذي حصل، وهي رسالة مهمة أيضا لجهات عديدة في مجتمعنا وخارج مجتمعنا، وهذا مهم، بالإضافة إلى بعض التصريحات من سياسيين ومرشحين، ونحن في خضم الحملة الانتخابية. ولكن أيضا من العناوين البارزة هذا الصباح ما رشح هذه الليلة: ترامب يعلن عن اتفاق لنزع سلاح حماس والتوصل إلى حل بالنسبة لقطاع غزة، ولكن المشكلة تعود إلى نفس المربع، لا جدول مواعيد ولا تفاصيل واضحة، وإنما الكثير من المصطلحات الفضفاضة، وبالتالي يمكن تحليلها وقراءتها وتفاصيلها.

0: تفسيرها كما نشاء، كل طرف يريد أن يقرأ ما يريد في هذا الاتفاق. هل هذا معناه تغيير حقيقي على أرض الواقع؟ لا نعلم. كذلك بالنسبة للأحداث في الضفة الغربية والتصعيد الخطير الحاصل هناك، وعندما نقول مجتمعنا العربي البعض بدأ يتحدث عن تغيير وأن هنالك شعور ما بأن الجو على الأقل الجو العام يتغير ونسبة الجريمة تتراجع، وإن كانت الليلة سجلت أيضا جريمة أعتقد في النقب، ولكن هل هذا منوط بتحرك ما قبل اختزال الأموال وتقليصها وتحويلها لتفعل من قبل جهاز الأمن العام؟ ويوم أمس قدم التماس إلى المحكمة العليا بهذا الصدد. ولكن نبدأ بمؤتمر إذاعة الشمس، الأصوات من هناك، افتتاح المؤتمر للزميل بديع كرام والأصوات، وهذا التقرير للزميلة أسيل كبه.
1: سيبورش لي هو بعتم سيبورش للشمس، سيبورش للشمس هو سيبورش للخبراء العربية، للخبراء لما דרך שאף אחד לא האמין בה, שהפכה לכל שהיום אי אפשר להתעלם ממנו. אני מתכבד לפתוח את הכנס הזה בשם הנהלת רדיו בעובדיו וצוותו המסור, ומבריח את חברי הכנסת, ראשי הרשויות המקומיות, נציגי החברה האזרחית, אנשי האקדמיה, העיתונאיות והעיתונאים, מכלי התקשורת בעברית ובערבית, נציגי משרדי הפרסום ואת כל מי שבחר להיות איתנו היום ולקחת חלק.
2: في الناصرة وتحديدا في مقر إذاعة الشمس انعقد هذا الأسبوع المؤتمر السنوي للإذاعة بمناسبة مرور 23 عاما على انطلاق بثها تحت عنوان استفزازي بامتياز، بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع فقط بدون عرب. المؤتمر الذي جرى بالعبرية في معظمه وكان ذلك اختيارا مقصودا فيه رسالة للمجتمع الإسرائيلي، استقطب طيفا واسعا من الضيوف والمشاركين، أعضاء كنيسة عربا ويهودا ورؤساء سلطات محلية وإعلاميين بارزين من وسائل الإعلام العبرية والعربية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني.
3: احنا عايشين في بلد اللي عمليا بدنا نوصله، بدنا نوصل أهله. الوضع اللي عم نمر فيه بالفترة الأخيرة بهاي البلاد وضع سيء على المستوى المحلي وعلى المستوى العام، يعني البلاد كلها بوضع مش على أحسن، مش أحسن شيء، ووضعها كلها هي باتجاه أسوأ شيء.
4: صحيح.
3: فإحنا مفروض نتحرك ومفروض نقوم بدور اللي يحاول يغير الواقع المري اللي عم نمر فيه.
2: جلس على المنصة ذاتها سياسيون وإعلاميون ونشطاء على مدى عدة ساعات في حواريات متنوعة غطت موضوعات المؤتمر بامتياز وتميز. المؤتمر توج بحفل درع التقدير الذي منح لستة أشخاص ومؤسسات، هم الإعلامي زهير بهلول على سنوات طويلة قضاها في العمل الإعلامي في إذاعة الشمس وفي غيرها من وسائل الإعلام في مسيرة مهنية حظيت بالتقدير الكبير.
5: طبعا كانت محطة ولا تزال محطة مميزة في حياتي إذاعة الشمس، باعتبار أني عملت في إذاعة رسمية ما قبل ذلك، وأعتقد بأن هناك خلاف جذري ما بين الاثنين، باعتبار أن المساحة المتاحة في محطة خاصة كمحطة إذاعة الشمس هي مساحة تفرض علينا المسؤولية والكثير من العمل والجهد، والعمل سوية طبعا بعمل جمعي لكي ننشئ خطاب آخر، خطاب جديد في سماء هذه البلاد.
2: والصحفي أورين نهاري الذي يناضل اليوم ضد المرض والذي كان على مر سنوات الصوت الذي ارتبط بالتغطيات الإخبارية العالمية.
6: أحد الدوارين شاخي متزاريموتي ولرؤود بمهدورات الأرب يشوين شمونة أنشيم سبيب شلخان أغول شيشة متوخم קלצדיקים, שבעה מתוכם אשכנזים, וכולם מדברים על מה הערבים רוצים. למה לא לשאול אותם ישירות? הם כאן, אתם כאן.
2: وعلي زبيدات من سخنين الذي أشعل حراكا شعبيا ضد الجريمة بعد أن أغلق مصلحته التجارية احتجاجا على استفحال العنف.
7: أنا بشكر كثير لإذاعة الشمس على التكريم اللي كرموني إياه، بارك الله فيهم وشكرا لهم كثير كثير يعني. نعم. بشكرهم.
2: وعائلة يونون التي فضلت المصالحة وطريق السلام على الرغم من الفقدان الكبير الذي تمثل بمقتل والدي العائلة في 7 أكتوبر، والحركة من أجل جودة الحكم على نضالها من أجل الحفاظ على الهامش الديمقراطي في إسرائيل.
8: وكل مشبخ

0: משפחה שמאבדת או שנפגע, נפצע מישהו קרוב אליה במשפחה, זה משפיע על כל החיים של כל המשפחה. המעגלים הפגועים כאן הם מאוד גדולים. אצל בכל מי שחי כאן באזור הזה. אז יש לנו המון עבודה. ולכל אחד מכם יש תפקיד חשוב בזמן הזה. אתם לא סתם פה. אל תוותרו ואל תתייאשו.
1: والحراك النسائي التمروي لنشاطه في مكافحة العنف وتعزيز مكانة المرأة.
2: أول شيء شكراً كثير كثير على التكريم. وإحنا كمان بالنسبة لنا هذا التكريم كان عن جد لفتة صادقة ومعبرة وأجت بوقتها يعني. والوقت اللي أنت بتحس فيه أنك عم تتعب وعم بتحاول توصل رسالة وعم تحاول تعمل تأثير وتغيير.
1: المؤتمر كان رسالة قبل أن يكون حدثا، رسالة تقول المجتمع العربي موجود في الشأن العام الإسرائيلي ولا يمكن بناء ديمقراطية حقيقية بدونه.
3: إذن تقرير حول المؤتمر، واستمعنا إلى أصوات عديدة أيضا من الذين تم تكريمهم من قبل إذاعة الشمس ولدورهم كل في مكانه وفي مجاله. وكما ذكرت في مقدمة البرنامج كانت الرسالة وأيضا باللغة العبرية، ليس تقليلا من موقع اللغة العربية ونحن إذاعة تتحدث باللغة العربية، ولكن لإيصال أيضا موقف ورسالة واضحة تجاه ما يحدث على مستوى البلاد بشكل عام وأيضا على مستوى الأحزاب والحركات السياسية، لأننا أيضا بفترة حساسة جدا ما بين الواقع السياسي والاجتماعي، العنف والجريمة والاعتداءات العنصرية التي لا تتوقف، وتابعنا في هذا الأسبوع عدد من الملفات بالإضافة إلى ما يحدث إقليميا عربيا وفلسطينيا. الكثير من الرسائل أيضا أطلقها المدير العام لإذاعة الشمس الأستاذ سهيل كرام في كلمته في حفل التكريم الذي عقد في إطار هذا المؤتمر. التقرير التالي يلخص أيضا أبرز محاور هذه الكلمة.
4: שלנו פשוט, אם מדברים על דמוקרטיה אי אפשר לדבר על דמוקרטיה בלי אזרחים ערבים. אז זה דמוקרטיה, חמישית מאזרחי המדינה זה ערבים, על איזה דמוקרטיה אתם מדברים? כל דמוקרטיה שאנחנו קוראים לה אפילו דמוקרטית יהודית, זה יש משהו חסר פה. אם מדברים על עתיד ישראל אי אפשר לבנות אותו בלי שותפות אמיתית של כלל אזרחיה. המאבק על הדמוקרטיה אינו מאבק של הערבים בלבד, והדמוקרטיה אינה פריבילגיה ליהודים בלבד. זהו מאבק על דמותה של המדינה ועל עתידם המשותף של כל אזרחיה.
1: بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع لكن من دون العرب، تحت هذا العنوان ناقش المؤتمر السنوي لإذاعة الشمس الذي عقد في الناصرة التحديات التي تواجه الديمقراطية وحرية الإعلام ومكانة المواطنين العرب في إسرائيل. وفي كلمته الافتتاحية عرض المدير العام لإذاعة الشمس سهيل كرام رؤية الإذاعة لدور الإعلام في واحدة من أكثر الفترات حساسية، مؤكدا أن الصحافة المهنية يجب أن تبقى مساحة لطرح الأسئلة ونقل جميع الأصوات، لا صدى للسلطة أو أسيرة لرواية واحدة.
4: أي التكشورة الإسرائيلية لو عمدة بمفخان لكخا تصد ورأتا تفكيدا بهرمات المورال الأمي بيترخكا من هايزون عيتونائي بيتسيقا نيراتيف إخاد بالفاد.
1: وقال كرام إن جزءا كبيرا من الإعلام الإسرائيلي ابتعد خلال الحرب عن دوره المهني واعتمد رواية واحدة، وأضاف أن أحد الدروس الأساسية من السنوات الأخيرة هو أن سياسة إدارة الصراع أثبتت محدوديتها وفشلها، وأن المرحلة المقبلة تحتاج إلى الانتقال من إدارة الأزمة إلى البحث عن حل سياسي للصراع.
4: كي تفكيدا شيل تكشورت مكتسويت إنو لفخور تصد إلا لرؤوت تأدام לשאול שאלות קשות, להביא את מכלול הקולות ולהציג את המציאות כפי שהיא, גם שהיא מורכבת וכואבת. אחד הלקחים החשובים של השנים האחרונות, גם עיתונאית, הן שלא ניתן להמשיך להישען על אותה תפיסה של סיקור ניהול הסכסוך. המציאות הוכיחה את מגבלותיה. הממשלה שתקום לאחר הבחירות אינה יכולה להמשיך לדחות את הסוגיה הפלסטינית. תוכנית מדינית היא חובה בחתימה הדרגתית לסיום הכיבוש, מוסד שכמעט נעלם מהלקסיקון הישראלי, כולל של ראשי האופוזיציה.
1: וفي الشأن الداخلي شد

0: أكد المدير العام لإذاعة الشمس على تعزيز الحكم المحلي وتقوية مؤسسات الرقابة والحفاظ على استقلال القضاء والإعلام الحر، معتبراً أن توزيع القوة بين مؤسسات الدولة هو شرط أساسي لحماية الديمقراطية.
1: أخذ الكخيم خشوفين شل شني ماخرنوت هو تصرخ ببزور كوخ ركوس سمخيوت بيدها ممشلا بالفاد مخليش الديمقراطية. יש לחזק את השלטון המקומי, את המחוזות ואת הפריפריה. יש להעצים את הרשויות המקומיות וארכיב את סמכויותיהן, שלא הכל יתנקז במקום אחד ולקרוא לזה ديمقراطية.
0: كما تطرق كرام إلى دور الإعلام خلال الحرب وأكد أن الإذاعة اختارت عدم الانجرار إلى الرقابة الذاتية رغم الضغوط والانتقادات، معتبرا أن خوف الصحفي من طرح الأسئلة يشكل خطرا على المجتمع بأكمله.
1: كورت شلي جام مفنت لتكشورت عربيت شلعتين بخراش بشتيكا وبتسنزور عصميت متوخ خشاش مع مشترى مع مشتار الديمقراطي في خوفش بيتوي دعم فين يفين.
0: وأشار كرام إلى أن التحدي أمام الإعلام العربي والإسرائيلي على حد سواء هو الحفاظ على حرية التعبير والمسؤولية المهنية، داعيا إلى عدم التخلي عن دور الصحافة كأداة رقابة ومساءلة خصوصا في فترات الأزمات والاستقطاب.
1: الأليموت والبشعة ممشيخوت لقبوت محير كفيد مش بخوت مأبدوت اتيكريهن تخوشات بتخون هايشي نشخكت ويش تخوشة بخبرة عربية شيشنا يد مخفينة זו תחושה אפילו יותר מתחושה. ורבים חשים שאין מי שמגן עליהם. הדרישה לביטחון אישי היא זכות בסיסית של כל אזרח. أفعل بكل مدينة.
0: وفي ختام كلمته شدد كرام على أن رسالة إذاعة الشمس ستبقى كما كانت منذ انطلاقها قبل 23 عاما، إعلام حر ومستقل ينقل جميع الأصوات ويدافع عن الديمقراطية والمساواة، لأن بناء مستقبل مشترك كما قال يبدأ بالإصغاء للآخر لا بإقصائه.

0: إذن هذا أيضا حول ما حاور المؤتمر وكلمة المدير العام الأستاذ سهيل كرام. واستمعنا إلى هذا التقرير حول أهم النقاط التي وردت هناك في المسار المرتبط بالإعلام ودوره، أيضا ما يمر به مجتمعنا وخاصة في ملفات العنف والجريمة، وهذا للأسف لا يتوقف، بالإضافة إلى موضوع الرقابة الذاتية وإدارة الصراع وكل موضوع الحل السياسي، وخاصة ما نتابع الآن على مستوى غزة والضفة الغربية. يعني كل من يتحدث عن إمكانية التوصل إلى حل يبدو واهم أمام حتى من يطرح نفسه الآن كبديل لنتنياهو ولفريقه. ولكن نتحدث عن الانتخابات كما ذكرنا، والمعطيات كثيرة حول هذا الموضوع، ولكن هل ستكون الانتخابات في موعدها؟ هذا أيضا سؤال، إلا إذا دخلت أمور وتحديات قد تفرض بفعل قرارات سياسية. ولكن لنخرج من منطلق أن الانتخابات ستتم في موعدها، عن أي انتخابات نتحدث، وما هي الوسائل التي قد تستخدم للتأثير على نتائج الانتخابات من خلال شبكات التواصل ومن خلال الإعلام بشكل عام، بما في ذلك ما يعرف بالإعلام التقليدي وباختراقه برسائل عديدة، قد تكون أيضا الأخبار الكاذبة ما يسمى بالفيك نيوز، أو استخدام وسائل تقنية وتقنيات كثيرة بما في ذلك الذكاء الاصطناعي. هذا الموضوع كان أيضا محور محاضرة عرضت في سياق المؤتمر، مؤتمر إذاعة الشمس، للباحثة الدكتور تيلا ألتشولر، التي كانت أيضا قد عدت بحثا شاملا عن إذاعة الشمس قبل أكثر من 10 سنوات، لكنها ركزت أيضا على ما هو قادم وما ينتظرنا في الفترة القريبة.
1: יש בה המון הזדמנויות ויש בה המון סיכונים. אתם יודעים, כל טכנולוגיה השפיעה על הבחירות. גם כשהמציאו את הרדיו ואת הטלוויזיה, זה מאוד השפיע על הבחירות. את זה אנחנו צריכים לזכור. אבל אני חושבת שמה שחשוב כאן זה שמערכת הבחירות הקרבה הולכת להיות מערכת הבחירות הראשונה שבה אנחנו משתמשים ב-AI בצורה מאוד מאוד נרחבת. מצד שני, אנחנו קצת מעבדה. כי אם מסתכלים על מערכות הבחירות המשמעותיות שהיו בעולם בשנים האחרונות, אז אתם מבינים שהם עוד היו לפני צ'אט GPT וקלוד וג'מיני. אז אנחנו מנסים לראות

0: בבלד לפני יותר משנתיים. באנו עם יזמה פוליטית חדשה שמטרתה לארגן מחדש את הפעילות ואת הארגנות הפוליטית בחברה הפלסטינית בישראל.
1: إذن هذا النقاش واستمعنا النائب منصور عباس نائب يوسف النائب السابق يوسف جبرين رئيس قائمة الجبهة تحدث للزميل أدهم حبيب الله والدكتور سامي أبو شهاد رئيس قائمة التجمع تحدث للزميلة زهرة سعيد ولكن أيضا هذا الأسبوع برز موضوع الوفاق وعدم التوصل إلى اتفاق بين الثلاثية العربية للتغيير والتجمع والجبهة وفقط نشير أن الدكتور أحمد الطيبي كان من المفروض أن يكون معنا في هذا المؤتمر ولكن لظروف خاصة وطبعا نتفهم ذلك هو اعتذر ومفهوم ونتمنى طبعا أن تمر هذه الفترة الصعبة على الجميع وهذه رسالة أيضا مهمة ولكن تم التوجه للجنة الوفاق كذلك من أجل طرح ما يبدو معادلة على أمل أن ترضي الأطراف المختلفة والتوصل إلى اتفاق في هذا الموضوع الأستاذ والكاتب محمد علي طه لجنة الوفاق تحدث لإذاعة الشمس
2: كالعادة ما هذا ما حدث في ثلاث مرات سابقة أيضا عندما شكلنا القائمة المشتركة كنا نحصل على تفويض وتوكيل من جميع الأحزاب لتشكيل القائمة من المقعد الأول حتى المقعد العشرين تقريبا ونحن نقدر ونحترم ذلك كنا نتمنى 100% أن تحل الأحزاب المشكلة بينها وأن تشكل قائمة لوحدها بدون أن نتدخل ولكن هذا قدرنا عندما يحملون هذه المسؤولية الكبيرة جدا جدا أن نتحمل ذلك
1: نعم السؤال الآن أنت لديك تفويض من طرفين ولكن ماذا عن الطرف الثالث بمعنى هل يمكن أن تتحرك اللجنة دون تفويض من المركبات الثلاثة
2: نحن ننتظر القرار الذي يتخذه الإخوة في التجمع ونحن نحترم قرارهم جدا هناك تواصل معهم واتصلوا بعدة مرات أمس وطلبوا مني أن أنتظر إجابتهم حتى صباح اليوم في الساعات القريبة القادمة وكما فهمت منهم أن الموقف هو موقف إيجابي من لجنة الوفاق الوطني

0: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
0: في قطارات بدكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.

0: حابين تعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها.
5: بيقولوا
2: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك.

0: نواصل أعزائي المستمعين والمستمعات في محاور البرنامج وإلى بعض الملفات الأخرى المرتبطة أيضا بفحوى ما ناقشناه في سياق المؤتمر والكلمات التي تابعناها، ولكن حوادث الاعتداء والعنصرية. وهذا الأسبوع في ملفين منفصلين ولكن كلاهما في منطقة النقب في بئر السبع، تم الإعلان عن تقديم لائحة اتهام ضد ضابط احتياط هو نائب رئيس بلدية في بئر السبع لأنه اعتدى على شابين عربيين في محطة وقود. كان هذا أعتقد في بداية العام 2024، يعني بعد أشهر قليلة من بداية الحرب وبعد 7 أكتوبر، والقرار الآن بمحاكمته بتهمة الاعتداء. والجزئية المهمة هي مسألة التوثيق. وفي محور آخر أو في قضية أخرى، كان اعتداء من قبل عناصر الشرطة على محامي عربي يعمل في مكتب الادعاء العام وطبيب وممرض من قبل عناصر الشرطة، قاما بالاعتداء والتنكيل. وفي البداية حاولت الشرطة أن تتنصل من المسؤولية، ولكن التوثيق والصور أيضا لعبا دور مهم في حسم الأمر لمحاكمتهم بعد خضوعهم لما يسمى بجلسة مساءلة شموع أمام النيابة العامة. نستمع إلى المحامي شحدي من بري الذي واكب القضية بالنسبة للشبان المعتدى عليهم من قبل نائب رئيس البلدية في بئر السبع، وخليل نعمي والد المدعي الذي تعرض للاعتداء أيضا في المدينة. ونتحدث فقط أشير عن ملفين منفصلين.
1: والتوثيق وكثرة الذرائع والأكاذيب التي ادعاها المتهم شيمون توبول في مجرى التحقيقات والادعاءات المختلفة والبيانات التي صدرت منه منذ ذلك الحين إلى اليوم. يعني في البداية ادعى أنه لم يكن هو، وعندما تعرفنا على صورته وقلنا إن هذا يشغل منصب نائب رئيس بلدية، أنكر أن هذا هو الشخص. لاحقا ادعى بأنها كانت عملية دهس، محاولة دهسه، ولذلك هو رد على هذه العملية. يعني أراد أن يلفق وأن يعني ينسب إلى الشبان البدو عملية إرهابية كما يدعيها ضده. ولكن يعني هذه ما استطاع العاملان من فعله وأخذ الصور من الحاسوب كانت لصالحهما، مع أنهما حاولوا يعني خضعوا لتحقيقات وإرهاب وطرد للعمل من العمل لأنهم قد

0: استلموا أو يعني أخذوا على عاتقهم التقاط هذه الصور ونزعها من الحاسوب ونشرها على الملأ. كلها
1: تعود القضية إلى 2 مايو 2005 عندما اعتدى رجال الشرطة على ابني صالح اللي هو بيشتغل وكيل عام بالنيابة العامة في بير السبع، والدكتور علاء والممرض محمد نعمة
2: المحامي دكتورة ممرض تعرضوا لاعتداء من قبل 4 من عناصر
1: الشرطة، تعرضوا لاعتداء والشرطة لفقت لهم تهم باطلة، والحمد لله رب العالمين تم تفريد كل ما ادعت الشرطة وكل ما قالته المتحدث باسم الشرطة. بيّن قديش هن عنصريين وكذابين ووثقنا كل شيء وكل العالم شاف، واليوم احنا في وضع يختلف عما كنا في بالزمن.
2: نعم السؤال الآن يعني فقط لنذكر أيضا في حين ما يعني الشرطة وصلت إلى الشقة السكنية بأي ادعاء بأي دافع؟
1: بدافع إنه في ضجة، وصلوا على الساعة 11:30 ومعروف إنه بنهاية الأسبوع القانون بقول تقدر تسمع موسيقى لحتى الساعة 12.
2: إذن اعتداء وتنكيل من قبل عناصر شرطة، ولكن التوثيق الآن كان حاسم، وأيضا الصور البشعة أعتقد شاهدنا ذلك في حين عبر شبكات التواصل وأيضا منصات الشمس كيف تم الاعتداء من قبل عناصر الشرطة على مدعي عام على طبيب وممرض، والآن الخطوة المرتبطة بمحاكمتهم. واستمعنا إلى والد الشاب المدعي هو الأستاذ خليل نعمي محامي، وقبل ذلك المحامي شحدي من بري حول حادث آخر مرتبط أيضا باعتداء عنصري من قبل نائب رئيس البلدية في بئر السبع الذي قد يكون مرشح الآن للكنيسة، وإذا دخل الكنيسة قد يحظى بحصانة برلمانية. أمام هذا يوم أمس الجمعية حقوق المواطن تقدم التماس إلى المحكمة العليا، والمطلب الأساسي هو عمليا تجميد القرار بخصم تقريبا نصف مليار شيكل من ميزانية الخطة 550 المخصصة للمجتمع العربي وفق قرار الحكومة السابقة لكي تحول لتفعيل جهاز الأمن العام. الالتماس الذي قدم إلى المحكمة العليا باسم جمعيات مجتمع مدني واللجنة القطرية يقول بأن هنالك أولا مس بقانون جهاز الأمن العام أن يتم تفعيله بدوافع جنائية، والثاني أن هنالك مسار إقرار هذا الموضوع تم بشكل غير قانوني أو منافي أيضا للأسس والأمور الدستورية القانونية، وعليه يطلبون في جمعية حقوق المواطن استصدار أمر منع لهذا القرار. المحامي هاجر شختر من جمعية حقوق المواطن تحدثت لإذاعة الشمس.
3: كل خشاد بالبشع אם הוא נעשה על ידי יהודי, עכשיו ייבחן על ידי המשטרה, ואם הוא נעשה על ידי ערבי, על ידי השבק,
2: כן.
3: על כל מה שסמכויות השבק. זה בעצם ליצור שתי מערכות אכיפה נפרדות.
2: אז זה בניגוד לחוק השבק? כן.
3: וחוץ מזה, ההחלטה התקבלה בהליך מאוד מאוד פגום, כשכל גורם שהיא עברה בדרך התנגד. ממלאת מקום מנכ״ל משרד ראש הממשלה, שהיא זאת שצריכה להחליט מה לעשות עם הכספים של תוכנית הקדום, אמרה לא לקצץ אותם. משרדי הממשלה שאמרו שהטענה הייתה שהכספים האלה לא מנוצלים, אמרו לא, אנחנו מנצלים אותם. הייעוץ המשפטי של המשרד לשוויון חברתי, המשרד שהציע את ההחלטה הזאת, אמר לא, זו החלטה פוגנית. בכל מה שקשור למשטרה, התוכנית, הם מדברים על לייעד כספים לתוכנית חדשה שהיא במנותק מכל תוכניות שעובדות עכשיו, שאין שום סיכוי שהיא בשביל לפתור את הפשיעה בחברה הערבית.
2: إذن التماس إلى المحكمة العليا لتجميد قرار عمليا تقليص الميزانية بمعنى أدق وتحويلها لتفعيل جهاز الأمن العام لمواجهة العنف والجريمة في المجتمع العربي. استمعنا إلى المحامية هاجر شختر من جمعية حقوق المواطن. الآن إلى قضية أخرى وهو عنوان الساعات الأخيرة. فجر اليوم يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كعادته من خلال تغريدة له على شبكات تروث سوشيال ويعلن عن اتفاق بالنسبة

0: من القاهرة اليوم تتحدث مصادر من محيط حماس عن تقدم ملموس في المحادثات الجارية بوساطة مصرية وبين المتوسطين الدوليين، وتحديدا في الملف الأكثر تعقيدا سلاح حماس. مجلس السلام لغزة أعلن أن المفاوضات تتقدم وأن خارطة الطريق تقضي بنزع كامل للسلاح خفيفه وثقيله دون أي استثناء، إلى جانب تفكيك الأنفاق ومستودعات الأسلحة ومنشآت التصنيع. مصدر مقرب من حماس أكد في حديث صحفي أنه تم تجريب صيغة معينة للتعامل مع السلاح تشمل التسليم والتخزين تحت آلية متفق عليها، وأن هذه الصيغة لاقت تفهما من حماس ومن الأطراف الدولية المعنية، لكن التعقيد يكمن في التفاصيل، فأحد الخيارات المطروحة يقضي بتخزين الأسلحة الثقيلة في منشآت تحت إشراف اللجنة الوطنية لإدارة غزة من التكنوقراط، وهو ما يعني عمليا إبقاء السيطرة بيد فلسطينية، وهو ما لا يرضي إسرائيل. مسؤول أمريكي متابع للمفاوضات قال بحدة: حماس تحاول التصريح بطريقة مختلفة عن الاتفاق لكي لا يبدو أنها استسلمت. الاتفاق واضح وصريح ومفصل، لا تنازلات حتى في فاصلة واحدة. إذا تم التوقيع الاتفاق فهذا يعني نزع السلاح بالكامل. في المقابل أبدى المصدر المقرب من حماس شكوكا في قبول حكومة نتنياهو أي صيغة أقل من تفكيك كامل، وأشار إلى أن التوجه الحالي نحو الاتفاق قد يشكل أساسا لحكومة إسرائيلية مختلفة بعد انتخابات أكتوبر. خلاصة المشهد: الجميع يقول إن هناك تقدما وإن الاتجاه إيجابي، لكن الفجوة بين التخزين تحت رقابة كما تفهمه حماس والتفكيك الكامل بلا استثناء كما تشترطه إسرائيل والولايات المتحدة ما زالت هي العقدة الحقيقية.
1: بالأمس وفد حماس قدم للوسطاء القطريين والأتراك والمصريين في القاهرة، الوفد الذي جاء برئاسة زاهر جبارين وعضوية باسم نعيم، قدم مرونة وموافقة على ورقة ميلادونوف المتكونة من 15 بندا، وهو كان الخلاف على بندين الخامس والثامن، موضوع الموظفين وموضوع السلاح. السلاح حسب ما ورد لنا من أخبار كان يعني قدمت حماس مرونة بأنها ستقوم بجمع السلاح وتسليمه لجهة فلسطينية، وأشارت إلى دخول لجنة التكنوقراط إلى قطاع غزة مطلع الشهر القادم.
2: إذن المرونة في موضوع السلاح والمرونة في موضوع الموظفين، ولكن كيف سيطبق هذا على أرض الواقع وتفسير نزع السلاح وتفعيل أو تطبيق الخطة على الأرض، وخاصة أن إسرائيل تقول أولا نزع سلاح كامل بعد ذلك انسحاب، حماس تقول أولا انسحاب بعد ذلك نزع سلاح، ونحن كما قلنا في مقدمة البرنامج ندوس على الدواسة ولكن السيارة لا تسير. وبين هذا وذاك نتنياهو رئيس الحكومة وصل إلى واشنطن هذا الأسبوع للمشاركة في جنازة السيناتور لينزي غراهام، كان لقاء مختلف لم يستقبل في المطار بشكل احتفالي، أيضا اللقاء الذي تم في البيت الأبيض كان بدون صحفيين وبدون أسئلة وبدون تصريح مشترك لترامب ونتنياهو، لكنهما وصفا اللقاء على الأقل نتنياهو بأنه ممتاز. ماذا طرح هناك؟ هل فقط ملف إيران وهذا مؤشر للتصعيد؟ لا نعلم في هذه المرحلة. نتنياهو عاد إلى البلاد يوم أمس في قراءة تحليلية القنصل السابق والمحلل شؤون الأمريكية ألون بينكس. استمرت صيغة لكرة دفارين بهفوخ؟
3: أوصف של נקודות שעלו בשיחה. שלוש, מהצד של נתניהו אמרו שכל נושא הר המקוש וכל נושא מחירת F-35 לטורקיה בכלל לא עלה. זו שאלה אם מה כן עלה, אנחנו לא יודעים. ארבע, בתוך הפגישה נכחו גם סגן הנשיא ונס וראש ה-CIA ג'ון רדקליף, שזה שני אנשים שהטילו מההתחלה ספק גדול ביעדים שהציבה המלחמה, וספק עוד יותר גדול בדרך שבה מר נתניהו הציג את המלחמה לטראמפ עוד במחצית פברואר, שבועיים לפני שהיא פרצה. עכשיו, הפגישה, אני לא יודע להגיד לך שהיא לא הצליחה, אבל כשנתניהו אומר הייתה פגישה מצוינת, זה כמו להגיד שהאפיפיור קתולי.
2: כן.

أيام اللولو، شو هلا لولو؟ والسؤال لمن نقول أيام اللولو، لنتنياهو ولا لآخرين؟ لا أعلم. على كل كانت هذه قراءة أيضا قصيرة مع ألون بينكس وزيارة نتنياهو الأخيرة للولايات المتحدة. بهذا أعزائي نصل إلى ختام البرنامج الشمس في أسبوع. أشكر الزميل هاب عويس وأيضا الزميل عادي ياسين رافقاني في الهندسة الإذاعية، وأيضا في الإنتاج الزميل أسيل كبها في غرفة الأخبار. هذه تحياتي لكم جاكي خوري، على أمل نلتقي دائما وبأخبار طيبة. نهاية أسبوع آمنة وطيبة أرجوها لكم. تحياتي وإلى اللقاء.

0: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
1: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه قهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM 6
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة التاسعة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. نبدأ في حوادث الطرق. أفادت مصادر طبية صباح اليوم بمصرع شاب في العشرينيات من عمره جرى حادث تصادم مع حافلة فارغة من الركاب على الطريق رقم 90 قرب معبر الليمبي. كما أصيب سائق الحافلة في 66 من عمره بجروح طفيفة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث.

0: أصيب سائق دراجة نارية في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث طرق بعد أن صدمته سيارة على شارع رقم 85 في منطقة الجليل الأعلى، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة ووصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة. وفي حادث طرق آخر أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر نحو 30 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث طرق بعد اصطدامه بشاحنة على شارع رقم 90 بالقرب من طبرية، كما أصيب سائق الشاحنة بجروح طفيفة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. في ملف الجريمة والعنف، ارتفعت حصيلة ضحايا الجريمة والعنف في المجتمع العربي إلى 157 ضحية منذ بداية العام الجاري، وذلك بعد مقتل الشاب عامر إبراهيم القرعان في الثلاثينيات من عمره جراء تعرضه لإطلاق نار في بلدة كسيفة في منطقة النقب الليلة الماضية. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة مستودعات طائرات ومنظومات الاتصالات تابعة للجيش الأمريكي عبر الأقمار الصناعية في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. وقال الجيش الإيراني أن الهجمات المكثفة التي ينفذها الجيش والحرس الثوري جعلت اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة أكثر صعوبة وكلفة، مضيفا أن الهجمات دفعت الجانب الآخر إلى فرض رقابة على نشر معلومات حول الأضرار والخسائر على حد قوله. من جانبها، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعيد النظر في حجم وجودها العسكري في الكويت، وأضاف المسؤولون أن واشنطن قلصت وجودها العسكري في الكويت ردا على الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية بهدف تقليل المخاطر. وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الإنتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق ضمن ترتيبات تنفيذ خطة السلام في قطاع غزة. وتنص المسودة على أن تبدأ العملية بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية، على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح بشكل تدريجي بمشاركة الفصائل الفلسطينية وتحت رقابة لجنة تحقق دولية. كما تحدد المسودة إعداد جدول زمني لتنفيذ العملية خلال 14 يوما مع إمكانية تمديده بموافقة لجنة التحقق الدولية وجميع الأطراف، وتربط مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة. وتؤكد المسودة أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح والسيطرة عليه في القطاع، مع عدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو أطراف غير فلسطينية، معتبرة أن ترتيبات السلاح جزء من مسار شامل يهدف لتنفيذ خطة السلام وفتح مسار نحو تقرير المصير الفلسطيني. إلى ذلك، وصف الرئيس الأمريكي ترامب الاتفاق بأنه إنجاز هائل نحو تحقيق السلام والآمن الدائمين، مؤكدا إحراز تقدم تاريخي في ملف غزة وأنه ما زال هناك الكثير من العمل لإنجازه. قال الرئيس الأمريكي ترامب إن هدفه إنهاء الحرب في أوكرانيا مع روسيا وليس السعي للحصول على صواريخ. وأضاف ترامب أنه لم يحسم بعد قرار السماح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ باتريوت، مشيرا لأن الأمر لا يزال قيد الدراسة، كما أعرب عن تفاؤله بإتمام اتفاقية تاريخية للطاقة النووية المدنية مع السعودية.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة في مختلف المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3-4 درجات مئوية. في القدس 36 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 33، طبرية 39، في الناصرة 36، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم صباحا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

صباح الخير يا بلدي، صباح الخير لكل اللي فتحوا شبابيكم على أمل جديد، ولكل اللي بلشوا يومهم بكاسة قهوة، ولكل إنسان قرر إنه مهما كانت ظروفه راح يكمل ويبتسم. صباح يحمل معه أمنيات جديدة وفرصا جديدة وحكايات راح نعيشها مع بعض على مدار الساعات القادمة. من هون من استوديو رقم واحد بنبعث لكل بيت، لكل سيارة، ولكل مكان بتسمعونا منه أصدق التحيات وأجمل الأمنيات بيوم مليان خير وفرح وراحة بال. أنا دوري الزرقاوي وكل فريق العمل بديع ووهاب منرحب فيكم ببرنامج صباح الخير يا بلدي. خليكم معنا لأنه الصباح معكم أحلى، والكلمة الحلوة بتغير مزاج يوم كامل. صباح المحبة، صباح الشمس، صباحكم خير.

هذا الصباح من استوديو رقم واحد من هنا مدينة الناصرة، نبوث لكم موجة الشمس 101 FM 98.1 FM. اليوم حم كتير يا جماعة، حم كتير كتير، يعني اليوم أرصاد جوية عم بتقول إنه راح درجات الحرارة تكون في منطقتنا فوق 45. انتبهوا من الشمس الحارة، اشربوا مي، ديروا بالكم من الأفاعي، وديروا بالكم من أي شيء لا سمح الله ممكن تتعرضوا له. حتى لو رحتوا على البحر أو على أي مكان استجمام ما تضلكوش بالشمس، الشمس اليوم ممكن تأذيكوا، فمهم جدا تنتبهوا لحالكم. ويسعد هالصباح، أهم شيء خليكم مع إذاعة الشمس واسمعونا.

صباحكم خير، كل الحب للزميل جاكي خوري الذي كان معكم قبل قليل في الشمس في أسبوع. تحية من الأعماق أيضا إلى الزميلة أسيل كبهة، قرأت على مسامعكم نشرة أخبار التاسعة من هذا الصباح. وصباحكم خير، كل الحب للزميل إيهاب عويس، ألف الحمد لله على السلامة إيهاب، نورت الشمس وجودك ونتمنى لك الصحة والعافية، وحكى لي إنه كان سفرته كتير حلوة براغ وألمانيا، مش غلط، حكى لي بالإشي بالألماني، إيش دي بيدش إشي من ألمانيا، حلو إن شاء الله. حال في الحمد لله على السلامة. تحية من الأعماق للزميل بديع كرام الذي يشرف على هذا اللقاء، تحية خاصة جدا أيضا مني أنا دوري الزرقاوي، بتمنى لكم يوم ولا أحلى وساعة هيك فقرات حلوة، أغنيات خاصة من روق مع مزاج فنجان قهوي بدون سكر، وراح نكون مع أغنيات جديدة كمان اليوم، راغب علامة عم بجيبنا كمان وكمان أغنيات حلوة.

0: كده كده خلص الموضوع من هالأغنية الحلوة. رح نكون مع هذا الفاصل الإعلاني من بعد الفاصل مباشرة. أقوال متفرقة وحكم هذا الصباح.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعات المشهداوي.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 4 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدمة إدارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
6: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا
10: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
11: عالشمس دائما.
12: صباح الخير.

الصداقة كما في الحب، من لم يعد صديقك لم يكن صديقك أبدا. من الكلمات التي أيضا أرسلها الكثير من المستمعين: متعة الطريق تفوق متعة الوصول، وانتظار الأشياء أكثر اشتهاء من فرحة اكتمالها. وأنا أقول دائما صباحكم معبق برائحة الفل والياسمين، ولكم منا دائما ومن إذاعة الشمس كل الحب والسعادة. عمرو دياب، بحبكم كل الألوان.

كلما ضرب المطر شبابيك أتلمس مكانك الخالي. كلما ضرب المطر شبابيك أتلمس مكانك الخالي. كلما لحس الضباب زجاج سيارتي وحصرني الصقيع وتجمعت العصافير لتنتشل سيارتي المدفونة في الثلج، أتذكر حرارة يديك الصغيرتين والسجائر التي كنا نقتسمها كالجنود في خنادقهم، نصف لك ونصف لي. كلما علكت الرياح ستائر غرفتي وعلكتي أتذكر حبك الشتائي وأتوسل إلى الأمطار أن تمطر في بلاد أخرى، وأتوسل إلى الثلج أن يتساقط في مدن أخرى، وأتوسل إلى الله أن يلغي الشتاء من مفكرته، لأنني لا أعرف كيف سأقابل الشتاء بعدك. كلما ضرب المطر شبابيك أتلمس مكانك الخالي. كلما لحس الضباب زجاج سيارتي وحصرني الصقيع وتجمعت العصافير لتنتشل سيارتي المدفونة في الثلج، أتذكر حرارة يديك الصغيرتين والسجائر التي كنا نقتسمها كالجنود في خنادقهم، نصف لك ونصف لي. كلما علكت الرياح ستائر غرفتي وعلكتي أتذكر حبك الشتائي وأتوسل إلى الأمطار أن تمطر في بلاد أخرى، وأتوسل إلى الثلج أن يتساقط في مدن أخرى، وأتوسل إلى الله أن يلغي الشتاء من مفكرته، لأنني لا أعرف كيف سأقابل الشتاء من بعدك. لأنني لا أعرف كيف سأقابل الشتاء من بعدك.

0: لروحي.
1: من هالأغنية الحلوة رح نروح لها فاصل إعلاني، بعدين توقعات الأبراج لهذا الأسبوع.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل، ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: حطمنا الأسعار سي سيتر وان، تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4، الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة،
5: وبيقولوا
7: هذه قهوة تعودنا عليها،
5: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
8: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
9: مجموعة المشهداوي.
10: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للاستفسار 052-832-8050.
11: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي

توقعات الأبراج لهذا الأسبوع، نبدأ مع مواليد برج الحمل. أسبوع مليء بالحركة والقرارات السريعة، وقد تظهر فرصة مهنية تستحق الاهتمام، لكن لا تتسرع في الحكم على الأشخاص عاطفيا. الصراحة هي مفتاح حل أي سوء تفاهم. مواليد برج الثور، تركز على الاستقرار المالي وتنظيم أمورك، وقد تتلقى خبرا يبعث على الارتياح عاطفيا. الشريك يحتاج إلى اهتمام أكثر من الكلمات أيها الثور. مواليد برج الجوزاء، طاقة إيجابية وحماس لإنجاز أعمال مؤجلة، وقد تلتقي شخصا يفتح أمامك بابا جديدا صحيا. حاول تنظيم ساعات نومك، مهم جدا. مواليد برج السرطان، تبدأ الأسبوع بهدوء ثم تزداد الضغوط تدريجيا، لا تحمل نفسك فوق طاقتها. أما عاطفيا فهناك أيها السرطان فرصة لتقوية العلاقة أو إنهاء خلاف قديم. مواليد برج الأسد، أنت في دائرة الضوء هذا الأسبوع، نجاح أو إشادة بعمل تقوم به. أما ماليا فتجنب المصاريف غير الضرورية، وعاطفيا قد تعيش لحظة مميزة. مواليد برج العذراء، التفاصيل تصنع الفارق، راجع أوراقك وخططك قبل اتخاذ أي خطوة. نهاية الأسبوع تحمل خبرا سعيدا أو انفراجة كنت قد انتظرتها. مواليد برج الميزان، تسعى لتحقيق التوازن بين العمل والعائلة، لا تسمح للضغوط بالتأثير على مزاجك. فرصة اجتماعية قد تحمل تعارفا مهما. مواليد برج العقرب، أسبوع مناسب لإنهاء الملفات العالقة، الحدث قوي فاستمع إليه. أما عاطفيا فلا تترك الشكوك تفسد العلاقة الجميلة. مواليد برج القوس، تلوح في الأفق فرصة سفر أو تغيير إيجابي، كن مرنا مع الظروف، فقد تأتيك المفاجآت من حيث لا تتوقع. مواليد برج الجدي، العمل يحتل الأولوية، لكن لا تهمل الصحة، فقد تحصل على دعم من شخص مؤثر عاطفيا. الحوار الصادق يقرب المسافات. مواليد برج الدلو، أسبوع مليء بالأفكار الجديدة والإبداع، واستغل الفرص ولا تؤجل المشاريع. أما عاطفيا فقد تتلقى رسالة أو اتصالا يغير مجرى الأمور. مواليد برج الحوت، تميل إلى الهدوء والتأمل، هناك تحسن تدريجي في أمورك المالية، وعاطفيا قد تعيش لحظات دافئة تعيد إليك الشعور بالطمأنينة. كل الحب إلى مواليد الأبراج، وتحيات من الأعماق أيضا إلى أصحاب برج الدلو.

هالقون الحلوه طبعا تحيات من الاعماق الى الغالي نعيم. حبيت ابعت تحيه من نعيم الى اولاد الخوات الغالين نديم مخايل وايما مطر. الله يحفظكم يوفقكم يديم المحبه والفرحه بالقلوب ويجمعكم دائما على الخير والمحبه. كل الحب الى الغالي نعيم واتمنى ان تكون بخير وصحة وعافية. رح ننهي بأغنية حلوة كتير للفنان الجميل جدا أمير دندن. اسم الأغنية لا تزعلي مني، جابنا إياها لإذاعة الشمس حصريا. شكرا أمير دندن ودايما نسمع جديد.

هذه الساعة. شكر كبير بحجم الشمس لزميلي هاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية. شكرا بديع كرام يشرف على هذا اللقاء. طبعا دقائقنا القادمة مع المواد الإعلانية وأخبار الشمس مع زميلة أسيل كأب. دوريت زرقاوي يعود إليكم في الساعة القادمة مع الكثير من الجوائز والحزازير، وخليكم معنا، اشربوا فنجان قهوة بدون سكر ورجين.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
1: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية.

0: إذن نحن معكم أعزائي، تحيات من الأعماق لكم أينما كنتم، تحيات خاصة جدا. ونحن ننتقل إلى البيكو ليزر، هذا الجهاز اللي فعلا عم بيشهد تطور رهيب جدا. إحنا بنحكي على جهاز فيه حملة مخيفة جدا عن طريق إذاعة الشمس. اليوم معنا جاي، أيضا موجود عندنا في إذاعة الشمس. جاي برخبا
1: تودا دوغيت تودا غبا لنمتسين
0: مدخلين لدبير أود وأود على مخشير هذا 30 يمي نسيون بخزير كسبي ملي. אתם כנראה מאוד בטוחים במכשיר הזה.
1: נכון, בעצם מדובר פה במכשיר חיפאי, שהוא בעצם חברה חיפאית, פיתוח ופטנט ישראלי. 400,000 לקוחות רק בישראל משתמשים בביקור לייזר, 7 מחקרים קליניים הוכיחו את היעילות שלו, כך שיש פה מכשיר רפואי שכל אחד צריך בבית, ובהחלט עם 30 ימי ניסיון אתם יכולים להיות בטוחים שאתם מקבלים פה מכשיר שיעשה את העבודה.
0: وننتقل الآن إلى أيضا مستمع وأيضا يعني جرب المخشير. عندنا مستمعين بالعشرات بالمئات اللي حابين يحكوا عن المخشير وعن سحر المخشير. محمود كيفك؟ محمود
2: الحمد لله رب العالمين، يعطيك العافية.
0: أنت منيح؟
2: أنا مبسوط كثير خيي، الله يرضى عليك.
0: قبل المخشير ولا بعد المخشير؟
2: لا كيف بعد المخشير.
0: قبل المخشير. محمود تعرفنا بس منين حضرتك، شو بتشتغل؟
2: محمود شلابني من كسال، بشتغل كبلان بلاط.
0: الحكي على بلاط. استا دائما البلاطين اللي بيشتغلوا بالبلاط دائما عندهم مشكله في الركب، صح؟ بالمفاصل،
2: بالركب وباليدين، بالبعد التنس هاي وين بالمفاصل.
0: مزبوط. فسمعت عن الجهاز اكيد، وحبيت انك انت تتصل وتشارك. شاركنا تجربتك، وين اشتريت الجهاز، قديش ساعدك الجهاز؟
2: الجهاز انا اشتريت اول جهاز ولا ثاني جهاز ولا الثالث؟
0: حتى نشوف. هو لوت كان اي تارشون وكان شيني فيش لشي.
1: بتشال له طيفه مخشير شو له عشان.
0: وين المخشير عندك اليوم؟
2: انا اشتريت اول جهاز، مخشير الجهاز الاول اشتريته لإلي، استعملته شهر، بعت على طول، اشتريت كمان جهاز للوالده.
0: لا ايما
2: انا قبل بعديها بثانيه سنه ونص حكيت مع ابن خالتي من دبي وبرضه بعت له جهاز.
0: اجي على دبي.
2: اجي على دبي.
0: ليش ما طلع قالوا؟
1: كان لجامعة
0: زمامين.
2: بس أجهزة اشتريت من عندهم.
0: وعن جد يعني، وأنت ناوي تشتري كمان وكمان الظاهر، يعني الظاهر بدك تبلش تشتغل وكيل لبيكو ليزر. سخم سخن أنا خشل.
1: لجامري
0: توب. بعناته احكي لي عن تجربتك، عن جد أنت بلاط ومهم جدا هاي الشغلة، وبالذات للصناعيين اللي بيشتغلوا وعند الوجع بالركب.
2: أنا اللي صار معي هي إنه أنا قعدت فترة أشكي من المفاصل بالبقعود تنس، هاي تعرف بقعود تنس بالكوع، فيش لها دواء، بدخل إبرة كل سنة مرتين كل 4 أشهر بين واحد وواحد.
0: حلو.
2: يعني بغينا نأخذ الإبرة ما شاء الله عنا، ننزل على الشغل بعديه جمعتين نرتمي في الدراف، فيش تغلش تحرك. أما بفضل الله بفضل الجهاز هذا خلال أسبوعين بعد كل إشي 100% وشوك وقلعتنا.
0: زي شليخوت أنا خشف. أنتم عايزين مش شليخوت. تمام. زي لون إنش الكسف رك. يعني أنت هون عم بتساعده كتير، عم بيساعدك الجهاز، وأنت عم بتقول إنه

نشرة العاشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أفادت مصادر محلية فلسطينية قبل قليل باندلاع مواجهات بين قوات الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في منطقة جنيد غرب نابلس، وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب في الثلاثينيات من عمره في البطن برصاص الجيش في منطقة جنيد، إضافة إلى إصابة 10 فلسطينيين بينهم نساء وأطفال بحالات اختناق جراء قنابل الغاز خلال اقتحام مستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي مناطق في مدينة نابلس وبلدة تل جنوبها. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين اقتحموا منطقة عين المزراب في بلدة تل، إضافة إلى مناطق العامرية ومحيطها غرب نابلس. بدورها ذكرت مصادر إسرائيلية أن جولة المستوطنين الحالية في قرية تل جنوب غرب نابلس لم يوافق عليها الجيش الإسرائيلي. في حوادث الطرق، أفادت مصادر طبية صباح اليوم بمصرع شاب في العشرينيات من عمره جراء حادث تصادم مع حافلة فارغة من الركاب على الطريق رقم 90 قرب معبر الإمبي، كما أصيب سائق الحافلة في 66 من عمره بجروح طفيفة ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج، في حين باشرت الشرطة التحقيق

0: في ملابسات الحادث. أصيب سائق دراجة نارية في 30 من عمره بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث طرق بعد أن صدمته سيارة على الشارع رقم 35 في منطقة الجليل الأعلى، ونقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج وهو يعاني من إصابات متعددة ووصفت حالته بالخطيرة وغير المستقرة. وفي حادث طرق آخر أصيب سائق دراجة نارية يبلغ من العمر نحو 30 عاما صباح اليوم بجروح خطيرة جراء تعرضه لحادث طرق بعد اصطدامه بشاحنة على الشارع رقم 90 بالقرب من طبرية، كما أصيب سائق الشاحنة بجروح طفيفة وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. إلى الملف الأمريكي الإيراني، أعلن الجيش الإيراني أنه استهدف بطائرات مسيرة مستودعات طائرات ومنظومات اتصالات تابعة للجيش الأمريكي عبر الأقمار الصناعية في قاعدة أحمد الجابر بالكويت. وقال الجيش الإيراني أن الهجمات المكثفة التي ينفذها الجيش والحرس الثوري جعلت اعتراض الصواريخ والطائرات المسيرة أكثر صعوبة وكلفة، مضيفا أن الهجمات دفعت الجانب الآخر إلى فرض رقابة على نشر معلومات حول الأضرار والخسائر على حد قوله. من جانبها نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الولايات المتحدة تعيد النظر في حجم وجودها العسكري في الكويت، وأضاف المسؤولون أن واشنطن قلصت وجودها العسكري في الكويت ردا على الهجمات الإيرانية على قواعد أمريكية بهدف تقليل المخاطر. وافقت حركة حماس والفصائل الفلسطينية على مسودة اتفاق بشأن بدء عملية حصر وتخزين السلاح الثقيل ومواقع الانتاج العسكري ومستودعات السلاح والأنفاق ضمن ترتيبات تنفيذ خطط السلام في قطاع غزة. وتنص المسودة على أن تبدأ العملية بعد استكمال الالتزامات المتبقية من بروتوكول شرم الشيخ ودخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وانتشار قوة الاستقرار الدولية، على أن تتولى اللجنة الوطنية إدارة عملية حصر وتخزين السلاح بشكل تدريجي بمشاركة الفصائل الفلسطينية وتحت رقابة لجنة تحقق دولية. كما تحدد المسودة إعداد جدول زمني لتنفيذ العملية خلال 14 يوما مع إمكانية تمديده بموافقة لجنة التحقق الدولية وجميع الأطراف، وتربط مراحل حصر السلاح بانسحاب إسرائيلي تدريجي من المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل في غزة. وتؤكد المسودة أن اللجنة الوطنية ستكون الجهة الوحيدة المخولة بالاحتفاظ بالسلاح والسيطرة عليه في القطاع، مع عدم نقل أي أسلحة إلى إسرائيل أو أطراف غير فلسطينية، معتبرة أن ترتيب السلاح جزء من مسار شامل يهدف إلى تنفيذ خطة السلام وفتح مسار نحو تقرير المصير الفلسطيني.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة في مختلف المناطق وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلته العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. في القدس 36 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 33، طبرية 39، في الناصرة 36، حيفا والساحل وتل أبيب ويفا 31، في النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. وسعدتم صباحا في أمان الله.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دويد زرقاوي.

كل التحيات لكم أينما كنتم، يسعد صباحكم دائما وأبدا، لكم من أطيب الأمنية، تحية من الأعماق إلى زميلة أسيل، لك كل الشكر من قسم الأخبار، كل الحب أيضا إلى الزميل إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، يشرف على هذا اللقاء الزميل بديع.

الكرام، وتحية من الأعماق مني أنا معد ومقدم برنامج صباح الخير يا بلدي، استوديو رقم واحد دوريت زرقاوي إذاعة الشمس. عنب تالي سر فارشتها، نعم هاي الدنيا حر والسفريات والرحلات الحلوة بدها بس عنب تالي مزروع بكروم لكيش. موسم العنب اللي هو بدي من شهر 6 لشهر 12، على أي حسبة بتروحوا على أي مركز أخذي بتروحوا بتنقوا تنقاي وبتدوروا على عنب تالي. 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته، الفواكه التفاح المسكاتي، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر. طبعا الأصناف كثيرة جدا، أوتوم كريسب الأخضر، عندنا الأحمر اللي هو سكارلوتا، وعندنا الأسود اللي هو سيبل، وعندنا الأخضر كمان كريسبيز، وشاني إس 53 الأحمر، بيج بيرل اللي هو طبعا الأخضر. إذن من كروم لخيش تحية خاصة جدا للغوالي، أحلى تحية لنايم. إذن نحن سنكون عندنا جوائز، الجوائز اليوم عبارة عن ثلاث رزم من عنب تالي، أو ماي جاد على أرشتها، عنب تالي سرها بأرشتها. اليوم رح نسأل أسئلة معلومات عمي، وبدي منكم طبعا الجواب الصح، واللي بيجاوب صح بفوت على قرعة عنب تالي. عنا قبل كل شيء تهنئة حلوة ومميزة، وإن شاء الله منبعث التهاني دائما الحلوة لكل الناس الحلوين، من الخال نعيم بتحية مليان حب بأحر التحيات وأجمل الأمنيات إلى أولاد الخوات الغالين نديم مخايل وإيما مطر، الله يحفظكم ويوفقكم ويديم المحبة والفرحة بالقلوب ويجمع دائما على الخير. كل الحب من الخال نعيم إلى نديم وإيما.

إذن نحن معكم 0460101. اليوم بدنا ربحكم ثلاث رزم من عنب تالي، أطيب عنب موجود اليوم بدون منازع وبدون منافس. فكل الحب لكم أينما كنتم، بيروت ولا روما، نختار اللي بدكم إياته. بكل الأحوال اتصلوا على 0460101 ومحضلكم أسئلة ومعلومات عامة حلوة كتير، جاوبوا صح وفوتوا على القرآن.

0: منقول صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: معك ياسمين.
0: ياسمين منين ياسمين؟
1: من الناصر.
0: من الناصر، كيفك ياسمين؟
1: شكرا.
0: الله يسعد قلبك. أول إشي في عنا رزم من عنب تالي، بتحبي عنب تالي؟ ياسمين؟ ألو؟ ياسمين؟ أين أنت يا ياسمين؟ أوكي يلا، اتصال تاني 0461 عنب تالي سر برشتها.

0: وانت مش معزوم.
1: بنقول صباح الخير لمين؟
2: صباح النور.
1: صباح الفل
2: كمان مره
1: ياسمين. رجعتي عنب تالي سرها بشو؟
2: ايش في
1: عنب تالي؟ بتحبي عنب تالي؟ يعني وين بتروح على أي مركز أغذية على أي سوبر بتفوت هناك بتشوفي إنه العلبة مكتوب عليها عنب تالي هيك بالليلك إيش مرتب ها فبتذوقيها
2: أنا بروح تجيب جوزي
1: معناته بتوصيه يجيب عنب تالي لأنه عن جد سرها بقرشتها وإحنا بنحكي شغلة بنكون مسؤولين عنها صح؟
2: بس لازم.
1: طيب سمعت عن الموناليزا؟
2: طبعا.
1: مين رسم الموناليزا؟
2: ليوناردو ديكابريو.
1: مش ديكابريو لا
2: دافنشي
1: هذاك ممثل. اوكي اذا هو ليوناردو دافنشي صحيح. ديكابريو خليه يغرق بالتايتانيك وما دخلناش فيه. ان شاء الله يكون لك كرتوني من عنب تالي.

0: إن شانسك يكون حلو اليوم. أوكي
1: يسلم.
0: يسعد الصباح. صباح الخير لمين؟
1: إلي.
0: إلي كيفك إلي؟
1: منيح.
0: آه منيح. إذا منيح معناته ممتاز. إلي قل لي أول إشي بتحب عنب تالي ولا كيف؟
1: آه
0: كتير ولا شوي؟
1: كتير.
0: يعني بس تروحوا على أي محل بتختاروا عنب تالي صحيح؟ لأنه يعني مزروع بكروم لخيش وعن جد عنب يعني سرها بقرشتها. حاضر للأسئلة؟ يلا بلكي زبطت معك أنت كمان. قولي الله.
1: الله.
0: يلا ما اسم الكوكب المعروف بالكوكب الأحمر؟
1: المريخ.
0: صح والله العظيم إنك جدع. أنو صف أنت؟
1: خامس.
0: فوتك
1: طالع
0: على القرآن. فوتك على القرآن. خلاص مش طالع السادس، انت بالسادس. خلاص خلصنا. طالع فيش طالع ولا نازل، انت بالسادس. طيب حبيبي صباح الخير لمين؟
2: صباح برينا.
0: صباح الفل.
2: يلا مبارك.
0: شو الاخبار؟ طمنون عنكم.
2: والله منيح برينا. بسمع صوتك.
0: هلا بالغالي. اذا عنب تالي سرها؟
2: عنب تالي اسود وبارقش.
0: سرها اسود وبارقش.
2: عنب كان في من قبلنا.
0: عنب تالي سرها بقرشتها. يعني ذقت العنب ولا بعدك عنب تالي؟
2: عنا في.
0: كيف كيف بالله عليك كيف العنب تالي كيف؟
2: والله بجنن.
0: اي فيلم. طبعا يعني والحلو انه في منه انواع، يعني انتم بتقروا على العلبة نفسها. مثلا في الاوتوم اسمع منيح هسه ركز معي. في عندنا الاوتوم كريسب هذا الاخضر، في عندنا الاحمر اللي هو اسمه، في عندنا انواع كثيره اسمه سكارلوتا،
2: انواع من العنب.
0: في عندنا الاسود السيبل، يعني في ملان انواع. وانت بتقري على العلبة نفسها ايش النوع اللي بتحبي. كل الانواع طيب وزاكي. اوكي
2: كله زاكي.
0: يعطيك العافيه. صباح الخير لمين؟
3: الو
0: بلال كيفك حبيبي؟ شو اخبارك؟ بتحب عنب تالي؟ وعنب تالي بحبوك. سلم يا غالي. اذا تحيات خاصه جدا للجميع، اجواء ولا احلى، وطبعا كل الحب لكم اينما كنتم يا ستي يا ختي يا رب.

0: إذا نحن معكم عنب تالي سرها بقرشتها مزروع بكروم لخيش. موسم العنب يبدأ من شهر 6 لشهر 12. 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود. كل صنف سبحان الله له نكهته الخاصة، الفواكهية التفاحية المسكتية، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر. طبعا الأصناف بتكون مكتوبة على العلبة نفسها. عيشوا الأجواء الحلوة وأجواء الحر والبرك والاستجمام والبحر بس مع عنب تالي. صباح الخير لمين؟
1: ألا صباح الخير.
0: صباح الفل،
1: كيف الحال دوري؟
0: شو أخبارك؟ طمنين عنك.
1: الله الحمد لله، نشكر الله.
0: الحمد لله. مين معي؟
1: معك سهى حيفا.
0: آه سهى، شو أخبارك يا سهى؟
1: اليوم رايقة.
0: اليوم رايقة، لا الحمد لله.
1: إذا رايقة عم بدور علي من الشغل، بزقتوني بس بالراديو.
0: يعني غير صوتك عشان المعلم ما يعرفش إنك بتحكي معي، أحسن ما يقول لك.
1: لا انت... والله بعرفولي، صرت وين ما يسمعوا الراديو بتعاون أنا.
0: آه طيب خلص، معناته إذا هيك إن شاء الله من الله يهون. ذقتي عنب تالي ولا بعدك؟
1: آه ذقته.
0: كيف عنب تالي؟
1: والله من الآخر للفاخر.
0: إيش اللي بتحبي أكثر، الأحمر ولا الأسود
1: والأخضر؟
0: حبته كبير وبتقرقش. ها؟
1: آه بتقرقش.
0: طيب سمعتي بالقمر؟
1: القمر أكيد.
0: القمر موجود بيحكي معك. بس السؤال، من أول إنسان صعد إلى القمر؟
1: بريد
0: زي تسألني
1: هذا السؤال، ما
0: ينفع. طيب مو معلومة، بلكي احنا وظيفتنا كمان.
1: بس معلومات كلها.
0: طب اسمع، انا بدي هون عليك.
1: اعطيني تخيل ايش يقولوا سيارات.
0: سيارات؟ شو سيارات يعني؟ مش فاهم عليك.
1: خيارات.
0: خيارات. اسمع، يوري جاجارين، نيل أرمسترونج، جون جالين، او باز ألدرين. ولعت
1: مين عرايا فيكي.
0: طب اسمع، انا بدي اهون عليك، اختاري بين يوري جاجارين ونيل نيل أرمسترونج.
1: نور جاجارين هذا.
0: شو اسمه؟
1: نوي
0: يوري جاجارين. قولي يوري جاجارين، بدي اعطيك هديه. قولي
1: يوري جاجارين.
0: مش جرجارين، يوري جاجارين.
1: جرجارين
0: مش شو جاجارين. دخل الجرجر؟ يوري جاجارين. قولي يوري جاجارين.
1: يوري
0: جاجارين. طب مجبوره تقول جرجارين. بس هو غلط طبعا، هو نيل أرمسترونج.
1: يا علينا.
0: خلص بدي اجيب لك كرتونه عنب تالي عشان تريحك.
1: لا انا ما بدي اعطيها للي بدي محتاج.

0: قلبك يا سوا.
1: صوتكم الحمد لله.
0: نيالنا شكرا لك.
1: حبيب قلبك.
0: سلام. باي. إذن عنب تالي سرها بقرشتها مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12. 30 صف صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود. كل صنف له نكهته الخاصة، فواكهية تفاحية مسكتية. أو ماي جاد. 0460 10101. جاوبوا الصح واربحوا كرتونة عنب تالي بكل أنواعها. يلا بدنا

0: إذا 0460 10101. الاتصالات كثيرة جدا، الكل بده يربح عنب تالي، كراتين من عنب تالي بدنا نطلعها من هون. أجواء بتجنن، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود. موسم العنب بدي يا جماعة، لشهر 12 مكملين مع عنب تالي، حبات كبيرة بأصناف معينة، أهم شيء بدون بذر، مزروع بكروم لخيش. منقول الصباح لمين؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: جمعة مباركة.
0: أهلا وسهلا، شو الأخبار زينب؟
1: الحمد لله.
0: هلا
1: عنب تالي.
0: عنب تالي تالي تالي باللام باللام عنب تالي.
1: عنب تالي ترهب كرشتها.
0: عيني عليك، ذقتي ولا بعدك لعنب تالي؟
1: لا والله بدي.
0: مجبورة تذوقي وتدعي لنا.
1: مجبورة.
0: وأي محل خضرة يعني أكيد بتعامل مع عنب تالي، لأنه أصلا عنب تالي هو مزين كل الحسبة، بيكون مزين مركز الأغذية. أوكي،
1: هم زين كل الحس، بس انت
0: مزين كل راديو
1: الشام
0: كتير هيك. انا مروح يا جماعه، خلص. شكرا لك.
1: طب اعطيني اسئله.
0: وين علي؟ اسمعيني منيح، الاخطبوط، سمعنا الاخطبوط؟
1: هذا بس بحبوش.
0: بتحبه؟ وين بيعيش الاخطبوط، بالصحراء ولا وين بالضبط؟
1: بالبحر.
0: بالبحر صحيح. الاخطبوط قد ايه، كم قلب عنده؟ قلب واحد ولا قلبين ولا ثلاثه ولا اربعه؟ كم قلب للاخطبوط؟
1: اربعه.
0: أربع قلوب. الأخطبوط عنده ثلاث قلوب زينب. زي
1: ثلاث.
0: يعني الرجل العربي عنده 16 قلب، إحنا لا، إحنا الأخطبوط عنده ثلاث قلوب. أوكي
1: مياله.
0: باي. صباح الخير لمين؟
2: صباح الخير أبو ليانا.
0: صباح الفل والعنبر
2: حبيبي يا غالي. سليم من الناصر.
0: سليم كيفك يا سليم، شو أخبارك؟
2: والله مشتاق لك يا هلا بيك.
0: اوعى تقول لي بعدك مش ضايق عنب تالي.
2: أوعى. بلا طبعاً.
0: قولي بالله عليك كيف عنب تالي؟
2: والله بكرش كرش بجنن، حب كبير صلاة النبي.
0: ما شاء الله. يعني الأحمر ولا الأخضر ولا الأسود، شو بتحب أنت أكثر؟
2: أنا والله الأحمر بنيمني دغري يعني.
0: الصراحة هذا أكثر لليل لليل.
2: طلع الأحمر اللي بده ينام على السريع يأكله يعني.
0: سكارلوتا سكارلوتا بتجنن هاي العنب، أنا بطلبه دايماً في البيت، وبحب الأسود السايبل لأنه هيك طعمه مستكاوي بجنن.
2: لا بالنهار الاخضر، بالليل الاحمر يعني.
0: يلا
2: يعني كله بزمن.
0: المهم عنب تالي.
2: بالضبط.
0: اوكي حاضر للاسئله، بلكر بحت لك كرتوني انت كمان وروحت على البيت.
2: يلا بنوزعها حبيبي.
0: رحت على تركيا ولا بعدك؟
2: رحت والله، رحت ثلاث مرات اربع مرات.
0: شو عاصمه تركيا؟
2: تركيا انقره.
0: ممتاز، يعطيك العافيه غالي. ما هذا عشان هيك مهم جدا تعرفوا انه انقره عاصمه تركيا. شكرا لك يا سليم
2: حبيبي، الله يسعدك.
0: باي. صباح الخير لمين؟ الو. صباح الخير.
3: صباح الخير.
0: صباح الفل. مين معاي؟
3: مبارك نطور قلنسوي.
0: حبيبي كيفكم بقلنسوي يا مبارك، كيف امورك؟
3: الحمد لله
0: الله يخليك. ذقت عنب تالي ولا بعدك؟
3: اكيد.
0: كيف عنب تالي؟
3: شوف زي ما بقولوا
0: عنب ذهب، يعني عن جد سرها بقرشتها وذهب. هذا عنب عبارة عن ذهب مش عنب عادي. أوكي يلا حاضر للسؤال، بلكر بحتلك أنت كمان كرتونة عنب
3: إن شاء الله.
0: يلا، أي دولة تعرف ببلاد الشمس المشرقة؟ دائما مشرقة هاي البلاد. الصين، اليابان، كوريا، تايلاند. أي دولة تعرف ببلاد الشمس المشرقة؟
3: الصين.
0: الصين والجواب غلط. هي اليابان عزيزي، ولا إشي ولا إشي، بسيطة اليابان. وإن شاء الله خير، شكرا لك. صباح الخير لمين؟
4: صباح الفل.
0: صباح الفل، مين معاي؟
4: أبو الناجي.
0: أهل، وينك خي أبو الناجي، شو أخبارك؟
4: الحمد لله.
0: إن شاء الله ما أنا إشي منيح مرتب اليوم.
4: إشي طلع فانتاستيك.
0: إشي فانتاستيك.
4: اسمع دريل.
0: طيب
4: شو على الولد يحكي مع أخي الولد نكتغ نكتية. طيب
0: يلا نكتنا نكتية
4: جعبان يضحك الولد على الصبح على
0: مش غلط. هات نسمع أبو الناجي.
4: يلا خد اسمه برضه ناجي.
0: شو اسمه؟
4: ناجي.
0: يلا بنسمع ناجي. ناجي
5: نعم.
0: كيفك حبيبي؟ سمع بدك نكتنا نكتة حلوة.
5: طيب
0: طلع إذا بضحكش عليها بزعل. بدي أضحك يلا.
5: طيب شو راح نشجر؟
0: طاوي حبار زعجب انت نحنك
5: كل بحكي لها
0: النار يا أمه. ناجي انت انغش ولد بالعالم حبيبي ناجي، سلم. اذا تحيات من الاعماق.

عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12. 30 صنف من 3 ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهة. الفواكه التفاح المسكاتي وحبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم إشي بدون بزر. عنب تالي سرها بقرشتها. كملوا معي. احنا مكملين مع الاغنيات الحلوه، ودائما كل الحب لزميلي ايهاب عويس. نورت الشمس، خي ايهاب فيك لك من اطيب النيات. تطلع كمان مره؟ لا خلص يا كفي. يلا شفته شو مشتاق لي.

0: مكملين تحيات عنب تالي سرها بقرشتها. منقول صباح الخير لمين؟ ألو صباح. أوكي 0-4-60-10-101 ضحكني ما هو الحيوان الذي يلقب بملك البحار؟ في حيوان يلقب بملك البحار، هل هو الحوت القاتل أم القرش الأبيض أم الدلفين أم التونة؟ منقول صباح الخير لمين؟
1: أهلا.
0: أهلا، مين معاي؟
1: زينة نطور.
0: زينة نطور، كيفك زينة؟
1: الحمد لله.
0: هلا بزينة. زينة دقتي عنب تالي ولا بعدك؟ كيف عنب تالي؟
1: زاكي
0: زاكي
1: وبكره
0: اشتري. اوكي بدي اسالك سؤال، ممكن تربح معنا كرتونه عنب تالي. ما الحيوان الذي يلقب بملك البحار؟ هل هو الحوت القاتل ام القرش الابيض ام الدلفين ام التونه؟
1: القرش الابيض.
0: القرش الابيض والجواب صحيح. جدع يا زينه، يسعد الصبا. مين بزقف لك يا زينه؟ مين عم بزقف لك؟
1: بابا وماما.
0: بابا وماما، سلام للبابا والماما، سلام. وين متسهلين؟
1: نعم.
0: وين متسهلين؟ اوه يلا نيالنا، سمعينا عطول.
1: اه
0: اسمعونا، يعطيكم العافية، سلم على الباب والماما.

0: سرها بقرشتها. أطلبوا عنا بتالي من المراكز الأغذية من محلات الحسب الخضرة مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12. 30 صنف من 3 ألوان، أخضر أحمر أسود. كل صنف له نكهته، فواكه تفاحي مسكاتي، حبات كبيرة بأصناف معينة، وأهم شيء بدون بذر. الأنواع كثيرة جدا، على العلبة نفسها بيكون شو النوع. في عندكم نوع بجنن اسمه الأوتوم كريسب اللي هو الأخضر، في عندنا سكارلوتا الأحمر، وفي عندنا السيبي الأسود، في عندنا كمان الكريسبز اللي هو الأخضر والأحمر، في عندنا نوع اسمه شاني اس 53 البيج بيرل اللي هو طبعا يعني وأفلام. مرحبا، لمين؟ ألو
1: ألو،
0: يا هلا، مين معنا؟
1: هادي.
0: هادي، كيفك يا هادي؟
1: الحمد لله.
0: شو الأخبار؟
1: ماشي الحمد لله.
0: أي تمام يا هادي، وإن شاء الله أيامك كلها سعادة. حاضر يا هادي؟
1: نعم حاضر.
0: حاضر، يلا منقول يا رب. قديش حاضر؟ من واحد لمية. ذقت العنب ولا بعدك؟
1: بعد.
0: الله يسعد هالروح. أوكي، أي دولة تعرف بأرض ألف بحيرة؟ في دولة بالعالم فيها ألف بحيرة، يا رب نروح عليها. هل هي السويد، فنلندا، النرويج، كندا؟
1: سويد.
0: سويد؟ حدا ساعدك ولا حالك؟
1: بحالي.
0: غلط الجواب.
1: مش حابب
0: تصير غلط والله. هي فنلندا حبيبي. اوكي يعطيك العافية. صباح الخير لمين؟
2: الو، صباح الخير.
0: صباح الفل،
2: شو اخبارك يا غالي؟
0: شو اخبارك، كيفك؟
2: والله الحمد لله، معك حمودي ومصارحك.
0: حمودي، كيفك يا حمودي؟ كيف امورك؟
2: والله انا عايشين مع عنب تالي.
0: ذقت العنب ولا بعدك؟
2: والله ذقناه طيب.
0: كيف العنب؟ كيف؟
2: بجنن.
0: أنو نوع ذقت؟ الأخضر، الأحمر، الأسود؟
2: الأحمر.
0: الأحمر، إشي فيلم، ها؟
2: إشي بلاوي.
0: يلا أوكي، حاضر؟
2: حاضر.
0: رحت على أسبانيا ولا بعدك؟
2: لا حاضر، بعدي.
0: بعدك إن شاء الله بتروح. قل لي شو عاصمة إسبانيا؟
2: عاصمة إسبانيا مدريد.
0: صحيح، كل احترام لإلك، وإن شاء الله بتكون من نصيبك الكرتوني. في عنا 3 كراتين من عنب تالي اليوم. صباح الخير لمين؟ ألو.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
3: أخبارك طريق؟
0: أهلا ماجدة، كيفك؟ شو أخبارك؟
3: أخبارك
0: أنت، كيفك؟ كيف أمورك؟ طمنينا عنك.
3: الحمد لله، وأنا مشتاكة.
0: الله يخلينا إياكي ماجدة، وتحية. كيف أم الفحم؟ إن شاء الله تمام.
3: السلام عليكم.
0: الله يسعد قلبك. طلبتوا عنب تالي ولا بعدكم؟
3: لا بعدنا.
0: يلا أطلبوا، أطلبوا عنب تالي وسرها بقرشتها، راح تكونوا مبسوطين كتير من عنب تالي. أوكي؟ حاضر السؤال؟
3: بالضبط.
0: يلا اسمعيني وركزي منيح. ما اسم أكبر محيط بعد المحيط الهادئ؟ بعد المحيط الهادئ من هو أكبر محيط؟ هل هو الهندي، الأطلسي، المتجمد الجنوبي، المتجمد الشمالي؟
3: الهندي.
0: أكبر الهندي. الجواب غلط، هو الأطلسي يا عزيزي. أوكي؟ يلا ولا شيء تتزبط ماجدة. سلمي سلمي يا غالي، كل الحب لكم أينما كنتم. عنب تالي سرها بقرشتها، ذوقوا عنب تالي وادعوا لي، لأنه عن جد أطيب عنب اليوم موجود في السوق. عنب تالي. وائل كفوري، تك تك قلبي.

0: كل تحيات لكم. عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش. موسم العنب بيبدا من شهر 6 لشهر 12. 30 صنف بثلاث الوان، اخضر احمر اسود، كل صنف له نكهته الخاصه. الفواكه والتفاح والمسكاتي، حبات كبيره باصناف معينه، واهم شيء بدون بذر. خلينا نروح لفاصل اعلاني، من بعد الفاصل مكملين معكم مع كل الحب.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برشدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربعة طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
7: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
8: الشمس دائماً

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: شوي على اليمين؟ لا لا، شوي على الشمال. عزيزة الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هات نشوف. أيوة نت، هيك بالضبط. قصة الطاولة قاعدة محلها.
2: قصة، حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصرا.
3: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دريد زرقاوي.
4: كل تحياتي لكم أينما كنتم. اسمح لي أيضا أن أشكر كل من زارنا في إذاعة الشمس في مؤتمرها السنوي 23 بمناسبة عيد ميلاد الشمس 23 بنقاشات حول الانتخابات والإعلام ومستقبل المجتمع العربي. يعني أنا شخصيا تجربتي الحلوة أنه شفت عن جد أجواء بتجنن. المؤتمر كان رهيب الحمد لله، وكل الاحترام لكل اللي كانوا في طاقم الشمس اللي عمل ليل ونهار من أجل الوصول إلى هذا المؤتمر الذي يعتبر فعلا ناجحا ويشار إليه بالبنان. هنا في رحاب الشمس أقيم هذا المؤتمر، والذي ناقش قضايا ديمقراطية، انتخابات، دور الإعلام في المجتمع العربي، اختتم بتكريم شخصيات هيئات تقدير لإسهاماتها المجتمعية. فعلا بقدر أقول أنه من المؤتمرات اللي بحق وح

0: الحقيق يشار إليها بالبنان، وكان إلها ركيز كبير جدا، وسنذكر هذا المؤتمر أيام قادمة كثيرة لأنه فعلا كان ناجحا بدرجة عالية جدا. عنب تالي سرها بأرشتها من أول صباح الخير لمين؟
1: ألو
0: صباح الخير.
1: صباح الخير أستاذ.
0: صباح الفل يا هلا، مين معاي؟
1: وليد.
0: وليد كيفك يا وليد؟
1: والله مسألك الحمد لله رب العالمين.
0: طلبت العنب تالي بسرها بأرشتها ولا بعدك؟
1: إن شاء الله مثلهم إن شاء الله.
0: نعم. وسمعت عن مؤتمر الشمس ولا ما سمعتش؟
1: سمعنا أكيد سمعنا.
0: يعني يمكن أكيد تبعت عبر تطبيق الشمس الأخبار، ولكن
1: التطبيق إن شاء الله كله تمام، وحب كمان أهنيكم إن شاء الله.
0: الله يخلينا إياك
1: وكل احترام وتقدير لكم والمزيد من التقدم والنجاح.
0: يخلينا إياك وإن شاء الله أيامك كلها سعادة وهدات بال.
1: حبيبي دويت.
0: بدي أسألك سؤال، كم عدد الكلى لدى الإنسان الطبيعي؟ الإنسان كم كلى عنده؟ تنتين. وإن شاء الله تربح كرتوني معنا اليوم. صباح الخير لمين؟ صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: صباح الفل.
2: تحكي علاء من طمرة.
0: كيفك يا علاء؟ طمنا عنك.
2: الحمد لله.
0: شو أخبارك؟ أنت منيح؟
2: الحمد لله. وأنت منيح؟
0: أنا منيح لما بناكل عنب تالي سرها بأرشتها. شو وضعك أنت؟
2: والله طيب، والله طيب العنب تالي.
0: حبيب قلبي. قل لي، سمعت عن المؤتمر الشمس اللي كان؟
2: سمعت.
0: لو انك كنت وشفت الاجواء اللي كانت شيء خيال، وكن يعني ومهم جدا انه فعلا نحكي عن هذا المؤتمر، قديش كان له بصمه جدا، ترك بصمه قدام كل من حضر هذا المؤتمر.
2: دوريد دوريد دوريد
0: حبيبي،
2: راديو الشمس هي منبر اعلامي رائع جدا، ما في اروع من هيك منبر اعلامي حقيقه. يعني عم بتهتموا في كل النواحي، سواء كانت السياسية أو الاجتماعية أو كل شيء بحقيقة. يعني كل ما يطلبه المستمع العربي يجده في راديو الشمس.
0: أول شيء بارك الله فيه.
2: أرجو لكم المزيد من التقدم والمزيد من الازدهار والمزيد من الانتشار. أنا بحب أقولكم أنه أنا بسمعكم من خلال حتى في الضفة الغربية، عندما أكون في رام الله أسمعكم هناك، وعندما أكون في القدس أيضا أسمعكم. فالمزيد من التقدم والمزيد من الازدهار، ويعطيكم ألف عافية، ودائما مؤتمراتكم أنا متأكد إنها ستكون
0: بارك الله
2: ناجحة
0: فيك.
2: جدا بإذن
0: الله. شكرا من كل قلبي على كلماتك الحلوة، هذا يضيفنا الكثير من يعني من القوة والطاقة، لأنه أنتوا ملح الأرض، أنتوا عالمنا، أنتوا ناسنا، أنتوا جمهورنا اللي منحبه. عن جد شكرا من كل قلبي. وبدي أسألك سؤال، بلكي ربحت كمان عنب تالي، لأنه بدنا نقرش عنب تالي، بينفع ولا لا؟
2: يلا
0: بقول السؤال، أي معدن يستخدم غالبا في صناعة الأسلاك الكهربائية؟ هل هو الذهب أم النحاس أم الفضة أم الحديد؟
2: النحاس يا ولدي.
0: تخيل الذهب يكون.
2: لا لا لا لا، النحاس.
0: هو النحاس. شكرا لك وبارك الله فيك على كلماتك. شكرا.
2: شكرا حبيب قلبي، يعطيك العافية.
0: سلامات. إذن يعني كلمات تثلج الصدر. 0460 10101. عنب تالي سرها بقرشتها، فعلا مزروع بكروم لخيش، موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، 30 صنف بثلاث ألوان، أخضر أحمر أسود، كل صنف له نكهته الخاصة، الفواكهية التفاحية المسكتية، وأهم إشي حبات كبيرة بأصناف معينة. مرحبا لمين؟ صباح. ألو ألو، فيش هدول. إذن طبعا تحيات يعني خاصة جدا. المؤتمر للي ما عرفش هو حمل عنوان كبير اسمه بين الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط وواقع فقط من دون العرب. طبعا شهد المؤتمر جلسات حوارية ناقشت مكانة المواطنين العرب في إسرائيل والاستعدادات لانتخابات المقبلة ودور الإعلام في ظل الحروب والأزمات، إضافة إلى التحديات التي تواجه العمل السياسي والمجتمع العربي. فعلا مؤتمر يعني يهك المؤتمرات يا بلاش، لأنه فعلا يعني كل من حضر أشار بسببته بأن هذا المؤتمر سيترك أثرا كبيرا على كل الذين زاروه أو شاهدوه. أكد المدير العام أيضا لإذاعة الشمس السيد سهيل كرام في كلمته أن الحديث عن الديمقراطية لا يكتمل من دون المواطنين العرب، فالمواطنين العرب هم لب الحديث عن الديمقراطية في هذه الدولة. كل التحيات لكم أينما كنتم. 0460 10101، فاصل غنائي مع وائل كفوري، ما في غيره، ومكملين مع عنب تالي سرها بأرشتها.

0: مكملين معنا بتالي سرها بقرشتها، وتحية لكل المتصلين. اليوم راح نربحكم 3 كراتين من علب تالي، ولكم منا دائما أطيب الأمنيات. نحبكم لو تعلمون كم. سؤالي لكم القادم: ما اسم القارة المتجمدة؟ في قارة متجمدة، هل هي أوروبا أم القارة القطبية، أنتاركتيكا أم أمريكا الشمالية أم آسيا؟ منقول لصباح لمين؟
1: ألو
0: صباح، مين معنا؟ هلا
1: اليوم.
0: خلص عنب تالي سرها بقرشتها، بدك تاكل عنب تالي وتدعي لي كمان. مين معاي؟
1: راشد حمدان.
0: راشد حمدان؟
1: محسن حمدان.
0: محسن، كيفك محسن حبيبي؟ شو أخبارك؟
1: شو أخبار الخيار
0: معاك؟ كل شيء طيب، بس إنه أهم إشي أطيب إشي إسا موجود بالصيف عنب تالي، مزبوط؟
1: هو مقبوز، بس يلا. طيب
0: خيار مقبوز هي هاي. طيب قلنا سألنا سؤال: ما اسم القارة المتجمدة، أوروبا أم القارة القطبية، أنتاركتيكا أم أمريكا الشمالية أم آسيا؟ شو رأيك؟ ضاع، راح محسن. هنا سأسكت قليلا، هنا سأسكت قليلا وأعود إليكم بعد الفاصل. ما اسم القارة المتجمدة، أوروبا، القارة القطبية، أنتاركتيكا أم أمريكا الشمالية أم آسيا؟ يعني كونه إيهاب كان هذا بالنسبة له هاي لعبته الإيهاب إسا القارات نعم؟ شو قلت؟ هنا سأسكت قليلا، راح اختفى محسن. كان معي، كان يوما محسن قبل دقائق معدودة على إذاعة الشمس وقد تحدث مع دوريت زرقاوي، فجأة اختفى محسن. أين اختفى؟ سقط كثيرا، لا نعرف أين ذهب. محسن، عد إلينا يا محسن. محسن، اللي شاف محسن يرجعه.

0: كلمني على اللزازة منقول صباح لمين؟
1: صباح الخير.
0: صباح الفل.
1: نحكي محمود عاصي.
0: محمود شو أخبارك؟
1: الله يسعدك.
0: أنت منيح؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: مش تختفي أنت كمان زي محسن تروح وسيدنا نعمل عنك قصة دير بالك.
1: عم بدور لك عن محسن.
0: اللي بيلاقي محسن يطلعه. عنب تالي سرها بقرشتها بينفع؟
1: بينفع
0: بينفع. رحت على سويسرا ولا بعدك؟
1: بالتخنيه زي ما قالوا.
0: ان شاء الله يا رب انه بتروح على سويسرا وتنبسط كمان. سمعت تقول لي على مؤتمر الشمس اللي كان يوم الاربعاء؟
1: ان شاء الله.
0: اشي رهيب كان، وانا انصح الدخول لتطبيق الشمس وشوفوا حيثيات المؤتمر اللي كانت، فعلا اشي بوخذ العيل. ما عاصمه سويسرا؟ زيورخ، جنيف، بيرن، لوزان.
1: لوزان.

0: أنا هاب بعرف لأنه إيهاب كامل.
1: جنيف جنيف
0: جنيف. حدا حدك ولا لحالك؟
1: لا لحالي.
0: عشان هيك جواب غلط، لو أنه حدا حدك كان ساعدك، لو محسن حدك كان بيساعدك. بيرن، بيرن عاصمة سويسرا بيرن. أوكي.
1: آه طيب شكرا
0: محسن.
2: حدك رعني باليوم.
0: إيات محسن.
2: إذا
0: بكونش عيني
2: باليوم
0: يا أنا إذا بكونش عيني بتالي اليوم محسن بروح فيها. طيب ما سألناك على القارة المتجمدة، اختفيت اتجمدت، وين رحت؟ وين رحت؟
2: نزل الخط
0: لحظة، نزل الخط. أنت سكر مش عارف تجاوب، قول لي أوروبا القارة القطبية أمريكا الشمالية ولا مجد كروم؟ إيه متأسف ولا آسيا؟
2: لا إحنا بدناش آسيا لأنه قلنا بدنا
0: قطر شمالية. إيش هاي؟ شو؟ شو
2: قلت؟ قلنا
0: أوروبا الشمالية؟ فيش أوروبا الشمالية، في أوروبا لحالها، فيش شمالي جنوبي.
2: أوروبا
0: أوروبا، إذا أنت بتقول القارة المتجمدة هي أوروبا، صح؟
2: نعم.
0: يعني إذا بنروح بطيارة على إيطاليا بننزل على جليد، نروح على مثلا عبراق بننزل من هناك من ورط يعني. هيك أنت. أنا بقول تختفي محسن حاليا، اختفي. خليني أشوفك بالبلد. بدي اجيب لك عنب، انا راح اجيب لك قطف عنب من العزب عند سيدي. من القاره المتجمده يا زلم، انتاركتيكا هي القاره المتجمده. اوكي سلم على الحبايب. هاي كل واحد باوروبا اسا كان بيكون دنيكاتي. على كل حال محسن حبيبي نحبك. عنب تالي سرها بقرشتها، مزروع بكروم لخيش، موسم العنب بيبدأ من شهر 6 لشهر 12، الكل بيحب عنب تالي بكل أصنافه. مرحبا لمين؟ ألو؟ فيش هدا هون. أوكي محسن؟ وين محسن؟ أوكي

0: كاملين دائما مع كل الحب مع الاتصالات الحلوة. اليوم ثلاث رزم من عنب تالي راح أوزعها عليكم. نذكركم أيضا في المؤتمر شدد السيد سهيل كرام أيضا على الكثير من المواضيع, ومن المفروض أنه المؤتمر فعلا أخذ حيز كبير, يعني ما في حدا ما سمع عن المؤتمر اللي كان في إذاعة الشمس. طبعا حكوا عن الانتخابات والشراكة السياسية, وقد شهد المؤتمر نقاشات حول الانتخابات المقبلة, مستقبل العمل السياسي العربي, تناول المشاركون سيناريوهات الشراكة السياسية, إمكانية التأثير في تشكيل الحكومات, إلى جانب التحديات التي تواجه التمثيل السياسي العربي في ظل تصاعد الخطاب الداعي إلى الإقصاء. طبعا طرحت قضايا تتعلق بالخدمة المدنية, العمل البرلماني, سبل تعزيز العمل الجماعي بين القوى السياسية العربية. يعني أجواء كانت ولا أحلى. أدهم شلبي, كل الحب لأحلى أدهم في سخنوت ولا مريخف غاد. حبيب الشاب أدهم, صباح الخير لمين؟
1: صباح الخير دريد.
0: صباح الفل
1: يا غالي يا مغلغل.
0: ها هذا الحكي الحلو, مين معي؟
1: والحلو ونهني بالسلامة الأستاذ هابع ويس. على الاستوديو وعلى الدريد ودلي بالك عليه اشتقيته من دلهم.
0: حبيبي إيهاب مش عم بيحكي عربي منيحة, منحاول نفهم عليه لأنه كثير عم بيحكي الألماني.
1: خبص برا خبص.
0: لا كثير خبص ومش عم بيرجع للعربي, عم نقوله حاول يفهم العربي. تقيل عنده كثير تقيل.
1: دريد عطيه عنب, عطيه عنب تالي.
0: ما هيك أنا بتعطيه عنب تالي عشان يقرقش, بلكي نسي الألماني. بطل مش عم بيحكي عربي. أنا تعبت أنا بقدرش أتحمل هذا الوضع. نعم
1: بحكي معك أبو الوكيم يا غالي.
0: أهلا أبو الوكيم, كيفك أبو الوكيم؟
1: الله أخبارك يا غالي يا مغلغل.
0: الله يخلينا إياك, أنت منيح؟
1: يا عبد الشهور يا عبد الشهور يا غالي.
0: يا حبيب قلبي أنت غالي,
1: أنت أغلى يا غالي وإيهاب أغلى.
0: يلا حاضر لعنب تالي عشان نعطيك كرتونة.
1: البيت دقيات وأنا حاضر. يلا عيونك.
0: يلا كيف روسيا معك؟
1: مين هاي؟
0: روسيا
1: احنا الاتراك بالعربية تبدأ روسيا.
0: ما يعني رحت على روسيا بتحكي روسي ولا كيف؟
1: لا عمي لا. طيب بسيبة.
0: سؤالي لك وان شاء الله بتجاوب سؤالي هوين. طيب
1: بطل.
0: قديش عدد طيور النورس في روسيا؟ لا لا لا مش هيك. لا لا لا لا لا لا لا ما عاصمة روسيا؟ سانت بطرسبورغ, موسكو, سوتشي, قزان.
1: موسكو.
0: صح. أبو الوكيم أنا بحبك.

0: صراحة هو توب يعني. هو مش عشان الدعايه لك. هو هذا العنب التوب يعني. هو دائما عنده.
1: انت دائما عندك في البيت يعني عنب تالي وبتحب عنب تالي هيك؟
0: صراحة بشتري من السوبر يعني، بس منهم بيستغلوا يعني لانه هو طعمته بخرش. وطعمته حلوة بيستغلوا بسعره يعني.
1: بجنن. فعلا بجنن وإشي بأخذ العيل. التنين قل لي سمعت عن... حلو سمعت عن مؤتمر الشمس اللي كان بالشمس ولا كيف؟
0: لا والله
1: لا خبري مش حلو يعني. كان عندنا مؤتمر يوم الأربعاء إشي بأخذ العيل. أنا بنصحك تفوت على تطبيق الشمس، عندك تطبيق الشمس أكيد؟
0: عندي.
1: فوت على التطبيق اقرأ عن حيثيات المؤتمر، شوفنا يا زلمي، ما احنا منورين التطبيق، شوفنا هناك.
0: والله انت منور كل حلقاتك انت على التيك توك على
1: حبيبي حبيبي يسعدك يا معتز، احنا بنحبك. ويلا اخر سؤال بلكي زبط معك. طيب
0: يلا ان شاء الله.
1: قول لي قول لي مين هو الحيوان اللي بينام هو واقف؟
0: حيوان بينام هو واقف يعني
1: حيوان بينام هو واقف سبحان الله. هل هو الفيل أم الحصان أم الجمل أم الزرافة؟
0: بدك إياه. الفيل بتنام وهي واقفة مرات، والفيل والزرافة كل
1: لحظة. أنت رأبتهم يعني ولا بتحكي من
0: الفيل؟ صراحة أنا رأبته على السوشيال على
1: الناشنال جيوغرافيك.
0: الفيل بينام وهو واقف.
1: بينام وهو واقف. الخيل بينام.
0: بينام
1: على الأرض.
0: بينطح عليه لحظات اللي يمضي حك ظهره بينام على الأرض بعد الحمام. الفيل عنده هواية يحب يوسط حاله ويحك جسمه بالأرض.
1: لا أنا أصل والجمل حلو. الجمل كيف بينام؟
0: والله الجمل هاي بينام وهو قاعد.
1: بينام وهو قاعد. طيب والزرافة كيف بتنام؟
0: زرافة وهي واقفة.
1: هي واقفة الزرافة. وجوز الزرافة كيف بينام ولا ما دخلش؟
0: الله أعلم نروح نسأله.
1: كل واحد له بس إنه حلو معلومات حلو. لا إحنا يعني أعطيتني معلومات حلوة. الفيل بينام هو واقف. والحصان بعد الحمام بتزعفل على الأرض بيحب يتزعفل.
0: الخيل
1: هوايته تزعفل على الأرض.
0: هوايته بعد ما يتحمم حتى لو كنت محمم الخيل. بعد الحمام هوايته إنه يصير يتزعفل على الأرض يضرب في حك
1: الزهر. زي ما أنا بشوف مرات فعلا الخيل بتزعفل بقول شو بيعمل. يعني
0: لا
1: طبعا هذا الله يسامه بعد حمام يكون متحمم متعطر بروح بتزعفل.
0: شايف خلص
1: هذا طبع. هو هذا طبع طبع ما دخلش. خيل عربي خيل مش عربي ولا كله
0: واحد. لا ما دخلش حتى الكرارة
1: حيث الكرارة مش إبغال كله نفس الشيء. حصني كل الحصن حلو. موضوع حلو عن الخيل بتأمل كمان احنا نستفيد منك. بكل أحوال معتز شكرا على المعلومات الحلوة القيمة اللي أعطيتني إياها. بس اللي بينام هو واقف فعلا هو الحصان بصراحة مش الزرافة. أوكي
0: والزرافة تنام وهي واقفة.
1: الوقت عم بحلفنا مشهورين نعطي عنب تالي. شكرا لك وشكرا على معلومات عن الحيوانات. بارك الله فيك معتز. مين اللي ربحوا ثلاث كراتين؟ سهى اول كرتونه عنب تالي سرب ارشيتها 2. زينب من الناصر مبروك زينب. ومبارك من قلنسوة شكرا ايهاب. اذا الحصان ايهاب مش الزرافه اللي بتنام هي بتنام لا الحصان وهو بتزعفل بعد الهمه مش مهم مغمضه بتغمض عينيها. شكرا بديع كرام اشرف على هذا اللقاء. مني انا دريد الزرقاوي اعود اليكم في بعض اخبار اسيل وهناك راح نكون مع ايضا ساعه جميله جدا.

0: بتعرفوا سرنا؟
1: علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بذر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية، والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع، عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99، ماكروني وليفود 500 جرام 5.99، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10.90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14.90، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29.90، ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19.90 فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
4: من مجموعة المشهداوي.

0: عملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902902. حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه قهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عيلي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
8: هنا إذاعة الشمس
9: 101.98.1 FM.
8: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الحادية عشرة صباحا في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه وإليكم التفاصيل. أعلنت الشرطة عن اعتقال شابين في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهما من سكان إحدى التجمعات البدوية في النقب بشبه ضلوعهما بجريمة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الشاب عامر القرعان الليلة الماضية قرب كسيفة بالنقب. وأشارت الشرطة أن خلفية الجريمة هي نزاع جنائي بين طرفين من نفس العائلة. في حوادث الطرق أعلنت مصادر طبية عن إصابة شابة في الثلاثين من عمرها بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 204 في النقب، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج. في الضفة الغربية أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن، بالإضافة لإصابة أكثر من 10 أشخاص بالاختناق جراء الغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة الجنيد غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين بحماية قوات الجيش هاجموا البلدة فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين، كما اقتحم المستوطنون مناطق العامرية ومحيطها غرب نابلس وبلدة تل جنوب غرب المدينة. بدورها ذكرت مصادر إسرائيلية أن جولة المستوطنين في قرية تل جنوب غرب نابلس لم يوافق عليها الجيش الإسرائيلي. إلى ملف قطاع غزة، قال مسؤول في حركة حماس لوكالة رويترز إن اتفاق غزة المقترح يجب أن ينفذ على مراحل، مؤكدا أن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع يمثل شرطا أساسيا لبدء تنفيذ الاتفاق. وأوضح المسؤول أنه فور موافقة الطرفين على نص الاتفاق يجب أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من التفاهمات، مشيرا إلى ضرورة دخول

0: اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة وقوة دولية إلى القطاع ضمن ترتيبات التنفيذ. وأضاف أن الخطة تتضمن تفكيك الجماعات المسلحة المدعومة من إسرائيل، مؤكدا أن تنفيذ بنود الاتفاق يجب أن يتم بشكل متبادل بين الأطراف.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة في مختلف المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3-4 درجات مئوية. درجات الحرارة لهذا النهار على النحو التالي: في القدس 36، الجليل الأعلى 33، طبرية 39، في الناصرة 36، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

كل التحيات لكم، عدنا إليكم والعود أحمد، تحيات من الأعماق لكل اللي عايشين الأجواء الحلوة لكم، منا دائما أطيب الأمنيات، وإن شاء الله يا رب الأيام كلياتها بتكون حلوة ومميزة.

التحيات القلبية لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس، لكم دائما كل الخير والسعادة وهدات البال، وأتمنى أن تكونوا دائما بأفضل حلة. عمرو دياب، لول البنات.

كل تحياتكم أينما كنتم من إذاعة الشمس. البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مدراء المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف بودكاست في المدارس، دورة سي أن سي مع رياضيات والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عازف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى خمس وحدات، عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. للاستفسار 052-675-6916 أو 054-217-2490.

مستمرون أيضا مع المعلومات العامة. تحية خاصة جدا كل من بجاوب صح بربح هدية شاشة ليد أو بفوت على شاشة ليد فاخر جدا. فتحية خاصة جدا دائما لكم كل الحب أيضا من إذاعة الشمس ويدخل إلى السحب على شاشة ليد.

تحية لفادي ونيريل وتحية من الأعماق لكل محبينا في كل مكان، كل الحب لكم أينما كنتم. من هالأغنية الحلوة طبعا كل تحيات القلبية لكم أينما كنتم، لكم منا دائما أطيب الأمنيات وكل الخير السعادة ونرجوه لكم من إذاعة الشمس. أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا وكل الخير. الألوان الحلوة، البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مدراء المدارس في البلاد، مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف بودكاست في المدارس، دورة سي أن سي مع رياضيات والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عازف مع معلمين مختصين ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات، عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. للاستفسار 0526756916 أو 0542172294.

أحلى شعور لما تكون نايم بكير وتصحى مصحصح تشرب فيروز وتسمع قهوة صبح. هاي حلوة. الله يعطيني فضاوة العالم اللي بتفيق الصبح وبتركض مع كلبها، أنا بفيق كأنه الكلب لحقني. عن جد كل احترام لهدول الناس اللي بفيق وبكون الكلب هيك ماشي وراه وعايش آخر روان. نيالكو كيف بيعمل؟

0: للي كان في مؤتمر الشمس كان في هناك تكريم شخصيات وهيئات مجتمعية. في ختام المؤتمر كرمت إذاعة الشمس عدة شخصيات وهيئات بمنحها دروع تقديرا للإسهامات في خدمة المجتمع وتعزيز قيم الديمقراطية ومناضة العنف وترسيخ ثقافة الحوار والسلام. وأكدت الإذاعة أن المؤتمر الذي يأتي في الذكرى 23 لانطلاقها شكل مساحة للحوار حول أبرز القضايا التي تشغل المجتمع العربي. فوتوا على تطبيق الشمس، شوفوا المؤتمر اللي كان موجود غاد، كل عائلة الشمس كانت موجودة، أجواء بتجنن. وأطيب إشي كان الأكل، لا يعني الأكل كان واحد من الأشياء الطيبة، ولكن المؤتمر بحيثياته كان إشي جنن. أنا بالنسبة لي حبيت كتير الموضوع. أسيل كمان كان الله يسعدك، كان عن جد إشي بيرفع الرأس. كل احترام لكل اللي كانوا وراء نجاح هذا المؤتمر، كل طاقم إذاعة الشمس على رأسهم أيضا بديع كرام، كل الحب لك بديع، لك منا أطيب الأمنيات.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
3: بدون ما تفكر
4: ولا تحتار،
3: سوبر ستار
4: هو ملك الأسعار.
5: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. أرز المنسف 5 كيلو جرام 29 شكل 90، طحينة لزيزة 450 جرام بخمس شكل، بيجلة أوسم 300-400 جرام بخمس شكل، كعكة ميدي 280 جرام بخمس شكل، تشكيلة باستا أوسم 500 جرام بخمس شكل، خل 1 لتر 2 بخمس شكل، وذرة فريزي 600 جرام بخمس شكل و90. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد كروم.
4: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
6: بيقولوا
7: هاي القهوة جديدة،
6: وبيقولوا
8: هذه القهوة تعودنا عليها.
6: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
9: عالشمس دائما.
10: بالشتاء اعمل حسابك وخد شمسي، بالصيف اعمل حسابك والبس طقي، بالشغل اعمل حسابك وفكر بالمستقبل، بالتعليم اعمل حسابك وقسم وقتك صح، بالمطبخ اعمل حسابك يزيد ولا ينقص، اما بالاقتصاد اعمل حسابك واسمعنا يوم الجمعة بعد اخبار الوحدة. اعمل حسابك البرنامج الاقتصادي من إذاعة الشمس.
11: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيت زرقاوي.

0: كل التحيات لكم اينما كنتم. مرحبا لمين؟ الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام
1: ابو ليان، كيف حالك؟
0: اهلا بالغالي، كيفك؟
1: الله يرضى عليك. سليم من الناصر.
0: كيفك يا سليم؟ طمنا عنك قبل كل شيء.
1: والله الحمد لله، الحمد لله. الله يبارك فيك، الله يسعدك،
0: الله
1: يبارك على كل المستمعين ان شاء الله
0: يا رب. بارك الله فيك يا طيب محترم. البرنامج برعاية معهد العنان بإدارة عنان سلوم، وان شاء الله يا رب يكون لك حظ وتربح معنا اليوم
1: شاشه العنب.
0: راحت الكراتين، راحت، بعرفش والله يعني الاسماء مش متذكرها، ولكن
1: يلا مش
0: يلا على خير ان شاء الله. ممكن عندك شاشه ليد اليوم، ممكن يكون حظك حلو سليم. اوكي
1: يلا. شو السؤال؟
0: ما اسم الكوكب الملقب بعملاق الغاز؟ هل هو المشتري ام المريخ ام عطارد ام الارض؟
1: المريخ.
0: عملاق الغاز، نعم. من هو الكوكب اللي كان ملقب بعملاق الغاز؟
1: كمان مرة ايش الأسامي؟
0: ما هو الكوكب الملقب بعملاق الغاز؟ هل هو المشتري، المريخ، عطارد، الأرض؟
1: يمكن الأول. الأول.
0: المشتري، والجواب صحيح يا سليم.
1: حبيبي يا غالي.
0: شكرا. مرحبا لمين؟
2: ألو.
0: أيوة.
2: شكرا عبد الرحمن.
0: يا هلا، مين معاي؟
2: كيف حالك؟
0: أنا تمام، مين معاي؟
2: محمود.
0: شو أخبارك محمودي؟ أنت تمام؟
2: والله أنت الراجل الأولى في البلاد.
0: الله يخلينا إياك يا محمودي. سمعت
2: يعني عندنا الإذاعة بتترشى من الراجل جيد.
0: بارك الله فيك. سمعت عن المؤتمر ولا كيف؟
2: سمعت الصبح، سمعت. أنا ما سمعتش، ما سمعت، أما اليوم سمعت كله.
0: والله يعني إشي بيرفع الراس، إحنا كمان مبسوطين.
2: كل إشي بتقدموه يا بلاد بيرفع الراس.
0: والله تسلمي كلك ذوق، ومؤتمر فعلا متعوب عليه، وكان يجنن، وكان حضور رهيب.
2: ولا ما لازم تتعلم قبل عشان أهد يعني يهتموا.
0: نعم.
2: يعني
0: نعم. محمودي، هذا البرنامج برعاية معهد العنان. نعم. إذا وإن شاء الله بكون شاشة ليد من نصيبك. سمعت عن كرة الطائرة؟
2: الكرة الطائرة؟
0: الفولي بول، هاي الكرة
2: الطائرة.
0: في شبكة بالنص. وليه قديش عدد لاعبي فريق كرة الطائرة داخل الملعب؟
2: الناس
0: يعني شايفني كاين ألعب أنا فولي بول يعني ولا إيش؟ بس معلومة حلوة.
2: الشهر يكون أزياد دائماً يعني.
0: أزياد يعني 7-8 اللي بدك إياه دوري.
2: هو ما 10 برضه مش مشكلة.
0: هني ست أعضاء الفريق، أوكي.
2: الراد دعم عن طريق الراد تهنا على أخوي فخري جاء حفيد الزيري.
0: حلو.
2: وقال له مبروك، وألف مبروك، يتربى بعزة إن شاء الله.
0: بارك الله فيك وشكرا لإلك أنت كمان.
2: شكرا.
0: البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف في بودكاست في المدارس، دورة CNC مع رياضيات والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عازف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوي لجميع الطلاب في مواضيع رياضيات حتى 5 وحدات، أجواء ولا أحلى. للاستفسار 0526756916 أو 0542 17 24 90. معهد العنان في المدارس كمان. إذا كل الحب لكم أينما كنتم. عمرو دياب أيضا مع هالأغاني الحلوة المفضل.
3: أنت

إذن الأسئلة وسؤال القادم أيضا راح تربحوا شاشة ليد من عنان سلوم لجميع المديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف بودكاست في المدارس، دور سي أن سي مع رياضيات والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عازف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع رياضيات حتى 5 وحدات. للاستفسار 0526756916 أو 0542172490. من الأغنيات الخاصة والمميزة نحن معكم إلى النمسا. ما عاصمة النمسا يا جماعة؟ هل هي سالزبورغ أم فيينا أم غراتس أم لينز؟ عاصمة النمسا

بنت عمرها 15 سنة منزل ستوري: لا أستطيع النهوض من فراشي بسبب شوقي إليه. وبعدين وبعدين وبعدين خلص عم بفكر أبطل يعني أحكي نكت، بدي أصير أنشر معلومات مفيدة، بتأمل إنكم تستفيد منها. بتعرفوا إنه الأفعى فش إلها أباط؟ بشرفكم كيف هالمعلومة. اللي مبسوط يقول لي عن جد. نصيحة للجميع يا جماعة، ركبوا كاميرات في البيوت، لأنه جارنا رجع من صلاة الفجر للبيت وما لقى سيارته. بعد الرجوع لتسجيل الفيديو حسب كاميرات المراقبة اكتشف انه راح للمسجد بالسيارة ورجع ماشي. حبيبي جارنا ولا شيء، انا بقول لك بتروح عليك نوم بيكون مضغوط تعبان ولا شيء، عادي عادي، المهم انك لقيت سيارتك. سوافيمينتي. إذا تحية من الأعماق لكل المحبين في كل مكان، لكم منا أطيب الأمنيات، وما في كلام نحكيه غير أنه بارك الله بكل من يحضر إلينا البرنامج برعاية معهد العنان. لجميع مديري المدارس في البلاد، معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفين في المدارس. عمرو دياب، سلام كبير.

عدنا والعود أحمد وكل الحب لكم أينما كنتم. البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مدير المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف بودكاست في المدارس، دورة سي أن سي مع رياضيات والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عزف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حسب حتى 5 وحدات، عروض الموسيقى والغناء لجميع المناسبات 052-675-6916 أو 054-217-2440. التحيات القلبية لكم أينما كنتم، كل الحب لكم دائما. والأسئلة كثيرة، وسؤالي لكم كان اليوم أيضا أو السؤال: ما عاصمة النمسا؟ هل هي سالسبورغ، فيينا، جرانت، جراتس أم لينز؟

كل تحيات البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس: بناء غرف بودكاست، دورة سي أن سي مع رياضيات والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عازف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات، عروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. للاستفسار 0526756916 أو 0542172490. معهد العنان في المدارس كمان شاشة ليد تستخدم.

إذن نحن معكم أعزائي، أتمنى أن تكونوا بخير وصحة وعافية. البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مدير المدارس في البلاد، معهد العنان بإدارة عنان سلوم. وأسئلة كثيرة طبعا مطروحة على طاولتنا دائما وأبدا، لكم كل الحب. وبدنا نروح على عاصمة الفلبين. حدا بيعرف شو عاصمة الفلبين يا جماعة؟ سيبو أم مانيلا أم دافاو أم كويزون سيتي؟ إذا عاصمة الفلبين يا جماعة، هل هي سيبو، مانيلا، دافاو، كويزون سيتي؟

إذن تحيات خاصة جدا للجميع. البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس، بناء غرف بودكاست في المدارس، دورة سي أن سي مع رياضيات والحصول على شهادة معترف بها، بناء جوقات وتعليم عزف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات، بناء مطبخ علاجي في المدرسة، تقوية لجميع الطلاب في مواضيع الرياضيات حتى 5 وحدات، وعروض موسيقى وغناء لجميع المناسبات. للاستفسار 0526756916 أو 0542172490. طبعا تحيات لكل محبين في كل مكان، أتمنى لكم قضاء أحلى الأوقات برفقتنا، ونتمنى لكم الصحة والعافية وبسادات البل. إذن لكم دائما أطيب الأمنيات وأحلاها، وإن شاء الله يا رب أنه دائما تكونوا بأحلى طلي وأفضل حلي.

suavemente. سنكون مع محمد المجدوب في أيضا أغنية جديدة كتير حلوة اسمها ولا غلطة بسمعك إياها، وبعدين أيضا رح نلتقي مع جايد صرفاتي في سانسيكا، فخليكم معنا دايما.

إذن البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفن في المدارس. تنسوش يا جماعة دورة CNC أيضا، والاستفسار في إمكانكم الاتصال على 052-675-6916 أو 054-217-2490.

إذن أيضا بتعرفوا أنه في كثير أطفال بينتظروا تفتحوا لهم قلوبكم وبيوتكم. أطفال بسبب خلفيات معينة طلعوا من بيوتهم وبيستنوا بيت بديل. بتعرف أنك أنت ممكن تكون هاي العيلة وتوفر لإلهم بيت يحميه وينغضوا ويكون جزء من عيلتك. العائلة الحاضنة بتمنح هدول الأطفال فرصة ليعيشوا باستقرار ومحبة وبتكون جزء من تغيير حقيقي بحياتهم. وبنفس الوقت هي تجربة بتترك أثر جميل على كل أفراد العيلة وبتزرع بقلب أولادهم قيم العطاء والتكافل والمسؤولية. المهم تعرفوا أنكم مش لحالكم، من أول طريق لآخره في مرافقة مهنية إرشاد ودعم مادي من قبل الوزارة لتأمين

هي جات الطفل. إذا بتأمنوا أنه كل طفل بيستحق فرصة، يمكن بيت واحد بيغير حياة كاملة. يمكن العيلة اللي عم بتدور عليها الطفل هي عيلتكم. للمزيد من المعلومات اتصلوا على 111.

0: إذن نحن معكم أعزائي نذكركم البرنامج برعاية معهد العنان لجميع مديري المدارس في البلاد. معهد العنان بإدارة عنان سلوم يقدم لكم أجمل البرامج في جيفين في المدارس. بناء غرف بودكاست في المدارس، دور سي ان سي مع رياضيات والحصول على شهادة معترف بها، بناء شوقات وتعليم عازف مع معلمين مختصين، ورشات في جميع المجالات. عنا اتصال، مرحبا لمين؟ ألو.
1: ألو مرحبا.
0: يا هلا.
1: يوسف رمان من يركا.
0: يوسف كيفك حبيبي، شو أخبارك؟
1: الحمد لله. برنامج برعاية معهد العنان.
0: يا سلام، وإن شاء الله يكون لك حظ تربح معنا اليوم هدية شاشة ليد فاخري. كل الحب لإلك وبدي أتمنى لك الصحة والعافية.

0: إذن كنا قد سألنا سؤال: ما هي عاصمة الفلبين؟ لمن يعرف، هل هي سيبو أم مانيلا أم دافاو أم كويزون سيتي؟ ما هي عاصمة الفلبين؟ مرحبا لمين.
1: مرحبا وشاء ضرورة من شفامر.
0: شو الأخبار؟
1: الحمد لله
0: حبيبي. أولا معهد العنان بإدارة عنان سلوم، مزبوط؟
1: مزبوط.
0: ما هي عاصمة الفلبين بتعرف؟
1: مانيلا.
0: مزبوط، عاصمة الفلبين هي مانيلا، كل احترام لك. الاتصال الأخير قبل الدخول إلى سانسيكا، مرحبا لمين؟ ألو.
2: مرحبا، صباح الخير.
0: يا هلا،
2: اشتبعك ميادة زعمي من
0: نام. ميادة شو أخبارك؟
2: الله يسعدك، أحلى صباح عليك وعلى كل طاقم إذاعة الشمس.
0: كلك ذوق، بتتابعينا دايما؟
2: أكيد دايما، 24 ساعة بالسيارة وبالبيت.
0: تابعتي أخبار المؤتمر اللي كان عنا بالراديو؟
2: أكيد.
0: أها، وإن شاء الله بتفوتوا على التطبيق وتشوفوا حيثيات المؤتمر اللي بجنن اللي كان رهيب. سمعت عن الدنمارك؟ أكيد
2: إن شاء الله. أكيد.
0: شو عاصمة الدنمارك بتعرفي؟
2: عاصمة الدنمارك
0: بعطيك احتمالات: كوبنهاجن، أرهوس، أودنيسي، ألبورغ.
2: كوبنهاجن
0: والجواب صحيح. إذن تحية خاصة جدا أيضا سلام لهاني عبيد، لك من أطيب الأمنيات هاني. حاليا سننتقل الى جايد سرفاتي، هناك رح نحكي عن جهاز سانسيكا الساحر وكل التفاصيل عند جايد كمان شوي.

كل التحيات لكم أينما كنتم. شكر كبير بحجم الشمس لكل اللي رافقونا وبرافقونا دائما. قدمنا لكم هذه الساعة برعاية معهد العنان بإدارة عنان سلوم، لكم منا دائما أطيب الأمنيات. شكر كبير أيضا لكل اللي رافقونا وبيحبونا وبيحبوا يسمعونا. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. تحية من الأعماق لزميلة أسيل كبهة التي قرأت على وستقرأ على مسامعكم نشرة أخبار انتصاف النهار في ذات الشمس. مني أنا دوريز زرقاوي، أحبكم لو تعلمون كم. خليكم معنا في معنا كمان ساعة بتجنن لقهوة من كافيه إليت، بدون سكر بس.

0: خسرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح عبر الويس شاهر نعامني.

0: من لمواد البناء وعدة العمل العرابي للطلبيات 0528.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيت سلمة معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مرضخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
0: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا. عودة موفقة للمدارس.
3: حابين تعرفوا سرنا؟
4: علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: عالشمس دائماً.

0: تواصلوا معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة منتصف النهار في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن إصابة امرأة في 70 من عمرها بجروح حرجة وإصابة شابة في 20 من عمرها بجروح متوسطة جراء تعرض ما لحادث دهس من قبل مركبة في مدينة نهرية، وتم نقل المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج في حين باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أعلنت مصادر طبية عن إصابة شابة في 30 من عمرها بجروح خطيرة جراء حادث طرق وقع بين سيارتين على شارع رقم 204 في النقب، ونقلت المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج. في ملف الجريمة والعنف، أعلنت الشرطة عن اعتقال شابين في العشرينيات والثلاثينيات من عمرهما من سكان إحدى التجمعات البدوية في النقب بشبهة ضلوعهما بجريمة إطلاق النار التي أسفرت عن مقتل الشاب عامر القرعاني ليلة الماضية قرب كسيفة بالنقب. وأشارت الشرطة أن خلفية الجريمة هي نزاع جنائي بين طرفين من نفس العائلة. في ملف الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي ورود بلاغات عن قيام إسرائيليين بتخريب مقبرة في منطقة نابلس بالضفة الغربية، مؤكدا أن دخول الإسرائيليين إلى المناطق ألف محظور ويشكل خطرا ويخالف القانون. وأضاف الجيش أن قواته منتشرة في مختلف المناطق لمنع وقوع أي حوادث احتكاك إضافية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن، بالإضافة لإصابة أكثر من 10 أشخاص بالاختناق جراء الغاز السام بينهم أطفال خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في بلدة الجناد غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين بحماية قوات الجيش هاجموا البلدة فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين. في ملف قطاع غزة، قال مسؤول في حركة حماس لوكالة رويترز أن اتفاق غزة المقترح يجب أن ينفذ على مراحل، مؤكدا أن انسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع يمثل شرطا أساسيا لبدء تنفيذ الاتفاق. وأوضح المسؤول أنه فور موافقة الطرفين على نص الاتفاق يجب أن تبدأ إسرائيل بتنفيذ المرحلة الأولى من التفاهمات، مشيرا إلى ضرورة دخول اللجنة الوطنية لإدارة غزة وقوة دولية إلى القطاع ضمن ترتيبات التنفيذ. وأضاف أن الخطة تتضمن تفكيك الجماعات المسلحة المدعومة من إسرائيل، مؤكدا أن تنفيذ بنود الاتفاق يجب

0: يجب أن يتم بشكل متبادل بين الأطراف.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة في مختلف المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3 إلى 4 درجات مئوية. في القدس 36 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 33، طبرية 39، في الناصرة 36، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.

إذن الآن نحن مع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها يا جماعة. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوق وبعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس، قهوة بالأكياس الزرقاء. شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. مهم جدا تعرفوا يا جماعة، اللي بده يطلع على الهواء ويقول لي قهوة أو زاكي، أنا جربتها عليت كافيه زاكي جدا عن جد القهوة. أوكي، احنا طبعا راح نوزع عليكم 3 رزم من قهوة من كافيه عليت، وجاوبوا على الأسئلة صح واربحوا معنا.

السؤال الأول لكم، ما هو الحيوان الذي ينام 3 سنوات؟ الله يستر، مين هذا الحيوان؟ الدب، الحلزون، الخفاش، الكسلان؟ حيوان بينام 3 سنوات. نعم نعم، كما استمعتم.

إذا قهوة قهوة من كافيه إليت، قهوة عربية مهيلة معهيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوق القهوة العربية الجديدة من إليت بدون أراء مسبقة، ذوقوها بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس. قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. كل الحب لكم أينما كنتم من إذاعة الشمس.

نحن معكم أيضا مع الكثير من الأغنيات الخاصة والمميزة. نسمع علاء عكر ارفع إذن اربح معنا رزم القهوة من كافيه كافيه من عليت عليت قهوة قهوة زاكي زاكي كان سؤالي لكم ما هو الحيوان الذي ينام 3 سنوات؟ عاشقة القشرة عرفت، هل هو الدب الحلزون الخفاش الكسلان؟ اربح رزمة من قهوة قهوة من عليت 0461. أهلا وسهلا بكم جميعا.

إذا واحد اتصل على زوجته قالها نفسك تسافري وين يا قلبي؟ قالت له أستر علي يا حبيبي. رد عليها جوزها وقالها أستر عليك كيف؟ ردت عليه وقالت له شو بعرفني هيك مكتوب بالإنجليزي أستراليا. قالها أستري علي أنت وما تقوليش لحدا إنك بتعرفيني. أستراليا يا حلو أستراليا.

0: واحد اتصل على مرته وقال لها وهو مسافر ما حنيتي يا قلبي؟ قالت له طبعا حنيت اجري وحنيت ايدي. بقول لك مدد اجازته سنه وطفل البليفون. الله يعطيك العافيه. قهوه من كافيه عليت، قهوه مهيله مع هيل على الاصول زي ما بتحبوها. مرحبا لمين؟
1: ابو العوكل معك يا سيد دريد.
0: ابو العوكل كيفك؟ طمنا عنك.
1: والله مشتاق لك.
0: يخلينا اياك.
1: تمام مشتاق لك.
0: يا حبيبي ابو العوكل الله يسعدك، اشتقنا لك.
1: قهوه عليت زاكي.
0: ما بتغير. كيف قول لي كيف قهوه من عليت؟
1: ممتازه. انا ذقتها قبل ودوتني اياها عند سمارة.
0: ايوه
1: وبس عليها.
0: الله يسعد قلبك. طبعا سألت سؤال بلكي ربحت معنا كرتونة قهوة إن شاء الله من قهوة. ما هو الحيوان الذي ينام 3 سنوات؟ هل هو الدب، الحلزون، الخفاش، الكسلان؟ مين هذا الحيوان؟
1: أخوف واحد في هدول الحلزون.
0: ثلاث سنين بيضلوا نايم الحلزون، تخيل.
1: ثلاث سنين.
0: الله يعطيه العافية. شكرا لك وبارك الله فيك يا غالي.
1: يتجبد ويطلع.
0: فاهم انت. بارك الله فيك وشكرا لك. سلامات.
1: فاهم موفق
0: العوكل. طبعا سلم على الجميع.
1: يا هلا.
0: باي. مرحبا لمين؟
2: انا مرحبا.
0: يا هلا كيفك؟
2: الحمد لله. معك تحرير.
0: تحرير شو اخبارك يا تحرير؟
2: الحمد لله مبسوط.
0: قهوه زاكي. كافيه عليت ذقتيها جربتيها ولا بعدك؟
2: لا ان شاء الله
0: مجربها. ان شاء الله وراح تكوني مبسوطه كثير. قولي لي بتقري روايات ولا كيف؟
2: صراحة.
0: بتقري؟
2: لا.
0: في رواية مشهورة جدا عالمية كله بحب هاي الرواية، أنا بنصحك فيها، اسمها 100 عام من العزلة.
2: وحنش العزلة بينهم.
0: بس هي حلوة كتير، أنا قريتها لنجيب محفوظ، جابرييل غارسيا ماركيز، أم دوستويفسكي، أم شكسبير.
2: خليها هاي قبل الأخير.
0: دوستويفسكي. والله إنك غلطاني. هي جابرييل غارسيا ماركيز من أحلى وأجمل الروايات في العالم. أوكي على كل حال لك من أطيب النيات. مرحبا لمين؟ ألو.
3: صباحك فل وياسمين وعنبر وكل شيء حلال يا رب.
0: هذا الحكي الحلو، هذا الحكي اللي أحب أسمعه.
3: أحلى صباح عم دريد. أنا بس أسمع أخي أمهاري بسحب سحب.
0: يسعده.
3: مين بحكي معاك؟
0: لا والله
3: أبو كريستيانو حبيبي.

0: شو يا غالي كيف امورك؟
1: والله داحلي انا بالباص يا غالي بالباص.
0: كيف
1: رايح يا رايح؟
0: كيف وضع الباص؟ كيف وضع الباص؟
1: والله تطلع الدنيا نار وشرار برا، الواحد مولع.
0: اخ انت مولع ولا كيف؟ ولا خفيف ولا
1: انا دائما مولع.
0: طيب اسمع هسه بلاش توليع، كيف انت والقهوه؟ قهوه قهوه كافيه كافيه عليت عليت قهوه عربيه مهيله
1: يا عين على ربك.
0: اسمع فيلم هاي اذا بتذوق القهوه بتغيرهاش، بتذوق
1: قهوه. انا دريد انا بس اسمعك نهاري ماشي بضل.
0: ارفع ارفع
1: حبيبي ارفع
0: ارفع. اوكي
1: يلا يعطيك العافيه الله يقويك.
0: كاش نسالك ابو كريستيانو ولا خلاص؟
1: اسال يا اخي اسال.
0: قول سمعت عن شركه مايكروسوفت؟
1: اه بيتا
0: حلوه يا بيتا. مين اللي اسس الشركه هاي؟ مين صاحب الشركه؟ هل هو ستيف جوبز ام بيل جيتس ام مارك زوكربيرغ ام ايلون ماسك؟ مين اللي اسس الشركه؟
1: يمكن بيل جيتس.
0: بيل جيتس والجواب صحيح.
1: يا عين ربك في ربحه
0: يا زلمه كبير. انت كبير
1: في ربحه يا زلمه في ربحه.
0: ابو كريستيانو دير بالك حالك.
1: وين
0: تيجي مع الباص؟ اسمع بيل جيتس يمكن يجيب لك القهوه لانه بتعرف هو فاضي بفضي. يعطيك العافيه باي. مرحبا لمين؟ الو
2: الو
0: ايوه
2: عم بتريد. شو اخبارك
0: حبيب الشعب؟ مين معي؟
2: امجد. امجد منين؟
0: امجد شو اخبارك منين
2: حبيبي؟ الله يسعدك.
0: شربت قهوه اليوم ولا بعدك؟
2: اسبريسو.
0: شو اسبريسو يا زلمه؟ قهوه قهوه. زاكي زاكي كافيه كافيه عليت عليت. مالك انت؟
2: زنقه زنقه
0: زنقه زنقه حاره حاره. شو مالك؟ طيب حاضر للسؤال، بلكي ربحت انت كرتوني كمان.
2: يلا ان شاء الله.
0: ما هو الحيوان الوطني لاستراليا؟ استراليا فيها حيوان مشهور جدا غاد.
2: استراليا
0: استراليا. هل هو الباندا ام الكنغر ام الببغاء ام الكولا؟
2: باندا.
0: الكنغر والجواب صحيح. انت قلت الباندا صح؟
2: كنغر.
0: لا بصراحة قلت الباندا صح؟ شايف وانا اقول لك الجواب صحيح وبشد حالي، جاي تقول لي باندا الله يسامحك، بس الكنغر يا زلمة الكنغر. سلم يا حبيب سلم. باندا بقول لي قلت له باندا. ارفع ارفع. كل الحب لكم أينما كنتم. إذاعة الشمس. من هو شاعر المعلقات؟ اسمع وركز. المتنبي، امرؤ القيس، أحمد شوقي، نزار قباني، إيهاب عويس. لا إذن من هو شاعر المعلقات؟ إيهاب بس بالألماني كتير لغته تقيلة بالعربي كتير، مش عم بيعرف يحكي عربي. المتنبي، امرؤ القيس، أحمد شوقي، نزار قباني، من هو شاعر المعلقات؟ 0460101. أربع كرتونة قهوة قهوة من كفالي. مرحبا لمين؟
3: ألو مرحبا أستاذ
0: سوري. هلا بالغالي
3: غالي ومغالي. شو أخبارك؟
0: الله يسعد هالروح. مين معاي؟
3: يوسف محمد من
0: الفهد. يوسف شو أخبارك؟ طمنا عنك يوسف.
3: وأنا الحمد لله من هسه باستراحة.
0: استراحة؟ الله يهدي بالك إن شاء الله. قاعد بالسيارة على المزقان يعني؟
3: أيوه.
0: يلا مش غلط. قل لي سمعت بالمعلقات؟
3: طبعا المعلقات السبعة.
0: المعلقات السبع. قل لي من هو من بين هؤلاء هو شاعر معلقات؟ المتنبي، امرؤ القيس، احمد شوقي، نزار قباني.
3: امرؤ القيس.
0: امرؤ القيس والجواب صحيح. كبير. قف نبكي بذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي. شو بدك كمان؟ بدك شيء ولا خلاص؟
3: اخرى اخرى.
0: ملان ملان ملان. امرؤ القيس من اجمل يعني. بدك كمان أشعار لأمرؤ القيس؟
3: في كمان.
0: أنا معلم عربي يعني عشان تعرف. السبق بقلبة درس عربي. السبق بقلبة درس عربي. بتحب الشعر المعلقات؟
3: الشعر القديم أنا بحبه ساعات.
0: اسمع شو قال. اسمع. قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي، بسقط اللوى بين الدخول فحوملي، فتوضح فالمقرات لم يعف رسمها، لماحية رسم درس ومتكلي، بري تربها فالنوى فصنعاء، قهوة قهوة كافيه كافيه عليت عليت. لا هي أنا طبعا. بحبك دير بالك حالك. باي. يا حصري قديش معطى ميل علينا. قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة إشي نار وشرار. مرحبا لمين؟ ألو في حدا هون؟ فيش حدا هون.

0: بس قلت أمر القيس خافوا الجماعة. ألو
1: سلامات يعطيك العافية.
0: أهلا شو الأخبار؟
1: الحمد لله. هلأ ساطر بالسعر العربي.
0: أي مالك؟
1: خفا نبكي من ذكرى
0: حبيب ومنزلي. أيوة
1: قولي فحوملي وخوفا بها صحبي علي مطيهم يقولون لا تهلك أسن وتجملي.
0: ما أحلاكي
1: واصلنا بالسعر.
0: ما أحلاكي ميسر كل احترام ليلي.
1: أنا بعرف أقرأ ولا أكتب.
0: أنت بتعرفي شو؟
1: ولا بقرأ ولا بكتب.
0: يا الله كيف بتحفظ الشعر يا ميسر؟
1: حافظ الشعر بس بحفظ من الراديو إذاعة الشمس.
0: الله يخلينا إياك. طلع
1: إذاعة الشمس وما حداش بحفظ.
0: يسعد هالروح. أول إشي بدنا نعطيك قهوة. قهوة من كافيه عليد. زاكي زاكي
1: قهوة دوتي. قهوة قهوة
0: قهوة قهوة كافيه كافيه عليد عليد
1: ما تصلح إلا للوجوه الغالمة.
0: طيب اسمعي لي بدي أعطيكي مصطلح وتقولي لي هذا المصطلح وين بيستعملوه. طيب
1: تفضل.
0: ضربة جزاء وين بيستعمل؟ بأني رياضة؟ كرة السلة ولا كرة القدم ولا التنس ولا كرة الطائرة؟
1: ضربة جزاء.
0: ضربة جزاء هي وين بيستعملوه؟ بأني لعبة؟
1: كرة القدم. ركلات ترجحية يعني.
0: لا هي ضربة جزاء ركلات ترجيحية. جميل جميل. أين أين تستعمل؟ بني بني بني لعبة؟ كرة السلة ولا بكرة القدم ولا بالتنس ولا بكرة الطائرة؟
1: بفكر بكرة القدم.
0: وهي مش تفكري هذا أكيد.
1: هاي يعني ضربة جزاء ركلات ترجيحية اللي بعرفها.
0: هي ركلات ترجيحية
1: مع أبو نعم. مع أبو شو اسمه؟
0: نعم مع أبو فارس. الله يهدي الله يخلينا إياك وبارك الله فيك. شكرا. هي مش تلكو إيهاب انخبط راسه واللي ألمانيا كرة السلة غير. لا الوضع صعب جدا. هلا شوف إيهاب على السريع. يلا منكمل. ما هو الحيوان الذي لا يبيض ولا يطير؟ لا بيبيض ولا بيطير. مرحبا لمين؟ ألو فيش حدا هون. قهوه قهوه من كافيه عليت. اليوم بدنا نربحكم رزمي من قهوه قهوه. إشي نار وشرار نكتها بتفتح النفس. بدي اسال سؤال. ما هو الحيوان اللي لا بيبيض ولا بيطير؟ مين هذا الحيوان؟ سقفوله ايهاب. ركز يا زلمه ركز. سيد ما روحت من المانيا الوضع عندك صعب. ما هو الحيوان الذي لا يبيض ولا يطير؟ مرحبا لمين؟ الو
2: كيف حالك دولي؟ صباح الخير.
0: صباح الخير. مين معاي؟
2: كيف حالك؟
0: شو الاخبار؟ مين معاي؟
2: يا هلا بيك.
0: دقت القهوة.
2: رب قوم ذهبوا الى قوم ام القوم الاولانيين ملؤوش القوم الثانيين اخذوا تاكسي وروحوا.
0: ارفع معك
2: الشهر.
0: شو هذا؟ ايش هذا سامر؟ ايش هاد؟ ايش هاد؟
2: شو الاخبار؟
0: شو هالشعر الحلو بجنن شعرك. إيه
2: شو بعدك شايف؟
0: لا خلص تكملش تكملش تكملش. اشي رهيب اشي رهيب.
2: انت شو بعدك شايف؟
0: انا مش انا مش شايف.
2: انت اديني مجال على
0: انا بطلت اشوف.
2: انت لما اديني مجال بتشوف اكثر.
0: انا رايح اهد كل المنصات اللي بالعالم عشان ما تطلعش عليها. خلص
2: انا البايجر انا بجيبه
0: بالضبط. انا وياك بنهدم.
2: لا انا خايف اقدرش اعمل الشوب.
0: طيب إسا يلا روح شربت قهوة قهوة من كافيه عليت.
2: أنا بشرب شاي وبطلعش على السيارة.
0: لا إحنا بنحكي قهوة قهوة من كافيه عليت. إسا عم نحكي ركز.
2: هي قهوة قهوة من كافيه عليت.
0: أيوة محيل على الأصول بتحبوها.
2: أكيد مش من ضرب ومرعي.
0: طيب ركز. ما هو الحيوان الذي لا يبيض الذي يبيض ولا يطير؟ بيبيض بس بيطرش.
2: بيبيض وبيطرش. التمساح.
0: شو
2: التمساح؟ بيبيض وبيطرش
0: وماله. مزبوط صحيح. والله وانا ما جتش على بالي انا. بس انا بدي اعطيك انا الاحتمالات الموجوده عندي.
2: انت بدك تمشينا على كيفك يعني.
0: بالضبط. البطريق. البطريق. طيب. الدجاج. النسر. الببغاء. بس تختلفش من عندك. ما هو الحيوان الذي يبيض ولا يطير؟ هل هو البطريق الدجاج النسر الببغاء؟
2: بطريق.
0: البطريق يعني انت شفته ببيض ولا
2: لا؟
0: الا شو
2: الدجاجي.
0: الدجاجي بتبيض بس بتطرش.
2: دجاجي بتطرش
0: يا زلمة. عندنا دجاجي والله العظيم بتطير.
2: عندنا دجاجي مدوخة الحارة.
0: والله العظيم بتضل طايرة بالحارة ولا مرة بتهدي.
2: يا عم التمساح والله تجي تركني من ايش هو ايش هو انا بدي
0: اعرف. يا زلمة فكر منيح. فكر يا زلمة.
2: النسر بطير. النسر بطير.
0: طيب
2: الببغاء بطير.
0: طيب
2: ضل البطريق.
0: اذا البطريق
2: ما قلت لك بالاول البطريق يعني. قلت لي فيها شو
0: جد قلت لي متاسف انا
2: هذا الشعر اللي انا قلت لك اياه اثر عليه.
0: انت دمرتني بالشعر. يعطيك العافيه يا مغلغل
2: حبيبي.
0: اذا شو بتستنوا؟ روحوا اشتروا قهوه قهوه من كافيه عليت. زاكي زاكي بتاخذ العقل بتاخذ العقل. مرحبا لمين؟
1: الو
0: ايوه الو ايوه فيش حدا هون. الو
3: الو
0: الو
3: الو
0: مين معي؟
3: عدي.
0: عدي كيفك يا عدي؟
3: منيح
0: حبيبي يا عدي. بدنا قهوه. قهوه كافيه عليت صحيح؟
3: اه.
0: من هو مكتشف امريكا يا عدي؟ اكيد مش انا ولا انت. من هو مكتشف امريكا؟
3: السؤال
0: ثاني ولا ايهاب؟ حلوه. في سؤال ثاني يا زلمه. خذ لك المعلومه، خذها معك للحياه. دغري في سؤال ثاني، خذها للحياه يا زلمه. هل هو فاسكو دي جاما ام كولومبوس
3: ام نش...
0: مين؟
3: كولومبوس.
0: كولومبوس. حلو كيف قلت كولومبوس. نعم هو كولومبوس، هو الذي اكتشف امريكا. اوكي
3: اه
0: كل احترام لك، يعطيك العافيه.

أوكي يلا، ما هي عاصمة الإمارات يا جماعة؟ عاصمة الإمارات إيهاب ولا سؤال؟ يعني كان يعرف أكثر واحد معلومات في الراديو، بطل يعرف ولا معلومة. اسألني أسئلة بالألماني قلبك تفضل زلمي. وبعدين معك كل اللي طلعت الجمعة دمرتنا بالراديو. إذن قهوة قهوة من كافيه عليت، الكل بده إياها بالأكياس الزرقاء، إشي بغض العقل، الآن في نقاط البيع، جربوها جربوها، قهوة قهوة زاكي زاكي، إشي بغض العقل. 0460 10 مليون.

0: طاين.
1: ارفع
0: هي هي يا سيفا على الاعداء.
1: مرحبا لمين؟ الو
2: بسام الزمان.
1: بسام كيفك؟
2: احبكم لو تعلمون كم.
1: احبكم لو تعلمون كم. الله عليك. ايش يا غالي؟ ايش يا غالي؟
2: كلمه السر كتكوت يا معلم.
1: كتكوت يا معلم. اوكي، شربت قهوه؟ قهوه من كافيه عليت ولا بعدك؟
2: بدي اذوقها على ايدك.
1: اسمع، فيلم اخو مسلسل. اوكي بالله عليك، وان شاء الله بتربح معانا اليوم، واذا ربحت ادعي لي وانت تشرب القهوه.
2: مدوم 4 دقائق.
1: انت غالي ومغلغل. شو عاصمه الامارات؟ دبي، ابو ظبي، الشارقه، العين. يلا
2: شباب، ابو ظبي.
1: ابو ظبي والجواب صحيح.
2: اه للمرأة والبنت وولادي.
1: وين هن؟
2: بالبعينة.
1: عم بيسمعونا؟
2: طبعا.
1: سلم على الغوالي كلهم بالبعينة.
2: انت غالي ومغلغل.
1: انت حبيبي
2: عظام الرقب. انت
1: روح الروح. الله يخلينا اياك يا غالي يا مغلغل.
2: حبيبي
1: باي. افتح نار ما بيرحم وجهك عواني طويلة ويلة. مرحبا لمين؟
3: ألو. مرحبا.
1: يا هلا، مين معاي؟
3: ولاء من كفر كمان.
1: ولاء شو أخبارك؟ ولاء
3: شو أخبارك؟ الحمد لله.
1: أنت منيحة؟
3: الحمد لله.
1: إن شاء الله يا رب. بدك تشرب القهوة ولا بعدك ما شربتيش؟
3: بدنا ندوخها بعد.
1: إيش القهوة اللي إحنا نحكي عنها؟ قهوة قهوة قهوة قهوة هيك اسمها. قهوة قهوة
3: قهوة
1: زاكي زاكي. عليت عليت. كافيه كافيه. أوكي؟
3: لازم ندوخها معنا
1: طبعا. ما هو الحيوان الذي يخرج الحليب من أنفه؟ في حيوان بيطلع الحليب من منخاره. هل هو الفيل، الزرافة، وحيد القرن؟ لا يوجد. مين الحيوان اللي بيطلع الحليب من منخاره؟ الفيل، الزرافة، وحيد القرن؟ لا يوجد. في حيوان بيطلع الحليب من منخاره،
3: يطلع يخرج الحليب.
1: نعم، من منخاره بيطلعه. مين هو هذا الحيوان؟ الفيل، الزرافة، وحيد القرن؟ لا يوجد. الفيل. الفيل بيطلع الحليب من خرطومه بشكل، يعني كل قد ايه بيطلع الحليب من خرطومه الفيل؟

0: الأول يعني بساعات الصباح يمكن؟
1: هيك
0: نعم. بين الساعة 7 للساعة 9 الصبح مزبوط؟
1: مزبوط.
0: قدي بتطلع قدر قديش كوباي؟
1: هيك
0: شيء. نعم. كوباية حليب شو بكون لونها؟ أبيض؟
1: اه
0: حلو. وين هذا تشوفتي انت هذا؟ وين تعلمتيه؟ بأنه وين عم تحضر انت هذا الشيء؟ في حيوان بيطلع حليب من منخاره؟ في حيوان بيطلع حليب من منخاره؟ مين هذا الحيوان؟ قولي لي عنه. لا فيل ولا زرافي ولا وحيد قرن، لا يوجد، فيش حيوان بيطلع حليب من منخاره، اوكي؟ لا كوباية ولا نص كوباية. سلمى على الحبايب. قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مع حيل على الأصول، زي ما بتحبوها، خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. في حيوان بيطلع حليب من منخاره؟ إذا في حيوان قولوا لي. يا حصري على كل حال ولا إشي، المهم إحنا نتعلم. لا يوجد حيوان بيطلع حليب من منخاره. خلينا نروح لفاصل إعلاني وبعدين منطلع كل الحب من قلوبنا مش منخارنا.
2: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
3: في قطارات بتكوش تقطعكو، التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026، عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 حتى 20 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
5: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
6: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
10: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دغيت زرقاوي.
0: سوافي منتي. قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مع حيل على الأصول، زي ما بتحبوها، خلي ذوقك يختار. بالأول ذوق بعدين قرر، ذوق القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا، نكهتها بتفتح النفس. قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. ممكن طبعا تعرفوا أنه اللي بيجربها مستحيل يتركها. قهوة زاكي. كاملين مع الأسئلة. من هو الشاعر الملقب بشاعر النيل؟ مين هذا الشاعر اسمه شاعر النيل؟ هل هو أحمد شوقي أم حافظ إبراهيم أم نزار قباني أم إيليا أبو ماضي؟ شاعر النيل. عم خليل حداد.

الانسيكلوبيديا المعرفة المعرفة. إذا من هو شاعر النيل؟ هل هو أحمد شوقي، حافظ إبراهيم، نزار قباني، إيليا أبو ماضي؟ اربح معانا كراتين القهوة الزاكي، قهوة كافية عليك أومي.

0: مكملين. كل تحيات لكم أينما كنتم. مرحبا لمين؟ ألو.
1: مرحبا.
0: هلا بالغلا. حبيب الشعب.
1: طلع أنا حبيب إبراهيم. الجواب عندك حافظ إبراهيم.
0: حافظ إبراهيم والجواب صحيح.
1: هذا بكيف تخربت بينه وبين شوقي.
0: والله إنك أنت بنادم بتجنن يعني، كونك دغري قلت يعني إشي بيرفع الراس.
1: خزنت معلوماته
0: حافظ
1: إبراهيم يعني
0: بعطيك إياها يعني. طيب عندك بيت شعر لحافظ إبراهيم مشهور ولا؟
1: عندي مثلا بيت شعر أرض
0: بعطيك إياها. ارفع ارفع كمل كمل. الله يسعد قلبك، احنا بنحبك كتير ولك منا اطيب الامنيات. إيه هذا ناسي ابراهيم مش حافظ ابراهيم اللي انت قلته، بس كتير حلو شو حكيت. بكل احوال احنا بحبك ودير بالك حالك وشكرا لك. هو حافظ ابراهيم. انا حاسس انه ايهاب بدل المستمعين، بعرفش ليش عندي شعور ايهاب انك عم بتدلوا. انت من يوم ما اجيت من المانيا فسدت اخلاقك. طيب يلا السؤال التالي. ما هو الحيوان الذي يبكي؟ في حيوان بيبكي، مين هذا الحيوان اللي بيبكي؟ مرحبا لمين؟ الو الو. فيش حدا. يا دروبي عمالك عمالك
2: يا حظي قديش معطر
0: يا حظي قديش معطر.

0: ارفع ارفع. يلا مرحبا لمين؟
1: مرحبا.
0: هلا،
1: شو اخبارك عمري؟
0: رياض كيفك؟
1: وخبس انا بدات اساسي وقعد الانتاج ما احكيش غير الماني اشي انجليزي.
0: اه مش ما قلت لك بطل يحكي عربي، الوضع صعب جدا بالانتاج.
1: مين اللي بحكي؟
0: ايهاب طلع اربع ايام على المانيا.
1: وهكذا بحكي معك ابو كلي وسترنين، كنت له ما ينزلني شو وسترنين.
0: هو نسي عن جد، نسي اللغه العربيه، عم نحاول نساعده.
1: ختياري عن جد اخي بتغرب وختيار ما تكتشف يعني.
0: انت مش اربعه، هو طلع ثلاث ليالي اربع ايام وصعب، مش عارفين مش يعني مش عم بحاول.
1: كيف عم جد نحكي انجليزي الماني؟ ما عارف مش عليه ولا كلمه. طيب وكل ماش عاد انت ماش عاد ماش عاد شو ماش عاد؟
0: الوضع كثير صعب، الوضع كثير صعب، حاولوا قد ايه بتقدروا.
1: عمي دبوا حالك بالراديو هذا، احنا بنجرب اي شيء ببالك، فهذا كتع عليك ياخذ دعايات وياخذ شغلات
0: كثير. لا سالني دعايات، بحكيش عربي، بقول لك دعايات الماني اكثر، شغل الماني.
1: شغل الماني
0: شغل الماني. المهم، ما هو الحيوان؟
1: اسمعني شوي
0: ما هو الحيوان؟
1: في عندنا حيوان
0: اسمعني. لا ما هو الحيوان؟ انا قلت لا سمح الله، تفضل.
1: إيش عنا ب 15 شهر لمجد ابن اخوي عرس.
0: حلو. حبيت
1: شايف إيش بلشنا سهرات من اليوم، وانت بدك تيجي تسهر لك لي، وانت بدك تقعد لي تيجي تسهر لي عند مجد ابن اخوي.
0: دعوه على الهوى يعني.
1: هاي دعوه لكن المشهد طبعا، اول شغله اهل المشهد كلياتكم حبايبي واصحابي وكل اللي بيسمعوني على راديو الشمس، ومدعيين كل المشهد عندنا ولا واحد كل ما عزمتش.
0: بس ما اطبع مكاتيب هيك، بتيجي المشهد كله بتقلب عليك
1: وبطل. طبعا احنا هتيجي، ما احنا بعزمين المشهد كله.
0: ما شاء الله ما شاء الله.
1: افهم علي صراحه، عن جد احنا عازمين المشهد كله، تيجي المشهد كله.
0: فيش بيني وبينك مزح، احكي عادي، بنحكي جد انا وياك.
1: بالضبط.
0: الله يسعدك. على كل حال ان شاء الله بتيجي المشهد ويعني
1: بالنسبه للمشاكل اللي بالنسبه للمشكله اللي صارت عنا بالمشهد ان شاء الله بدنا نحلها. ولاهل المشهد كلياتهم طولوا بالكم.
0: بالضبط
1: طولوا بالكم. انا بالضبط. بالنسبه لرياض سمان، وانتم بتعرفوني منين عليه قديش بحل مشاكل وقديش حليت مشاكل. ان شاء الله بالنسبه للمشكله اللي صارت، اي واحد بده شغله زميله

0: تقدر بقى تليفوني ويتوجه إلي.
1: فيش مشكلة.
0: وأنا إن شاء الله
1: باللحظه اللي انت بتحط ايدك اكيد راح تولع شيء. ليه؟ لا متاسف، باللحظه اللي انت بتحط ايدك
0: بتاسف.
1: باللحظه اللي بتحط ايدك اكيد راح تصلح الامور ان شاء الله.
0: حبيبي دريد
1: يسلم باي. حس الرياض بيعمل تسويق لإله بعرف شو فكرة. مفكر روح اشتري الرياض مره من قد ما بيحكي، يعني انا بحب حكياته. على كل حال يلا احنا طبعا مع قهوه قهوه كافيه كافيه عليت عليت ولعت ولعت هربجت هربجت. ما هو الحيوان الذي يبكي؟ التمساح، الزرافي، الفيل، الحصان. ما هو الحيوان الذي يبكي؟ في حيوان بيبكي، مين هذا الحيوان؟ مين هذا الحيوان اللي بيبكي؟ سلم على الحبايب. مرحبا لمين؟ أيوة
0: يعطيك العافية عم جريد.
1: هلا بالغالي.
0: الحيوان اللي بيبكي هن ثلاثة.
1: إيش هن؟
0: الفيل وال...
1: والمين؟
0: والدبدوب.
1: والدبدوب؟ الدبدوب الصغير يعني ولا الدبدوب الكبير؟
0: لا الكبير.
1: الدب
0: الكبير بس في جوع بيبكي.
1: بس كبير الدب الكبير بيبكي؟
0: طبعا.
1: في دب بيبكي، واذا التمساح يبكي والدب يبكي، ومين كمان بيبكي؟
0: والدب.
1: والدب التمساح والدب، وايش كمان؟ في كمان حيوان بيبكي؟
0: التمساح فيل.
1: الفيل، اذا الفيل والدب والتمساح.
0: أي تمساح؟ عم بقول لك فيل وفقمة.
1: إذا الفيل والفقمة والدب هذولا بيبكوا.
0: أيوة.
1: حلو، والباقي بيبكوش. فيش حيوان بيبكي غير هذولا.
0: ما أنت سألت هالسؤال قلت أن.
1: بس ما في بقول لك دموع التماسيح، ما سمعتش عن دموع التماسيح؟
0: هاي كله كذا بتكذب.
1: ما فيش. فيش دموع التماسيح. فهمت.
0: ما فيش. هاي لل.
1: لمين؟ هذول ايش؟ احكي تخافش، انا معك على ظهرك. تخافش احكي احكي عادي.
0: خليها مسطوره.
1: طب خليها مسطوره، خليها مسطوره. ليش خليها مسطوره؟ يلا سلم باي. مرحبا لمين؟
2: تزرد يا غالي.
1: يا مغلغل
2: كيف حالك؟ شو اخبارك؟
1: قهوه قهوه كافيه كافيه عليت عليت. شربتها ولا بعدها؟
2: عليت عليت بعد والله. بدي اسالك خبر استاذ
1: دريد. ان شاء الله يا رب. يا غالي
2: حبيت هيبل معك.
1: محمد
2: شو اخبارك؟ كيف حالك؟
1: انت منيح
2: الحمد لله.
1: سمعت عن البحرين؟
2: عن ايش؟
1: سمعت عن البحرين؟
2: صحيح.
1: نعم. ما هي عاصمة البحرين؟ المحرق، المنامة، الرفاع، عيسى.
2: المنامة.
1: المنامة والجواب صحيح. مرحبا لمين؟
3: ماهر.
1: ماهر كيف؟
3: من الطيرة.
1: من الطيرة. شو أخبارك؟ كيفك ماهر؟
3: الحمد لله يا طيب.
1: الله يخلينا يا انت منيح؟
3: الحمد لله.
1: إن شاء الله بتضلك هيك. أوكي حاضر؟
3: إن شاء الله.
1: ما هو الحيوان؟ قبل ما هو الحيوان كيف أنت والقهوة؟
3: الحمد لله منيح.
1: قهوة قهوة كافيه كافيه عليت عليت.
3: قهوة عليت.
1: دقتها قهوة قهوة ولا بعدك؟
3: لا بعد.
1: لازم تدوقها وتدعي لنا
3: إن شاء الله.
1: ما هو الحيوان الذي يضحك؟ في حيوان بيظل يضحك، إيش هذا الحيوان؟ القرد، الضبع، الحمار، الكلب. القرد، الضبع، الحمار، الكلب. حيوان يضحك.
3: بصير ده الحمار.
1: الحمار بيضحك؟
3: أنا
1: شفته مرة. هو الضبع يا عزيزي. الضبع. الضبع هو نعم هو الضبع الذي يضحك. يلا سلم يا حبيبي.

0: لابسة البراقع.
1: يلا مفايد حبايبي مفايد.
0: مرحبا لمين؟
2: مرحبا.
0: يا هلا.
2: نزار زعرورة من شوامر.
0: هلا، شو الأخبار؟
2: الحمد لله.
0: هلا بقال زعرورة. قهوة قهوة، كافيه كافيه، عليت عليت، صحيح؟
2: نعم.
0: يلا حاضرين؟

0: نعم.
1: يلا. من هو أول خليفة في الإسلام بعد النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ من جاء الخليفة الأول؟
0: ممكن الخيارات؟
1: أكيد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عثمان بن عفان رضي الله عنه، أبو بكر الصديق رضي الله عنه، علي بن أبي طالب كرم الله وجهه.
0: أبو بكر الصديق.
1: أبو بكر الصديق والجواب صحيح. شكرا. كل احترام، معلومات حلوة. 0-64-10-101 اربحوا 3 كراتين من كافيه عليت.

0: مرحبا لمين؟ أوكي، إحنا رايحين لهذا الفاصل الإعلاني، من بعد الفاصل مكملين. كل الحب لكم أينما كنتم.
1: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان، رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99، ماكروني وليفود 500 جرام 5.99، مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10.90، مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14.90، مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29.90، ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19.90 فقط. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت! هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: الشمس دائماً
6: شوي على اليمين، لا شوي على الشمال. عزيزي الطاولة لازم تكون قاعدة بالنص. هاتي نشوف. أيونت هيك بالضبط، قصة الطاولة قاعدة محلها.
7: قصة حط الموضوع على الطاولة، احكي اللي بتآمن فيه بدون تأتأت ولا مواربة، خلي الجمهور يسمع رايك والحقيقة تبعتك. على طاولة الجمعة احكي اللي عندك وخلي الكل يسمع، والاختلاف بالرأي لا يفسد للطاولة قضية. برنامج طاولة الجمعة كل يوم جمعة من الثانية حتى الثالثة عصراً.
2: أنتم تستمعون إلى صباح الخير يا بلدي مع دهيد زرقاوي.
0: عدنا إليكم. قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار، بالأول ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون أراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس. قهوة بالأكياس الزرقاء، شو بتستنوا؟ روحوا اشتروها وجربوها الآن في نقاط البيع. أنا جربتها قهوة زاكي زاكي. كافي عليت إشي بغض.

شوية مصاري يعني، ها ها شوي يحسوا محن شوية مصاري في البيت. سبحان الله، الشاحن بيحترق، الغسالة بتخرب، الطحون بتلتهب، شاشة الجوال بتنكسر، بس شوي يصير معانا شوي ها نحس انه بلشنا نجمع مصاري، وكل اشي في البيت بيخرب تقولوش لأ.

إذن في دراسة حديثة بتقول إنه الرجل الأصلع أكثر ذكاءً وجاذبية بالنسبة للنساء. أنا من زمان بقول، زايد المعجبات بعرفش من وين وليش وكيف، وبيبعتولي فولو وبيبعتولي كومنت. لا يا عمي إسا فهمت، أنا من زمان بقول الأصلع أكثر ذكاءً وجاذبية بالنسبة للنساء. افهم يا إيهاب، افهم خي افهم. على كل حال الله يهدي البال إن شاء الله.

صرت أشتغل يعني أو كنت لازم أشتغل كهربجي قد ما بسلك للعالم، بس خلص أمرار لازم أكهرب، بدي أبلش أكهرب من جم وطرف. كل الحب لكم أينما كنتم، قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة مع هيل على الأصول زي ما بتحبوها. خلي ذوقك يختار بالأول، ذوق بعدين قرر. ذوقوا القهوة العربية الجديدة من عليت بدون آراء مسبقة، ذوقوا بعدين قرروا. نكهتها بتفتح النفس، قهوة قهوة بالأكياس الزرقاء، إشي بغضي لاي. إحنا يا جماعة بدنا نحكي مين اللي بده يربح معانا. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا بديع كرام أشرف على هذا اللقاء. أسيل كبها ستقرأ عليكم نشرة أخبار الواحدة. الرابحون الثلاثة هم موفق من شفا عمر، رزمي من قهوة قهوة كافيه عليت، تحرير من طمرة، ومروان من الريني. مبروك لمروان من الريني، مبروك لكل اللي ربحوا، حظا أوفر للي ما ربح. بكرة رحلتي فيكم إن شاء الله الساعة 11 في برنامج آخر حلو. شكرا إيهاب عويس في غرفة الكنترول والهندسة الإذاعية، شكرا أيضا إلى الزميل بديع كرام الذي أشرف على هذا اللقاء. إش دبيدش مظبوط هيك الإيهاب. وتحية أيضا من الأعماق إلى كل زملائي وزملاتي هنا في إذاعة الشمس اللي راح يكملوا معكم المشوار. أحبكم لو تعرفون كم دوري زرقاوي. إلى اللقاء.

0: أربع كيلومترات. بعمل شحرورين دي رخ البيكيو ليزر وزير هربية.
1: شو رأيك بالنتائج اللي بيعطيها البيكيو ليزر لإلك؟
0: بصراحة بيكون عندي مثلا تشنجات، أوجاع ظاهر، أوجاع رقبي بعدي الرياضة وعمل يعني في الأرض. بعدي ما أتحمم وأقعد في البيت بستعمله وبيريحني كثير.
1: واو. وفي يوم من الأيام ممكن تترك البيكيو ليزر ولا أنت ممليتس على البيكيو ليزر لأي حدا حابب يشتري؟
0: أنا طبعا ممليت لأي حدا حابب يشتري. أول إشي المحير كثير سفير، وكيف أنت حكيت إنه 30 يميني سيون، يمكن على زماني حتى ما كانش 30 يميني سيون. بعدين إذا ما انبسطش بيقدر يرجعوا زي أمير إنه هني متأكدين من البضاعة من المحير.
1: مزبوط، لما بيقولوا 30 يوم نسيون بيخزير كسبي مالي معناته هني عارفين إنه أنت مش راح ترجع لأنه عم بيعطي نتائج بالجنن جاي. ما تأمر بيتخ مبين ما هو أمر
2: هني أخن مبين ما هو أمر لا هذا بسدر. באמת הקטע של הניסיון פה הוא חשוב, כי כן. אנשים סקפטיים, שאנחנו קונים מיקרוגל, אנחנו יודעים בדיוק מה הוא עושה.
1: נכון.
2: ופה בן אדם שואל את עצמו, רגע, זה יעזור לי, יפחית לי את הכאב, יטפל בדלקת, אנשים לא יודעים, והחודש ניסיון בהחלט נותן להם את הביטחון, להבין איך הביקיור לייזר יכול לעזור להם, ואני מבטיח לך, דורד, מי ששם את היד על הביקיור לייזר, לא מחזיר, הוא מבין שיש פה מכשיר שבאמת עושה את העבודה.
1: איזה כיף. אמיר, תחזר תחכי היקי המלצה אחירי, אבל מה נתרק לחות מעק, שהוא בתאול על הביקיור לייזר, והלעדי אנתי, يعني בתאול, ובתחכי בסדק, אנתי מה עם תעמל דעי, אנתי עם תחכי الحוויית הבאתק מה هذا الجهاز.
0: אני طبعا بعدي تجربي بعدي نسيون عم بحكي. أول إشي طبعاً اللي بيشتري مش يوم ويومين وثلاثة، يعطيه يعني جمعة ببلش يحس بالتغير، تغير للأحسن. وبحب كمان أحكي اليوم إحنا موجودين في زمن السرعة، يعني اللي فيش عنده وقت يروح نقيد على محلات على ميخونين لودع على ميكوموت لأي الأشياء في البيت.
1: زي نوح ببايت أتا يخول عصوت إتزين زي
0: أخي نوح.
1: حلو. أمير، يعني معلم ثانوية، معلم رياضة، نحن بدنا نشكرك جدا على المداخلة اللي أعطيتها. ممكن أنت من هاي الناحية كمان يعني ساعتنا كثير بدأ أنت إلا جاي أز إيش لخا هتفامي وخدت هايوم لمازينة رد الشمس شورتسيم لنصوت المخشير؟
2: بإخلات كن. אז אנחנו גם רוצים שלא יחב בברך אבל גם שלא יחב בכיס. אז 50% הנחה, זה אומר 1590 שקלים לדגם הכי מתקדם ביקיור לייזר פרופשונל ב-50% הנחה, עם 30 ימי ניסיון, שליח עד הבית, תשלומים נוחים. כל מה שאתם צריכים לעשות זה לפנק את ההורים, את עצמכם, את המשפחה, ולחייג אלינו לכוכבית 3414.
1: נשמי 3414, תזכרו את הרקם, נשמי 3414, אשתרו איסה ודעו לנה.
3: هذا المضمون مقدم لكم كمادة إعلانية. أنتم تستمعون إلى إذاعة الشمس على الموجات 101.98.1 FM ستيريو. نتمنى لكم أجمل الأوقات. إذاعة الشمس.
4: حطمنا الأسعار. سي سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
5: بدون ما تفكر
6: ولا تحتار،
5: سوبر ستار
6: هو ملك الأسعار.
7: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد الكروم في جميع الأقسام. في قسم الخضار والفواكه، بندورة 2 كيلو بخمس شكل، الخيار 2 كيلو بخمس شكل، الملفوف الأبيض الأحمر والبلدي 2 كيلو بخمس شكل، بصل ناشف 2 كيلو بخمس شكل و90، ذرة بالرز 1 كيلو بخمس شكل، البطيخ 2 كيلو بخمس شكل، الفلفل كل الأنواع الكيلو بخمس شكل، وبقدونس نعنع جرجير كسبرة وشمير الخمس وحدات بخمس شكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد الكروم.
6: هو ملك الأسعار.
4: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
8: حابين تعرفوا سرنا؟
9: علوا الصوت.
8: هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.
10: حملت

0: جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 في 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها.
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: هنا إذاعة الشمس
6: 101.98.1 FM.
5: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الواحدة في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبه، وإليكم التفاصيل. أعلنت مصادر طبية عن مصرع امرأة في السبعين من عمرها وإصابة شابة في العشرين من عمرها بجروح متوسطة جراء تعرض مال حادث دهس من قبل مركبة في مدينة نهرية، وكانت الطواقم الطبية قد نقلت المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إقرار وفاة المرأة لاحقا متأثرة بجراحها الحرجة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب رجل في الخمسينيات من عمره بجروح حرجة جراء تعرضه لحادث أثناء قيادته تركتورون على شارع رقم 807 في منطقة الجليل الأسفل. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها عثرت على المصاب فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ونقل إلى المستشفى وسط عمليات إنعاش. تظاهر العشرات من أهالي مدينة اللد أمام معهد الطب العدلي أبو كبير في يافا احتجاجا على استمرار احتجاز السلطات الإسرائيلية جثمان الشاب سامي جعصوص في 29 من عمره منذ 31 يوما، ومنع عائلته من استلامه ودفنه. ورفع المشاركون لافتات وصورا للشاب مطالبين بالإفراج عن جثمانه. ومن المقرر أن يواصل المحتجون تظاهراتهم اليوم في ساحة المسجد العمري الكبير بمدينة اللد للمطالبة بالإفراج عن الجثمان. إلى إيران، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط قال إنهما حاولتا العبور فجر اليوم عبر مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي، مشيرا إلى أن الناقلتين لم تستجبا للتحذيرات الإيرانية. وأضاف أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى مواقعها عقب الحادث، محذرا من أن التدخلات الأمريكية في المنطقة لن تبقى دون رد. وأكد الحرس الثوري على استمرار طهران في فرض ما وصفه بالإدارة الكاملة على مضيق هرمز، مشيرا لأن المضيق مغلق ولا يمكن عبور أي سفن منه إلا بعد التنسيق مع القوات الإيرانية البحرية، واصفا تصريحات القيادة المركزية الأمريكية حول استمرار الملاحة في المضيق دون عوائق بأنها كاذبة. إلى ملف قطاع غزة، رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم المعلن بشأن خارطة الطريق وفتح مسار نحو الشروع في تنفيذها، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها في إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الإعمار. وأكدت اللجنة أنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام، مشددة على أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. إلى ملف الضفة الغربية، أعلن الجيش الإسرائيلي عن قيام إسرائيليين بتخريب مقبرة في منطقة نابلس بالضفة الغربية، مؤكدا أن دخول الإسرائيليين إلى مناطق ألف محظور ويشكل خطرا ويخالف القانون. وأضاف الجيش أن قواته منتشرة في مختلف المناطق لمنع وقوع أي حوادث احتكاك إضافية. أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني عن إصابة شاب بالرصاص الحي في البطن، بالإضافة إلى إصابة أكثر من 10 أشخاص بالاختناق جراء الغاز السام بينهم أطفال، خلال مواجهات اندلعت بين فلسطينيين مع قوات الجيش الإسرائيلي ومستوطنين في بلدة لجنات غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين بحماية قوات الجيش هاجموا

0: البلدة فيما أطلق الجنود قنابل الصوت والغاز باتجاه منازل المواطنين.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة في مختلف المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3-4 درجات مئوية. في القدس 36 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 33، طبرية 39، في الناصرة 36، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث. أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك.

شو هي محاور برنامجنا؟ اعمل حسابك لليوم. إذا كانت العولمة قد فتحت الأسواق فإن الاقتصاد يعيد رسم حدود القوى وقواعد اللعبة من جديد. واليوم تجد إسرائيل نفسها أمام عالم تقاس فيه القوة بالشراكات وسلاسل الإمداد والسيادة الاقتصادية قبل أي شيء آخر. فهل تنجح في إعادة تموضعها داخل النظام الاقتصادي العالمي الجديد أم تصبح أسيرة تحالفاته؟ رح نتعمق بهذا الشأن.

من الفاتورة تبدأ المعركة، وعلى حدود العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص. فبين مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز إيرادات الخزينة وتوسيع الرقابة الرقمية، تمضي إسرائيل نحو نموذج ضريبي غير مسبوق قد يعيد تعريف مفهوم الشفافية والخصوصية الاقتصادية. فهل نحن أمام ثورة في كفاءة الجباية أم بداية عصر الرقابة على كل شكل يتحرك داخل الاقتصاد؟ رح نناقش هذا الموضوع.

عندما تتزامن تسريحات العمال وتجميد الاستثمارات وتسارع الذكاء الاصطناعي يصبح السؤال أكبر من أداء شركات التكنولوجيا. فالهايتك محرك النمو والصادرات وإيرادات الخزينة في إسرائيل يواجه اليوم اختباراً غير مسبوق. فهل نحن أمام أزمة دورية أم بداية تحول يعيد رسم مستقبل الاقتصاد الإسرائيلي؟ رح نتحدث بهذا الشأن.

أهلا وسهلا بجميع المستمعات والمستمعين بعدد جديد من برنامج الاقتصادي أعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في إذاعة الشمس بالموجتين 101.98.1 FM عبر تطبيق الشمس وطبعا موقع الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي. هدفنا في برنامج اعمل حسابك نحلل آخر المستجدات الاقتصادية بلغة بسيطة مفهومة. الزميل خليل حداد في إعداد البرنامج والزميل إيهاب عويس على التقنيات. أهلا وسهلا إيهاب. ومن وراء الميكروفون أنا محدثكم هنس شقور.

بداية خلينا نشوف شو صار هذا الأسبوع في الأسواق العالمية والمحلية وشو مهم نعرف قبل عطلة نهاية الأسبوع. إذا بدنا نلخص الأسبوع الاقتصادي الأخير ممكن نقول إنه كان أسبوع عاد فيه الاقتصاد ليتقاسم المشهد مع الجغرافيا السياسية. فمن جهة هدأ الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأسواق بعدما أبقى أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي، لكنه أبقى الباب مفتوح أمام رفعها إذا عاد التضخم للارتفاع. من جهة تاني جاءت أرقام النمو الأمريكي أقل من التوقعات لتأكد أنه أكبر اقتصاد في العالم يواصل السير بين تباطؤ النمو وضغوط الأسعار. أما في الخليج بعد أيام من التهدئة عادت الضربات الأمريكية على إيران وعاد مضيق هرمز إلى واجهة المشهد، لتبقى أسواق الطاقة وسلاسل الإمداد رهينة أي تصعيد جديد. في وول ستريت بقيت التقلبات حاضرة بينما تتزايد التساؤلات حول شركات التكنولوجيا العملاقة اللي بتواصل ضخ مليارات مئات المليارات في سباق الذكاء الاصطناعي والبنى التحتية وسط مخاوف متنامي من أنه حجم الإنفاق يسبق حجم العوائد المردود على هذه الاستثمارات وأن تتحول رهانات اليوم إلى ضغوط على الأرباح والنمو في المستقبل. حالياً الاقتصاد العالمي داخل مرحلة بتزداد فيها الضبابية وبتصير فيها إدارة المخاطر أكثر أهمية من البحث عن النمو. بنظرة سريعة على مؤشرات الأسواق الرئيسية العالمية، بعد موجة بيع حادة اللي أعقبت قرار الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، عاد الزخم إلى الأسواق الأمريكية خلال تعاملات الخميس مبارح. قاد هذا صعود قفزي لسهم مايكروسوفت تقريبا 16% قفزي بيوم واحد، اللي إذا بدنا نقيمها شو قيمتها 16% عم نحكي على زيادة 450 مليار دولار بيوم واحد للقيمة السوقية لمايكروسوفت نتيجة نتائج ومردودات الحوسبة السحابية أجور التابعة لمايكروسوفت، وانتعاش قوي في أي قطاع أشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، واللي ساعد مؤشر ناسداك بالأساس على إنهاء سلسلة خسائر متتالية. بالمجمل الأسبوعي S&P 500 حقق مكاسب طفيفة بمعدل 14%، مؤشر ناسداك سجل تقدم بمعدل أقل من 10%، هذا بعد خسائر والقفز اللي حكينا عليها. أما مؤشر داو جونز فسجل تقدم بمعدل 18%. النفط، سعر النفط تراجع لكنه عاد إلى الاستنفار مع تصاعد التوتر في هرمز. سعر البرميل بلامس 86 دولار في العقود الآجلة، وأسواق الطاقة ما زالت في مهب التقلبات. أما الذهب بين تراجع قوة الدولار وتقييم قرار الفائدة عند المستثمرين وتأرجح أسعار الطاقة، الأسواق تترقب والذهب يحوم ويتأرجح. سعر الأونصة اليوم يتراوح بين 4075 دولار ل 4100 دولار. أما بخصوص البيتكوين، سعر البيتكوين كمان أسبوع من التباين، بيتباين هذا الأسبوع بين 63 ل 65 ألف دولار، سعره اليوم عند 64200 دولار. مؤشرات تل أبيب تأثرت بموجة البيع العالمية وتراجعت كمان بسبب تراجع أسهم قطاع التقنيات الدفاعية محلياً والطاقة المتجددة. بنحكي على تراجع ملموس وواضح. تل أبيب 125 بالمجمل حتى صباح اليوم سجل تراجع بمعدل 3

14%، تل أبيب 35 بالمجمل. حتى صباح اليوم سجل تراجع بمعدل 23%. أما بخصوص سعر صرف الشيكل أمام العملات الأجنبية، فسعر صرف الشيكل مستقر نوعا ما. دولار للشيكل 3 شيكل و6 أجورات، يورو للشيكل 3 شيكل و52 أجورة، باوند للشيكل 4 شيكل و12 أجورة، ودينار أردني 4 شيكل و32 أجورة. طبعا احنا في الشمس بنرجع ومنذكر الجميع كل أسبوع أن الحذر واجب في كل تداول وخطوة استثمارية. فاصل قصير ونعود لمتابعة محور برنامجنا، اعمل حسابك خليكم معنا.

0: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ماماعوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مرديخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
0: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
4: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
5: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانز شقور.

0: لم تعد القوة تقاس بحجم الاقتصاد فقط، بل بالقدرة على حماية هيمنة الدولار وتأمين الطاقة وبناء تحالفات التكنولوجيا والدفاع. وبينما تعيد واشنطن رسم خريطة الشرق الأوسط الاقتصادية، يبرز سؤال غير مسبوق: هل تدخل إسرائيل مرحلة إعادة التموضع داخل النظام الاقتصادي الجديد أم تصبح أسيرة تحالفاته؟ بداية خلينا نستمع إلى التقرير الصوتي التالي وبعد نخوض بالحوار مع ضيف البرنامج.
1: العالم يعيش لحظة إعادة تشكيل حقيقية. النظام الاقتصادي الدولي الذي بنته الولايات المتحدة بعد الحرب الباردة وقامت على قواعده العولمة الحرة والتجارة المفتوحة والمؤسسات الدولية يتصدع اليوم على أكثر من جبهة في آن واحد. على الجانب الأمريكي، أمريكا أولاً لم تعد شعاراً انتخابياً بل سياسة هيكلية تتجلى في رسوم جمركية واسعة وضغط متصاعد على الحلفاء لرفع اتفاقه

0: تحالفات معينة داخل نطاقات معينة، مش زي ما كانت عالمية تجارة حرة داخل هاي النطاقات أكثر من ما كانت إنه على نطاق واسع. أولويات القوى الكبرى ومراكز الثقل الإقليمية عم تتبدل، ومعها موازين النفوذ والمصالح وبين الفرص والمخاطر. إسرائيل أمام اختبار حقيقي لمكانتها، واضح أنه لنتطلع أكثر للمدى البعيد. الانتخابات إلها دور، والانتخابات النصفية الولايات المتحدة إلها دور، وساعتها رح نشوف شو بالضبط المرحلة اللي رح تحدد مش بس موقع إسرائيل الاقتصادي، إنما دورها في المنطقة والعالم لعقود قادمة. فاصل قصير ونواصل، خليكم معنا، اعمل حسابك. المساحة الاقتصادية في ذات الشمس.
1: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 929-02. حطمنا الأسعار. سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
3: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 من آب أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
4: بيقولوا
5: هاي القهوة جديدة،
4: وبيقولوا
6: هذه القهوة تعودنا عليها.
4: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
7: أنتم تستمعون إلى اعمل حسابك مع هانس شقور.

0: رجعنا. لم تعد الفاتورة مجرد وثيقة محاسبية، بل تحولت إلى بوابة تعبر منها الدولة إلى قلب النشاط الاقتصادي. وبين معركة مكافحة التهرب الضريبي وتعزيز إيرادات الخزينة، تبرز أسئلة أكبر حول اتساع الرقابة الرقمية وحدود الخصوصية الاقتصادية، وما إذا كانت إسرائيل تدخل مرحلة يصبح فيها كل شاكل وكل صفقة حتى لو بشاكل تحت عين سلطة الضرائب. رحبوا معي بالخبير الاقتصادي والمحاضر بروفيسور ياسر عواد، نائب رئيس البحث العلمي ومدير قسم الدراسات العليا والتطوير المهني والعلاقات الدولية في كلية سخنين الأكاديمية.
1: مساء الخير أخ هانس.
0: مساء الفل. هلا بيك بروفيسور ياسر، يعطيك العافية.
1: الله يسعدك
0: بروفيسور ياسر. يعني إلى أي مدى يعكس نظام الفوترة المخصصة تحولاً يمكن كبير في فلسفة الإدارة الضريبية من تحصيل ضرائب لرقابة فورية على النشاط الاقتصادي حتى على مستوى الشيك الواحد؟
1: حقيقة يعني أنا أفكر أنه يعني هذا الإصلاح وهي الخطوة يعني هي خطوة مش عبثية، وخاصة إحنا في العالم الرقمي الجديد وما بعد الذكاء الاصطناعي خاصة. فبقول يعني كل قضية الحوسبة والرقمنة هي جزء لا يتجزأ من المنظومة المالية اللي العالم بتوجه لها.
0: نعم.
1: وأنا زي ما حكيته بالافتتاحية بتاعتك أخ هانس لما قلت أنا مش مستغرب ومش بعيد يعني سنتين ثلاثة يكون كل واحد بجيبته اللي هو اللي بسميه أنا الجزدان الإلكتروني، فيش

0: حاجز يحمل شيكل معه كله
1: كاش
0: عن
1: بمعنى
0: طريق
1: صحيح.
0: المنظومة. بالضبط كلها عن طريق المنظومة، وممكن حتى المنظومة فيش حاجة يكون معك حتى جزدان إلكتروني أخ هانز، بكفي البصمة تاعتك إن كان بصمة الإصبع أو العين،
1: طيب
0: فاهم؟ ما فيش
1: إذا
0: حاجة
1: هذا
0: يعني.
1: الإشي صار بروفيسور ياسر، يعني هل من الممكن بعد رسم توازن بين تعزيز شفافية ومكافحة التعرض الضريبي بين حماية خصوصية كان للشركات أو الأفراد
0: بالضبط.
1: وحرية النشاط
0: حلو
1: الاقتصادي؟
0: حري حقيقة، يعني هناك في خط رفيع بين المواضيع اللي أنت ذكرتها وما فيش شك فيها. فإذا بتطلع مثلا على مشروع فواتير إسرائيل زي ما قلت الفترة اللي حكينا عنها، القضية هاي قضية لا كان لابد منها، لأنه يعني على الأقل إذا أنا بتابع الخطوات اللي أقيمت من سنة الشهر 1/2024 لحد اليوم، يعني نفت حوالي 2.5 سنين، بشوف هناك في تغيرات كبيرة كمان من ناحية القاعدة الضريبية ومن ناحية المنتوج الضريبي اللي طلع. فبلاحظ انه هذا شو بيمنع او شو بيزيد القاعده الضريبيه، وبالفعل في هناك زياده اكثر من 30 مليار شيكل من ناحيه. من ناحيه ثانيه انا بشوف كمان هذا بيساعد على انه كل قضيه الـ يعني الغش الموجود والسوق السوداء ممكن كثير يحد من تأثيرها. طبعا هذا بمنعش الجزء الآخر، احنا بنعرف اليوم في كثير يعني كثير صارت حوادث وشغلات انه هناك اقتباس واقتماس لشخصيات من خلال خرق المنظومة الرقمية، وكثير اشخاص بتفوت باسماء اشخاص اخرى.
1: نعم.
0: وهناك كمان في عندنا مشاكل من نوع آخر،
1: هي المنظومة نفسها مش مستقرة يعني
0: صحيحة.
1: صحيح، مش بس قضية اختراقها، يعني كان قضية إن هي المنظومة نفسها في ناس عم بتعاني منها بالذات المحاسبين.
0: بالضبط.
1: ولكن
0: يعني المنظومة كمان
1: تفضل
0: أخ هانس، بس مهم أخرى بس لاحظ المنظومة، بتعرف هي منظومة رقمنية، وطبعا هي ماشي على كل اللي احنا بنسميه بي تو بي، من بزنس تو بزنس، بس بظل في أنواع للبزنس والأعمال، يعني في الشركات الكبيرة جدا، في المتوسطة، وفي الصغيرة جدا. واحنا المجتمع العربي احنا نتميز بالاعمال الصغيره،
1: غالبيته
0: يعني
1: المطلقه
0: البسيطة.
1: صغيره ويدوبك في واحد ولا اثنين متوسطه.
0: بالضبط. وهذا طبعا ناخذ، لازم ليش تاخذ بعين الاعتبار على الاقل من من من من قبل دائره الضريبي والسلطة الضريبي للأعمال هاي الصغيرة اللي بدها تعمل هاي القفزة، الإشي مش هوين عليها من ناحية الحاضرية تاعتها للقدرة تاعتها على تكون متصلة بهاي الرقمنة من ناحية، وكمان المهارات المطلوبة لهذا الموضوع. فعشان هيك بفكر إنه مهم جدا السلطة الضريبية تأخذ بعين الاعتبار هاي يعني هاي الشريحة، وخاصة اللي تابع لشرائح ضعيفة في المجتمع زي المجتمع العربي.
1: نعم.
0: فبتأمل إنه بالفعل موجود هذا بالخطة معهم.
1: وسؤالي كان هل ممكن أصلا تطبيق نموذج اللي بتراجع فيه سلطة الضرائب كل معاملة تجارية من شيكل واحد وما فوق بشكل مسبق وعن نطاق واسع، والتحديات اللي ممكن ترافق هذا الإشي، هل هي أكثر باتجاه البنى التحتية تبع سلطة الضرائب وجاهزيتها جهوزيتها، أو بطرف المصالح الصغيرة، أو بطرف الناس اللي بتشتغل على الحسابات بالآخر؟
0: طيب آخر المطاف أنا بقول أستاذ هانس، يعني إحنا إحنا موجودين، الناس لازم تفهم وتغير شوية الديسكيت، إحنا بعالم آخر، بعوالم أخرى، رقمني من نوع آخر بعد دخول الذكاء الاصطناعي، ماشي؟ لأنه الذكاء الاصطناعي كمان موجود في هاي المنظومات وبيساعد على إنه يتبع بالشكل وبالأجورة.
1: نعم.
0: إذا في عنده القدرة، وبظل القدرة هي قديش إحنا في عنا الإمكانية عشان حافظ على الأمن بهاي المنظومات، كل قضية السايبر ماشي. فبس الإشي موجود يعني بالعالم كمان موجود، دول أوروبية وخاصة دول OECD.
1: نعم.
0: المنظومات موجودة وقائمة، موجودة يعني غاد من سنوات. وبفكر إنه إسرائيل لما قررت تفوت على هاي المنظومات وبالفعل الرقمنة بشكل أوسع، أنا بفكر بآخر المطاف إحنا ما بنقدر نضلنا لورا، لأنه اليوم كل الخدمات ممكن أنا أخذها عن طريق النت وعن طريق الويب من دون أي مشاكل، وخاصة يعني كقضية المهارات وتحضير أصحاب العمالة لهذا الموضوع هو جزء لا يتجزأ من المهارات الأساسية الحياتية أخ هانس. هذا مش إشي جديد، هذا مش كماليات.
1: نعم.
0: الله يكتسب اليوم كماليات، فمهم جدا إحنا يعني نحذو حوض عذبنا نحوص هذا الموضوع، ومهم جدا خاصة في المجتمع العربي نكون له حاضرين من ناحية كمان اقتصادية ومن ناحية القدرات تاعتنا على ندمج حالنا في هالمنظومات.
1: نعم. طب السؤال، هل هي قضية تعزيز إيرادات خزينة فقط وكأنه مكافحة تهرب ضريبي، ولا هي إنه كل العالم ماشي هيك؟ يعني السؤال الأهم يمكن

0: أي مدى هذا النموذج استثنائي مثلا على مستوى العالم؟ هل في لإسرائيل إيش تتعلم مثلا من تجارب دول أخرى اللي تبنت أنظمة ضريبية رقمية مشابهة؟
1: على الأقل أنا بعرف دول بمنظومة الدول الأو إي سي دي تتكلم على هذه الأنظمة وتتابع، وهن طبعا هناك كمان بيحكوا عن الجزدان الرقمي الإلكتروني
0: بس بنفس المستوى أنه من الشيكل الأول أو الدولار الأول أو اليورو الأول؟
1: بالضبط في من طبعا نعم. يعني انت روح على الدول الاوروبيه اليوم، انت عاده كل الدفع تاعك عن طريق البطاقه وعن طريق التلفون، فيش عندهم شيء غاد اسمه بشكل دفع مباشر، ما في نعم. عندنا الدفع المباشر يعني، فكل قضيه السيوله هي خلصت من غاد.
0: طيب.
1: وهنا الأنظمة موجودة زمان، فعشان هيك نفكر إنه هذا التحول يعني كل قضية التحويل لمنظومات اللي هي منظومات ذكية، وبعد كمان مرة برجع بقول بعد العوالم اللي فتنا عليها والعوالم الجديدة هي تؤثر بشكل مباشر على اليوم العالم التجاري والاقتصادي. يعني اليوم الذكاء الاصطناعي بنحكي عنه هو مش بس بالتربية والتعليم ومش بس بالبنية التحتية، هو فات جدا عميق بكل ما يتعلق بالعوالم الاقتصادية والسيولة واستعمال السيولة والمعاملات. فبفكر انه اسوة بهذا التغيير، انا بفكر انه مهم جدا احنا يعني نتماشى مع هاي الظروف من ناحية، بس ناخذ بعين الاعتبار انه هناك مفارقات بين اصحاب الاعمال والمصالح في دولة اسرائيل حسب الوضعية الشرائح الموجودة والقدرات الموجودة والمهارات الموجودة. يجب على السلطة الضريبة تعطي أجوبة صحيحة وتخلي الموضوع تدريجي، مش يعني إنه اليوم من 1-1 إحنا من 1-5 بادين أو 1-6 بادين، لا، أنا أفكر إنه لازم يكون شيء تدريجي عشان بالفعل يقوموا بتعليم صحيح لأصحاب المصالح، لأنه جزء كبير من الاقتصاد الإسرائيلي يجلس على مصالح صغيرة متوسطة وصغيرة جدا.
0: وأنا كمان يعني بضيف للي أنت تفضلت فيه، يعني إنه أعتقد إنه هذا النوع يعني من التمهيد العميق، لأنه كل الدول تصير رقمية مش بس قضية التعاملات
1: طبعاً.
0: المالية
1: طبعاً أنا فيش عندي شك،
0: صحيح.
1: أنا بقول لك القضية وأنا مستعد أجازف أنه إحنا متوجهين لعالم اللي هو عالم رقمي، صحيح في عندنا هناك شرائح اللي هي في عندها صعوبة بهذا الموضوع، لكن كمان مرة برجع بقول اليوم في العالم اللي احنا عايشينه هذه المهارة هي مش كماليات، هي مهارة أساسية زي القراءة والكتابة. وعشان هيك بفكر انه يعني خلال انا بعطيك وانا كمان بدي اجازف لحد بين 3-5 سنين احنا نعبر العوالم من نوع آخر،
0: عوالم اللي فيها رقابة رقمية، بطل في شيء اسمه خصوصية حتى اقتصادية، كل شكل بتصرفه معروف لوين رايح.
1: صحيح.
0: وطبعا بالضبط. يعني هذا يعني كمان راح يكون مثير، واحد يطلع لقدام شو في كمان ممكن تكون خطوات إضافية في هاي مكافحة التهربات الضريبية اقتصاد الأسود.
1: كل هاي التهربات والسوق السوداء هذا كلياتها أنا بعرف راح يلاقوا طرائق أخرى زي ما بنشوف اليوم، لكن بتظل القضية هي أهم بكثير. وأنا بطلع يعني على القرار حقيقة كان فحص الأرقام فينا ارتفاع، يعني بقول لك يعني زيادة بين 7-8 مليار بالقاعدة الضريبية.
0: نعم.
1: يعني هذا المصاري كانت راحت هيك، وبتأمل إنه المصاري هلا يعني تجمع بالفعل أو توفر تستعمل بالأماكن الصحيحة،
0: وهذا اللي متأمل نشوف كمواطنين يعني لرفاهية المواطنين والتنمية الاقتصادية. بروفيسور ياسر عواد
1: كنا عدة مرات
0: صحيح. بروفيسور ياسر عواد شكرا على الإضاءات والإيضاحات، نائب رئيس البحث العلمي ومدير قسم الدراسات العليا والتطوير المهني والعلاقات الدولية في كلية سخنين، شكرا كثير.
1: شكرا
0: على بي.

0: لم يعد المشهد التكنولوجي في إسرائيل يواجه أزمة توظيف أو تباطؤ استثمارات فحسب، بل يعيش مرحلة تعيد فيها التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ومنظوماته والجغرافيا السياسية صياغة قواعد اللعبة بأكملها. فبين تقلص الوظائف وتغير نماذج الأعمال وتراجع اليقين، يبرز سؤال أكبر: كيف سيبدو مستقبل النمو والتنمية وفرص العمل في الاقتصاد الذي يعتمد على الهايتك، اقتصاد إسرائيل؟ أطيب التحيات للمهندس الريادي جميل شرش، خبير في هندسة الأنظمة السحابية والذكاء الاصطناعي ومختص في قيادة التحول الرقمي.
1: لين فيك هانس،
0: أهلا أستاذ جميل. أستاذ جميل، كيف تقرأ التحولات اللي عم بمر فيها قطاع الهايتك في إسرائيل اليوم؟ وهل نحن أمام أزمة ظرفية فرضتها حرب وظروف اقتصادية، أم تحول هيكلي بعيد رسم مستقبل هاي الصناعات في البلاد؟
1: إذا نطلع اليوم على الهايتك، فعلا عم نمرق ظروف معينة غير عادية، وممكن نقسم الأسباب لثلاث عوامل. العامل الأول هو عامل الحرب، طبعا كيف نعرف
0: نعم
1: الحرب صار لها فترة وعم بتأثر على هذا القطاع زي ما عم بتأثر على باقي القطاعات، كل قضية الملوئيم الاحتياط وإلى آخره، وإنه الناس تتغيب وإنه الناس مرات بتمش بالماكسيموم تبعها. السبب الثاني اللي هو لا يقل أهمية، طبعا العامل الأول هو عامل يعني أوكي بتخلص الحرب المفروض إنه نمر هاي الفترة. العامل الثاني هو عامل السعر الصرف، اللي هو كل قضية الشيكل مول الدولار. هذا الموضوع جدا جدا بأثر أو أثر على شركات الهايتك، يعني إحنا بنطلع على آخر أكل من شهر لما الدولار ضعف قدام الشيكل بحوالي 20%، فأنت بتحكي هنا والشركة هاي بتدفع بالشيكل والإيرادات تاعتها اللي بتكون نعم بالدولار، في عملية خسرة 20%، فهذا عامل جدا أثر على قطاع الهايتك. والعامل الثالث اللي هو أكثر هيك اللي هو أكثر يعني ممكن أثر علينا كمان للأمد الطويل، هي كل قضية الذكاء الاصطناعي وكيف إنه فات على حياتنا وغير قواعد اللعبة بشكل تام.
0: إحنا بنحكي عن الذكاء الاصطناعي هو كان وصل له معنا 10 سنين وهو 3 سنين بإيدين الجمهور، يعني
1: بالضبط، يعني الإشي كتير عم بيجي يعني التأثيرات تعون الذكاء الاصطناعي عم بتأثر بشكل جدا جدا سريع. وهذه كان أعطيك مثال صغير، يعني إنه واحدة من الأمثلة إنه لتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل، وإنه بسنة 2025 كانت أحسن سنة للهايتك الإسرائيلي من ناحية نمو كبير للهايتك لبنية البلاد. من ناحية تانية بهاي السنة نفسها انخفض عدد المهندسين لأول مرة من 10 سنوات.
0: نعم،
1: نشوف هون إنه في تغيير في طابع هذا السوق، يعني من ناحية إحنا عم الإنتاجية تبعون شركات الهايتك عم تزيد كتير، من ناحية تانية عم نشوف إنه
0: القوى العاملة اللي عم بتقل
1: بالضبط على القليلة بالمدى القصير. أوكي طبعا هذا مش بالضرورة إنه يكمل معنا لقدام، بس إنه في هون إيش اللي في تغيير، هون في تغيير لقواعد اللعبة بشكل تام.
0: نعم صار جميل. فكرت الخط انقطع.
1: فاللي عم بيصير هون انه القطاع، يعني القطاع كله عم بيكبر ولكن عدد الناس فيه عم بتقل، وهذا اللي ممكن شوي يكون مقلق، يعني هاي هذا التحول اللي هو ما كان بالسنوات الاخيره.
0: نعم. طيب صناعة الهاي تك، يعني احنا وانا يعني انت لك باع طويل وانا كمان يعني اشتغلت بهذا المجال مش شوي، شهدت كثير مراحل. مرة كنا نطلع نقول الطرف الأقوى هو الكفاءة البشرية هي اللي بتحدد قواعد اللعبة في السوق، وفي فترات كنا نقول لا، المشغلين الشركات نفسها هي اللي لها الإيد الأقوى في سوق العمل وهي اللي بتحدد الظروف. اليوم الشعور وكأنه بطلت قضية الطرف هذا ولا الطرف هذا، انه كل قواعد اللعبة اختلفت وأن الطرفين بواجهوا تحديات جزء منها مشتركة بتفرضها هاي التحولات التكنولوجية والاقتصادية العالمية. فكيف بتشوف أنت هاي الصورة اليوم؟
1: أول إشي صح، يعني دائما في الهايتك هيك كان الإشي هيك دوري، يعني مرات الطرف الأقوى كان يكون الشركات أو المشغل، ومرات كان يختلف. لا شك إنه في آخر 2-3 الإشي شوي تغير، واليوم الطرف القوي هو المشغل. ولكن ولكن يعني قبل 3 سنوات لما يعني كان المهندس يختار بين 3 وظائف شاغره ويقرر بيناتهم وين يروح.
0: نعم.
1: بينما اليوم لكل وظيفه شاغره في عندك 20 او او او 50
0: مئات يمكن. صحيح
1: بالضبط اللي هن عم بتسابقوا عليها. فهاي يعني هاي بالنسبه لمين اليوم مسيطر بين قوسين على موضوع التشغيل. من ناحيه ثانيه اليوم الشركة لا تشعر انها يعني بوضع جدا جدا مريح. يعني احنا عم نشوف باخر فتره باخر جمعتين ثلاثه عده شركات اللي هي عم بتفرجي ايرادات كتير منيحه وعم بتورجي ارباح كتير منيحه، على سبيل المثال شركه مندل.
0: نعم.
1: من ناحيه، ولكن من ناحيه ثانيه هي عم بتسرح قسم كبير من موظفيها. يعني اذا بنحكي على شركه مندي اللي نعم. هي يعني أرباحها ارتفعت كتير وإيراداتها صرحت

0: انه عدد معين من المحاسبين يستعملوا هذا البرنامج، وانا باخذ عمليا التسعيره بتاعتي هي حسب كميه المستخدمين.
1: نعم.
0: فاليوم لما الذكاء الاصطناعي فات على هاي المجالات، قسم كبير من هاي الوظائف، مش بس بالهيكل طبعا، بكل المجالات، الاي اي او الذكاء الاصطناعي رح يبدلها. فاذا انا شركه اللي كان عندي 100 انا عارف موظف محاسب اللي كانوا يشغلوا هاي البرامج، انا اليوم ما فيش حاجه ل 100، في حاجه ل 70، لانه في ذكاء اصطناعي بيعمل لي كثير اشياء ثانيه.
1: صحيح.
0: ف التسعيره هاي اللي مبنيه على عدد المستخدمين، عمليا شافوا فيها انها مش رح تكمل او مش رح تنفعهم للمدى البعيد، لانه كميه المستخدمين بطبيعه الحال رح توطى، وهذا معناه انه الايرادات رح توطى. فعشان هيك الشركة عم تحاول تلاقي طرق جديدة يعني اللي بسموه البيزنس موديل أو الموديل اسكي، إنها ما تكونش مبنية فقط على كمية المستخدمين، بينما تروح على مجالات أخرى عشان تكون يعني حصينة من التغييرات اللي عم بتصير.
1: بدي أسألك سؤال أخير لضيق الوقت ولكن كتير مهم. يعني طالما الذكاء الاصطناعي عم بعيد تعريف قيمة رأس المال البشري زي ما أنت تفضلت، إيش هذا بيعني للخريجين الجدد، للطلاب اللي عم يتعلموا اليوم، المهندسين اللي بداية المسيرة، والمهارات اللي رح يطلبها سوق العمل بالفترة القريبة؟
0: لا شك إنه هيك إذا كان في كتير تخوف، وأنا بسمع كتير كمان من الخريجين وكمان من الناس اللي يعني تخرجت أو بعدها تتعلم إسا بالجامعات. أنا اللي بقدر يعني اللي بقدر أقوله، وأنا هذا اللي أنا شايفه،
1: نعم،
0: الذكاء الاصطناعي مش رح يخفض قيمة الإنسان، ولكن في هون نقطة جدا جدا مهمة لازم نعرفها، ورح يخفض قيمة المهام الروتينية اللي أنت ممكن تشرحها بشكل دقيق والذكاء الاصطناعي يعملها.
1: إعادة تعريف للدور
0: بالضبط. فكل المهام الروتينية اللي يعني بالضبط أنت بتقول الذكاء بتقدر تقول الذكاء الاصطناعي كيف تسويها بالضبط، هاي كلها رح تتحط برأيي بالوقت القريب. ولكن لأنه طبعا عشان كل الأكمت اللي عم بتصير والذكاء الاصطناعي بقدر يسوي كل هالشغلات، ولكن وهنا كمان نصيحتي للخريجين، يعني اليوم إنك تعرف كيف تساوي الإشي شوي صار أهميته أقل، بينما اليوم الابتكار وإنك تفهم كل الإيكو سيستم، يعني ليش أنا عم بساوي الإشي، هذا الإشي لا يحل أي مشكلة، يعني أنا أعلى، يعني لازم الواحد يعلى شوية صغيرة بهذا السلم ويطلع على الأمور بطريقة أكثر لفوق، مش إنه أنا كيف أنا أكتب الكود وهذا، لأنه اليوم صارت هاي الإشي صارت عادي، صار الذكاء الاصطناعي يكتب لي إياها. ولكن يعني المهارات اللي اليوم احنا بدنا اياها من الخريجين هي انه شوي يعلو لفوق، ما يحاولوش ان هن يحطوا حالهم يعني زي ما تقول ند للذكاء الاصطناعي مين بيساوي اسرع، لانه هاي معركه خسرانه، بينما انه يجيبوا الابتكار ويركزوا على فهم الامور، مش على انا كيف بسويها من ناحيه كود او كيف بسويها بشكل تفصيلي.
1: المهندس الريادي جميل شرش، خبير في هندسة الأنظمة السحابية والذكاء الاصطناعي ومختص في قيادة التحول الرقمي، شكرا أنك كنت معنا، شكرا على الإيضاحات والإضاءات.
0: شكرا لك والجميع،
1: يعطيك العافية. من الواضح أنه هذا كمان بتطلب سياسات واستراتيجيات جديدة من الحكومة والجامعات والقطاع الخاص، وهيك بنوصل لنهاية هذا العدد من البرنامج الاقتصادي اعمل حسابك، المساحة الاقتصادية في ذات الشمس. شكرا لحسن استماعكم، شكرا لفريق العمل، أطيب الأمنيات مني أنا هانس شقور ومن إذاعة الشمس، نهاية أسبوع سعيدة وآمنة، دمتم بخير وإلى اللقاء.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام ب 14 شيكل و90. أصابع شنيتسل ما معوف 1 كيلو جرام ب 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 ب 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1 ب 29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي سرها قرشتها.

0: بيقولوا
1: هاي القهوة جديدة،
0: وبيقولوا
2: هذه القهوة تعودنا عليها.
0: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.1 FM.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة الثانية في إذاعة الشمس تقدمها لكم أسيل كبهة وإليكم التفاصيل. قال وزير الأمن إسرائيل كاتس إن إسرائيل ستنضم إلى أي هجوم على إيران إذا طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ذلك. من جانب آخر أفادت صحيفة تيليغراف البريطانية بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان إمكانية فرض حصار بري على إيران في إطار خيارات مطروحة لزيادة الضغط على النظام الإيراني. وبحسب التقرير فإن الخيار نوقش خلال لقاء الرئيس الأمريكي ترامب ورئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في واشنطن. إيرانيا أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ناقلتي نفط قال إنهما حاولتا العبور فجر اليوم عبر مسار غير معلن في مضيق هرمز بدعم أمريكي، مشيرا إلى أن الناقلتين لم تستجيبا للتحذيرات الإيرانية. وأضاف أن 4 ناقلات أخرى غيرت مسارها وعادت إلى موقعها عقب الحادث، محذرا من أن التدخلات الأمريكية في المنطقة لن تبقى دون رد. وأكد الحرس الثوري على استمرار طهران في فرض ما وصفه بالإدارة الكاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن المضيق مغلق ولا يمكن عبور أي سفن منه إلا بعد التنسيق مع القوات الإيرانية البحرية، واصفا تصريحات القيادة المركزية الأمريكية حول استمرار الملاحة في المضيق دون عوائق بأنها كاذبة. إلى ملف قطاع غزة، قال عضو الوفد المفاوض في حركة حماس غازي حمد إن إسرائيل لم توافق حتى الآن على المقترح المطروح، مشيرا إلى أن أي خطوات لتنفيذه مرتبطة بالتزامها بمخرجات اتفاق شرم الشيخ. وأوضح حمد أن الحركة تشاورت مع الفصائل خلال مراحل مناقشة المقترح، وأن الاتفاق مؤلم لكنه يأتي بهدف إنقاذ سكان قطاع غزة بحسب قوله. وأضاف أن ملف السلاح يتضمن تخزين السلاح الثقيل لدى اللجنة الوطنية وفق شروط محددة، مؤكدا أن ذلك لن يتم إلا بعد انسحاب إسرائيل وتنفيذ التزاماتها، وأن السلاح لن يسلم لإسرائيل بل سيبقى تحت إشراف اللجنة الوطنية. وشدد حمد على ضرورة العمل وفق جدول زمني لانسحاب القوات الإسرائيلية وتنفيذ بنود الاتفاق، مؤكدا أن الحركة لم تقدم تنازلات لإسرائيل وإنما عملت لصالح سكان غزة وفق تعبيره. رحبت اللجنة الوطنية لإدارة غزة بالتقدم المعلن بشأن خارطة الطريق وفتح مسار نحو الشروع في تنفيذها، مؤكدة جاهزيتها الكاملة لتحمل مسؤولياتها في إدارة القطاع وقيادة جهود إعادة الإعمار. وأكدت اللجنة أنها ستركز على استعادة عمل المؤسسات العامة وإعادة الخدمات الأساسية وتعزيز الأمن العام، مشددة على أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على الشراكة وتكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني. في أخبارنا المحلية، أعلنت مصادر طبية عن مصرع امرأة في 70 من عمرها وإصابة شابة في 20 من عمرها بجروح متوسطة جراء تعرضهما لحادث دهس من قبل مركبة في مدينة نهريكا. وكانت الطواقم الطبية قد نقلت المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتم إقرار وفاة المرأة لاحقا متأثرة بجراحها الحرجة. بدورها باشرت الشرطة التحقيق في ملابسات الحادث. أصيب رجل في 50 من عمره بجروح حرجة جراء تعرضه لحادث أثناء قيادته تراكتورون على شارع رقم 807 في منطقة الجليل الأسفل. وأفادت الطواقم الطبية التي وصلت إلى مكان الحادث بأنها عثرت على المصاب فاقدا للوعي ومن دون نبض أو تنفس، ونقل إلى المستشفى وسط عمليات إنعاش. تظاهر العشرات من أهالي مدينة اللد أمام معهد الطب العدلي أبو كبير في يافا احتجاجا على استمرار احتجاز السلطات الإسرائيلية جثمان الشاب سامي جعصوص في 29 من عمره منذ 31 يوما، ومنع عائلته من استلامه ودفنه. ورفع المشاركون لافتات وصورا للشاب مطالبين بالإفراج عن جثمانه. ومن المقرر أن يواصل المحتجون تظاهراتهم اليوم في ساحة المسجد العمر.

0: القبر الكبير بمدينة اللد للمطالبة بالإفراج عن الجثمان.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال. محسن حشمال، الأرخص والأوفر في البلاد.
0: تستمر تأثير الكتلة الهوائية الحارة في مختلف المناطق، وتبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بنحو 3-4 درجات مئوية. في القدس 36 درجة مئوية لهذا النهار، الجليل الأعلى 33، طبرية 39، في الناصرة 36، حيفا والساحل وتل أبيب ويافا 31، في النقب 37، وأخيرا في إيلات 40 درجة مئوية لهذا النهار. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل دائما عبر تطبيق الشمس. أسعدتم أوقاتا وإلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بكم إلى طاولة الجمعة لهذا اليوم. ونقاشنا لهذا الأسبوع هو نقاش اللي ظهر أكثر أو حضر إلى الواجهة بسبب تصريحات طبعا سياسية في ظل الانتخابات، فالنقاش حول الخدمة الوطنية سلاش المدنية للمجتمع العربي في إسرائيل هو نقاش معقد ومشحون، ويمكن يعني صار لنا سنين طويلة بهذا النقاش. نقاش يتأرجح بين قطبين رئيسيين، المعارض الأساسي وهو قضية المساس بالهوية والخوف من الأسرلة، وأن الخدمة المدنية أو الخدمة الوطنية هي باب خلفي للخدمة العسكرية، إضافة إلى معادلة اشتراط الحقوق بالواجبات وإنهاء المواطنة كحق وليس كواجب. وطبعا التأييد يرتكز على قضية القدرة على اندماج الشباب في سوق العمل، التطور المهني، إبعاد الشباب عن قضية الإجرام. واليوم كما قلنا في ظل الانتخابات تصريحات عديدة، أهمها للنائب منصور عباس تتحدث عن خدمة مدنية مشروطة بالفصل عن الأمن، أيضا مشروطة بإدارة عربية مجتمعية لهذه الخدمة، يعني إضافة إلى شروط أخرى. نحن أمام نقاش طبعا جديد نفتحه في هذه التصريحات، ويسعدني أنه إحنا معنا في هذا النقاش يعني ناشطين شباب. رح يكون معنا أصوات يعني ضيوفنا بالاستوديو. أولا بدي أرحب بمينا علاء الدين، ناشطة سياسية شابة وأسطى جرجورة، أهلا وسهلا فيك. يعني عشان طبعا للتوضيح، يعني أنتوا من مناوئي أو مناهضي هذا المشروع، كان لازم يكون معنا بالاستوديو أيضا ناشط شاب أو من لديه يعني الشاب علي صوفي اللي هو يعني لديه رأي مختلف بالنسبة هذه القضية، لكن بسبب يعني شيء غير متوقع، عطل غير متوقع، سيكون معنا على الخط الهاتفي. ستكون أيضا معنا أيضا ريمان بكر حول رأيها في هذا الموضوع. سنستمع إلى رأي مهني عالج القضية من الكثير من الزوايا. سنكون مع خير الباز مدير عام جمعية أجيك. إذن أهلا وسهلا فيكو مينا وأسطى. يعني أول إشي يعني إذا بدي أسألكو سؤال، يعني هل بتعتبروا أنه هذا الموضوع اللي نحكى

0: عنه كثير بالذات في أوساط شبابنا اليوم حاضر على طاولة النقاش ولا أنه يستحضر يعني يتم استحضاره الآن؟ بعرفش بأي أسباب. أنتوا شاعرين أصلاً أنه هاي القضية عمال تكون كبديل عم بنحط قدام الشباب؟ تفضل إسا روح ولا كيف مينا؟
1: أولاً شكراً على الاستضافة وشكراً على طرح قضية بغاية الأهمية ومهم أنه شبابنا كمان يسمعوا عنها أكتر وأكتر. أنا بفكر أنه مشروع الخدمة المدنية بنطرح مثل عادته بشكل مبطن، يعني حتى اليوم بضلوا ينطرح بشكل مبطن، ما عم بندفش الشباب إله بشكل مباشر، بس يعني وطرحه دايماً كان مبطن ومخبأ تحت أمور هيك لامعة وأجمل أجمل من ما هي عن جد.
0: والانتخابات عم بترجع الموضوع. أنت قصة برضو يعني أول شيء عم بقول الاسم صح
2: بنفع بال
0: قصة برضو شو رأيك بالقضية قبل أن نستمع لتقرير أيضا؟
2: يعني إذا منلاحظ في كتير فترات كان بيجي كل موضوع الخدمة المدنية بشكل صاخب وبكون عليه حملة إعلامية مضادة ضده زي ما كان من سنين طويلة في وقتها إحنا كنا طلاب إعداديين يعني بنسمع عنها، لكن اليوم مع كل اقتراب الانتخابات والمشاحنات السياسية اللي بتكون رجع انطرى على الطاولة بالذات بعد الحرب وبعد كل هاي الفترة اللي مرت فيها.
0: نعم طبعا نحن سنناقش كافة الأبعاد وأيضا قضية التوقيت، ولكن خلونا نكون يعني أولا مع تقرير حول قضية الخدمة المدنية حضرناه في إذاعة الشمس.

0: هذا الأسبوع عاد ملف الخدمة المدنية إلى واجهة النقاش السياسي داخل المجتمع العربي، لكن هذه المرة من بوابة مؤتمر إذاعة الشمس في الناصرة. ففي المؤتمر كرر رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس موقفه الداعي إلى بلورة مسار خدمة مدنية تطوعية يتلائم مع خصوصية المجتمع العربي، معتبرا أن القضية يجب أن تناقش بعيدا عن الشعارات، وأنها يمكن أن تكون جزءا من معالجة قضايا المجتمع إذا ضمنت الحقوق والمساواة.
1: نحن متفقين على أي شروط نحن رتصيم، لو عائمي هي شروط أو لو أتا يودع شفعدات ראשי הרשויות ב-2014, תחת ההנהגה של חדש.
2: כן.
1: יש לה מסמך, יש לה מסמך על שירות אזרחי.
2: נכון, נכון, אבל אמרו, תעבירו לנו לרשויות.
1: תקשיב לי. אתה יודע, אני פשוט, אני רוצה שנדבר אמת. אני רוצה שנעמוד מול המראה ונראה את כל התמונה. אתם יודעים שיש עכשיו קבוצה מטעם ועד ראשי הרשויות, תחת החסות של ועדת המעקב, שכבר שנתיים, دنين في مجبشين متفاه لشروط إزرخي.
0: لكن هذا الطرح اصطدم مجددا بموقف غالبية الأحزاب العربية التي ترى في الخدمة المدنية مشروعا مرفوضا من حيث المبدأ، وترفض أي ربط بين الحقوق المدنية وبين ما تسميه إسرائيل تحمل العبء.
3: المحاولة هو للتجنيد بطرق وتسميات ومصطلحات مختلفة، وحاولوا يغيروا اللغة من خدمة وطنية لخدمة مدنية، واليوم بنسمع خدمة اجتماعية. احنا ما بدنا نرد، يعني ما بدنا نبني مجتمع تبع خدامين، احنا بدنا نبني مجتمع تبع ناس فخوره بهويتها، فخوره بانتمائها لوطنها، فخوره بكونها جزء من الشعب العربي الفلسطيني، ومواطنين يعني يتمتعون بكافه الحقوق.
0: وخلال هذا الأسبوع تجنبت أحزاب الجبهة والتجمع الانخراط في سجل مباشر مع عباس، لكنها لم تبدي أي تغيير في موقفها التقليدي الرافض للخدمة المدنية.
4: السياق هذا عزاف كل تخميها ديكوي وكبوخ شل الخفرة العربية، هارسات بطي مفقعات أدموت تكتفيهم مع سريشة وخدمة، وولخ لبناء أولاي يخدا ששם אולי יש טענה שאותה חובה יחידה כאילו שהערבים לא מקבלים. אז לכן השיח הזה הוא מעוות, הוא לא מתייחס לעיקר.
0: ويبقى السؤال، هل يعكس هذا الخلاف مجرد تباين في الوسائل أم أنه يكشف اتساع الفجوة بين مشروعين سياسيين داخل المجتمع العربي، أحدهما يراهن على الاندماج والتأثير من داخل مؤسسات الدولة، والآخر يرى أن أي نقاش حول الخدمة المدنية يمس بالثوابت الوطنية قبل أن يكون نقاشا حول الحقوق المدنية؟
5: إذن مستمعينا

0: سمعتنا استمعنا إلى هذا التقرير، وهو طبعا يشمل مقتطفات في إطار مؤتمر إذاعة الشمس اللي انعقد يوم الأربعاء، ويشمل تصريحات للنائب منصور عباس، النائب السابق سامي أبو شحادي ويوسف جبارين. طبعا هذا المؤتمر كان باللغة العبرية، لذلك سمعتم عمليا هذه التصريحات. سنخرج لفاصل إعلاني قصير مستمعنا مستمعاتنا، ومن بعده سنتابع مع ضيوفنا بالاستوديو وأيضا أصوات عبر الخط الهاتفي.
1: حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4. الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989. حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
2: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
3: من مجموعة المشهداوي.
4: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيال سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز، علامة متيال سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
6: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
7: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
8: بيقولوا
9: هاي القهوة جديدة،
8: وبيقولوا
10: هذه القهوة تعودنا عليها.
8: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك

0: إذا مستمعينا مستمعاتنا، عدنا إليكم من بعد الفاصل الإعلاني ونحن في قضية تصريحات النائب منصور عباس، قضية الخدمة المدنية. التقرير طبعا اللي أشرنا له ضمن إطار مؤتمر إذاعة الشمس يعني أثار هذا النقاش، وإذا أنا بدي أخذ جزء منه قبل أن نتوجه طبعا إلى رأي في عبر الهاتف اللي راح يكون معنا الأخ علي صوفي، وهو إعلامي وناطق بلسان مجلس دير الأسد، وهو أيضا مؤيد للخدمة المدنية. في ضمن التقرير اللي سمعناه، وبدي ارجع لكم قصته قبل ما ننتقل لعلي ومينا، قال منصور عباس انه يعني من لا يعلم او اللي بده يعني في مشروع كان او يتم الان تحضيره في لجنه المتابعه العليا للجماهير العربيه كاجابه على قضيه مقترح الخدمه المدنيه او الوطنيه بالاطار الاسرائيلي، انما يكون بطريقه مختلفه شيء لائمنا. السؤال هل عن جد يعني لو انه في عمل على هيك مقترح، يعني هل بتفكروا انه انتم يعني في له محل؟ يجب ان نضع اقتراح او بديل احنا على الطاوله، وشو البدائل الاخرى اللي احنا بنطرحها اذا كنا ضد كل ما تقترحه الدوله؟ استاذ تفضل.
1: يعني مبدئيا الأحزاب السياسية والأحزاب والحركات الشبابية السياسية إضافة للمؤسسات الأهلية دائما هي بتطرح بديل للخدمة المدنية من خلال التطوع. يعني إحنا في الشباب الشيوعي اليوم في عنا المخيمات الصيفية.

0: الصيفية الموجودة كلها تطوع على مدار السنة.
1: إذا عن جد أسألك كم من متطوع فيها؟
0: يعني بنحكي
1: مقابل عدد الشباب العرب،
0: بنحكي على عشرات المتطوعين في يعني
2: مئات
0: مئات في كل البلدات، عشرات في الناصري. طبعا في كمان باقي المؤسسات الأهلية، الأعمال التطوعية اللي بنسويها على مدار السنة. بضل السؤال يعني البديل اللي بنطرحه، ممكن كمان نطرح بديل مهني مدروس بشكل أكثر، ولكن بضل السؤال المصدر اللي بدنا نتعامل معه لموضوع الخدمة المدنية. الخدمة المدنية يعني اليوم هو
1: قصدك طالما هي بالإطار الأمني ففي إشكالية،
0: طبعا مرفوض كليا، والإشكالية هون هي الإطار الأمني، يعني بالآخر بتصفي زيك زي عامل الخدمة العسكرية، وهي فعليا بالآخر طريقك للخدمة العسكرية. بالآخر اللي بيعمل خدمة مدنية عن طريق وزارة الحرب هو زي كأنه مساوي تجنيد في النهاية. في أي دولة طبيعية في العالم الخدمة المدنية بتكون عن طريق وزارة المعارف أو وزارة الرفاه.
1: احنا سنعود لعمليا لهذا التحليل حول فيما لو كان هناك مقترح عربي فلسطيني اللي يكون على هذا الموضوع ايش ممكن يكون، لكن سأتوجه الآن بالرأي يعني للتعامل مع رأي مختلف. الأخ علي مرحبا.
3: يا هلا فيك.
1: طبعا يعني احنا كنا نتمنى تكون معنا بالاستوديو، ولكن بسبب يعني شيء طارئ ما تمكنت تكون معنا بالاستوديو. يعني انت ممكن عم تسمع هذا النقاش، انه الخدمة المدنية هي باب خلفي للخدمة العسكرية، هي محاولة لمحو الهوية، كل التقطير اللي بتم عليها. ف يعني انا
3: بضحك هذا تعريف.
1: شو رأيك انت؟
3: تعريف بضحك. اولا لما بنقول بتوح لأمية كله بكيف، أما لما بنقول شروط لأمية كله بوقف ذات.
1: لا بتوح لأمية هذا حق.
3: لا حق بشو؟ أي حق بأي دولة عربية؟ إذا واحد مسن قاعد بالبيت
1: كل الدول
3: وين؟
1: لك شو، حتى السلطة الفلسطينية فيها حقوق تأمين وطني. ما تفكرش إن إسرائيل متطورة أكثر من غيرها.
3: أي سلطة فلسطينية؟
1: أنت يعني معي. أنت بتشوف الخدمة المدنية مثل التأمين الوطني مثل مخصصات الأطفال؟
3: أنا بعطيك مثال على أرض الواقع.
1: نعم.
3: أنا شاب من دير الأسد.
1: نعم.
3: أنا عملت سنتين خدمة مدنية.
1: أوكي.
3: أولاً ما طلعتش من برية بلدنا. خدمت ببلدنا. وخدمت أولاد مدارس بلدنا، وكنت كل يوم أروي على المركز الجماهيري أقعد ساعتين وثلاثة وأعمل ساعتين عزرالي مديت اللي هي بقولوا لها مساعدة تعليمية لطلاب صف ابتدائي واعتدل.
1: طيب علي،
3: أيام التطوع اللي عملناها في دير الأسد لا تعد ولا تحصى. إضافة إلى ذلك، أنا بالنسبة إلي في فرق كبير جدا بين الوطنية وبين الوطنجية. الوطنية
1: هي الفرق،
3: إنك تشتغل لمجتمعك وتشتغل لشعبك وتضحي لمجتمعك بأي إشي ممكن تساعد فيه تخدم مجتمعك.
1: طب السؤال، أنت بتقدرش تخدم مجتمعك إلا ما تكون في إطار أمني اللي كمان بيقول
3: مقترح مقترح الدكتور منصور عباس، ومقترح مثالي جدا. اليوم الشباب العرب بتخلص صف 12.
1: علي سؤال بإطار خدمتك المدنية اللي انت عملتها أو الوطنية، كم ضابط جيش التقيته؟ وين رحتوا عملتوا أشياء اللي هي بهذا المجال؟ أنا مجبورة أسأل.
3: إحنا اليوم الجمعة.
1: نعم.
3: صح؟ أقسم بآيات الله آية عملت سنتين شروط لأمي، ما كنتش أفسس ولا مش متجاش، يعني ما كنتش
1: تفوت عليك ولا لقاء
3: على حالي ولا أي لقاء. اللي كان يقول بلدي أو قطري. في حياتي لا شفت شندي. في حياتي لا شفت ضابط. في حياتي ما إجا واحد وأعطانا هرسة أو أعطانا ندوة أو أعطانا مبادرة اللي يحكي فيها عن كل موضوع الخدمة العسكرية. يا جماعة يا جماعة،
1: علي.
3: في واحد اسمه محمد بركة كان رئيس الجبهة وكان رئيس الحزب الشيوعي،
1: هو مش طرف بالحديث. يا
3: محمد بركة شو عمل؟ ما عمل الشروط لأمية؟
1: ما عندي معلومات من هالنوع. ولا أعتقد
3: معلومات.
1: ما عندي معلومات ولا أعتقد.
3: شو بيعمل؟
1: لا اسمعنا، نقاش بهاي الطريقة تبعت الغيبيات، وانه شو اسمه امور، يا اما بتجيب اوراق يا اما لا.
3: انا عم بعطيك وقار. بس تعال
1: احنا يا علي احنا بنتناقش، مالك شوي. في عنا كمان ضيوفنا بالاستوديو اللي هن يعني بطبيعة الحال يعني مناهضين لرأيك، فبدهن يسألوك اسئلة. مينا تفضلي، اذا انت سمعنا تفضلي مينا.
2: اولا علي بفكر انه بنفع نوطي شوي التون تبعت الحديث، احنا بنقاش بالنهايه وما كلنا بدنا نخدم ابناء شعبنا، بس ممكن يعني نظرتنا للامور بتختلف من هاي الناحيه، ويؤسفني انه لهالدرجه. قضية الخدمة المدنية بالنسبة لي هي مش مجرد خدمة للمجتمع، لأنه شعبنا هو من أقوى تعنقول أو أكبر الأمثلة الناجحة لمشاريع تطوعية وخدماتية كانت تاريخية ونجحت، يعني حتى وانتقلت لمستوى أبعد أبعد وطلعت من الحيز اللي إحنا موجودين فيه اليوم. فما بدنا حدا يلقي علينا يعني كيف إحنا عن جد نخدم شعبنا، ودائما مهم شو مصدر الخدمات وشو هدفه. واذا انت بتعرف عن جد شو التاريخ تبع الخدمه المدنيه ومن وين بلش، ما كنتش بتناقش بالنقاش خدمه المجتمع.
3: بعرف شوي
2: بعدني عم بحكي، تقطعني لو سمحت. بما يتعلق بخدمه الشعب، يعني شعبنا مثل ما حكيت هو مدرسه لمدارس التطوع والخدمه والتكافل الاجتماعي، ومندرسها لشعوب أخرى ولمجتمعات أخرى.
1: مين عندك سؤال؟
3: عطيني شو عملتوا على أرض الواقع، شو أرض الواقع عملتوا؟
2: حسب لمين عم تتوجه، يعني بقدر أقول لك أعطيك مثال جدا ناجح واللي هو بعده عم بنتقل اليوم، مثلا مخيم العمل التطوعي التاريخي اللي كان في الناصري. هذا مش مخيم
3: اللي للشبيب الشيوعية؟
2: لا مش للشبيب الشيوعية، لا لا لا لا مش
3: طبعا. شو
1: المشكلة يكون للشبيب الشيوعية؟
2: أول شيء
0: يعني مخيمات العمل التطوعي كانت تستقبل كل الناس بالالاف.
2: طيب هو من اقامه بلديه الناصر بالاساس، مش شبيب الشيوعية.
1: بس علي انا بدي اسالك، انت عم تحكي يعني على قضيه، تعال نحكي احنا على قضيه الدوله وعلاقتها فينا وقضيه الاشتراط. يعني لو كانت يعني لو كنا موجودين بديمقراطيه، في عندك المواطني هي حق، وعلى فكره التامين الوطني مش بس حق، هذا شيء احنا بندفعه اللي انت حكيته بالاول، هذا مش حدا متكرم علينا فيه يعني، بس عشان نرجع كده. بس لو كانت الدوله ديمقراطيه، لو كانت الدوله بدها تكون في عندها نوايا حسنة تجاه المجتمع العربي، لماذا تشترط ذلك وإحنا موجودين يعني في حضيض اقتصادي، في حالة يعني تمييز متقع سنوات طويلة؟ كل هذا استنى شوي كل هذا نعمل بالمجتمع العربي، والآن عشان بس نحسن أوضاع شبابنا، لا أنتوا لازم مجبورين بالأول تكونوا، إذا أحكي لك بالعبري وأنا بتحكي بالعبري، شو تفهم بناتل يعني أنت فهمني وين الديمقراطية المساواة شايفها بقضية اشتراط الحقوق بالخدمة المدنية؟
3: أنا بفهمك. أول إشي الخدمة المدنية ما كانش الحديث عليها بس بالفترة الأخيرة، صلوا عشرات السنوات، صلوا من يوم ما بلشت الخدمة المدنية، من وقت ما أنا كنت ومن وقت ما كانوا الجيال قبلي لما كنت أكون طالب وأروح على المركز الجماهيري كنت أشوفه فيها أفواج خدمة مدنية. على فكرة عشان تكوني عارفة، من 10 سنين لليوم للأسف، أنا عم بحكيك للأسف، إنه نسبة المتطوعين في الخدمة المدنية عم تنزل وعم بتوطى. السبب هو لأنه ما في وعي تام. أنا بقولك شو يعني وعي تام؟
1: لا برضو كمان تنساش الدولة وقفت استثماراتها بهذا الموضوع. الدولة عم بتيجي تقول لك إنه هذا مسمار جحاب، تأخذ هيك بعطيك هيك، بس بنفس الوقت لا ولا وزير ولا وزارة يا علي أجت حطت مشروع خدمة مدنية وقالت أنا بدي مثلا أجند 50,000 شاب صبية عرب، بدي ألاقي لهم ال50,000 هدول محلات تطوع، وطبعا الدفعة الشهرية اللي بتندفع والسفريات والمرشدين والمضامين كل الوقت. هو قضية
3: بعد سماحك
1: قل لي وين تحطوا مشروع من هالزي؟
3: بعد سماحك هتقول لك شغله.
1: وانت حطوا بالميزانيه
3: اول شيء كلياتنا بنعرف
1: يعني هو موضوع للمماحكة ليس اكثر.
3: لا مش للمماحكة، هاي بالنسبة إليك للمماحكة، مش بس بالنسبة لإلي.
1: ما أنا
3: هاي
1: بالنسبة إليك.
3: أنا بقول لك شغلي، أنا بالنسبة إلي مشروع الخدمة المدنية ومشروع، وهذا الإشي بالنسبة للكل، يعني أفكر ما حدا بيقدر ينكر هذا الإشي، الدولة جابته كبديل لإيش؟
1: للخدمة العسكرية.
3: ايوه
1: طيب. او كوسيله انها تقول لك انه انت لا يحق لك الطالب بحقوق، ليش؟ لانك انت ما بتقتل بالجيش، لازم تكون.
3: مين قال هذا
2: على الرغم من انك انت كمواطن تعتبر عم بتأدي كل يعني الواجبات اللي انت المفروض تسويها المطلوبة منك، الخدمة المدنية ولا الخدمة العسكرية هن امور مطلوبة منا.
0: يعني احنا في النهاية مش عايشين في فقاعة، احنا عارفين كل موضوع، كل جدلية الوطن والمواطن، وعارفين نعمل هذا التوازن. احنا كمواطنين احنا عم نقوم بواجباتنا وزيادة من ضرائب.
1: بس في اشي اللي قاله انا يعني عشان بدي اساوي بناور بناتكو علي. علي أسأل علي سأل على قضية الوطنجية إنه في ناس عندها زيف بالطرح السياسي،

0: بدها تكون كل إشي تاخده هيدا لك لك السؤال يا أسطى، بدها كل إشي من دولة إسرائيل، بس بدها يعني بدها تعمل شعارات سياسية رنانة وطنية وفلسطينية، وبنفس الوقت هي متوائمة ومواربة لا لا يعني هاي القصد اللي يمكن علي
1: كنت اسمه الحزب الشيوعي الإسرائيلي، مش اسمه الحزب الشيوعي الإسرائيلي، هيك اللي بيعرفوا حاله
0: الحزب الشيوعي الإسرائيلي ضد المالكية.
2: أنا كل الأحزاب
0: بس سألنا أسطياء يعني أنا حاولت أوصل بيناتكم، هل أنا كيف سألت السؤال يا علي تمام؟ ها يعني إنه في ناس تحمل الشعارات السياسية الرنانة
1: طبعاً في ناس بتشتغل بالوطنية شغل، كيف ما الحلوانجي بنقول له حلوانجي، في ناس وطنجية.
0: خلينا موضوعيين نضلنا علي. طيب
2: يا أسطب يعني زي ما قلت أعطينا أكمل لو سمحت، زي ما قلت احنا مش عايشين،
0: هل في زيف في ناس ماسك شعارات رنانه وبنفس الوقت هي بدها كل يعني شيء من دولة اسرائيل؟
2: يعني احنا بنحكي على حقوقنا كمواطنين في هاي الدولة، في نفس الوقت كل ما يتعلق في الواجبات المتفق عليها في كل العالم الاساسيه، ضرائب بدفعها، قانون عمال ألزم فيه. اي انا ما شفتش اي دولة في العالم الا الدول الديكتاتوريه اللي بتربط الحقوق في كل ما يتعلق في الخدمه العسكريه وتوابعها. روح على اي دولة في العالم، دولة اوروبيه ديمقراطيه، اذا نقارن، اذا بدي اقارن اسرائيل، اذا بدي اقارن، اذا بدي اقارن اسرائيل بقارنهاش بدولة ديكتاتوريه.
1: معلوماتك
2: مفروض انه ما يتعلق
0: اي معلومات خاطئه. يا علي
1: معلوماتك مش خاطئه، الموضوع تاع الخدمه المدنيه لحد اليوم، وانا بقول لك وبوعدك
2: ما هي شروط، هي
3: ما احنا بنعرف انه
1: مش راح يكون
2: الزامي، لكن صارت مشروطه، صارت مشروطه
3: علي. احنا بنعرف انه مش الزامي وما حكينا انه هو الزامي.
1: مش مشروطه
2: بامتيازات.
1: لا مش مشروطه، اسمح لي تقول لك معلوماتك خاطئه.
2: انا احسن لي اروح اشتغل بعد صف 12 واطلع مصاري من شغل بعرف ايش بيش، ولا اروح اسوي خدمه مدنيه بطلب المصاري.
1: انا عشان تكون عارف بعد اعوذ بالله من كلمه، انا يمكن كمان انت تكون كمان نفس الشيء زيي، ويمكن الصبيه اللي عم تحكي كمان نفس الشيء تكون زيي. حلو. أنا يمكن من أكثر الشخصيات في مجتمعنا أعطيت لمجتمعي ساعات تطور.
0: يعني
1: أكثر واحد. أعوذ بالله من كلمة.
0: إحنا مش مختلفين على قيمة العطاء يا علي. إحنا مش مختلفين على قيمة
1: العطاء.
2: إحنا مختلفين على الطريقة وعلى المصدر.
1: إذا بفوت إسا على بلادنا العربية كلياتها.
0: أنا مختلفة معك على إنه يتم يعني تكريس التمييز والقمع ضد مجتمعنا العربي على أساس قومي، وبيجوا لك بإدعاء بقولوا لك إياته لأنك بتخدمش. يا عمي
1: سؤال، شو صايب الحريديم إسا بالدولة؟ الحريديم شو صايبهم بالدولة؟ مش بدهن يعملوا لهم توك يوس
0: حفا
1: صح؟ بعد أقام 75 سنة 76 سنة إجا الوقت بدهن يعملوا لهم توك يوس، لأنه شايفين نقص بالقوة العسكرية صح؟
0: لانه بدنا نضل حرب، بدنا نضل حرب لا تتوقف.
1: ليش المجتمع ككل مستضعف؟
0: بدول طبيعيه لازم توقف
1: تعاملوا مع اليهود كتمييز.
2: طب احنا نضلنا عايشين حروب كل حياتنا،
1: ليش من دقه نقول اخذوا لنا وميزوا لنا واكلوا لنا ونهبوا لنا؟
2: يعني
1: خلينا احنا نعمل.
0: انا بدي اسالك كمان اشي علي، بدي احصل معك على كمان اشي، الوعودات اللي يتم
1: بس انت ما سالتنيش لحد اسا. سالتنيش سؤال كثير مهم.
0: شو حصلت من الشروط القومية؟ شو ايش شو حصلت؟
1: شو حصلت
0: انا
3: شو انت حصلت؟
0: انا كنت على وشك اسالك عن ناس اخرين اللي لم يحصلوا على اي شيء، ولا فرص ولا تعليم ولا المعاشات ولا قسيمه بناء. هاي طبعا الاكبر كذبه موجوده، ما في قسيمه بناء للي بيعملوا خدمه بكل الاحوال.
1: انا بقول لك هاي مش اكبر كذبه، انا بعطيك مثال.
0: مين بيعطيك قسيمه بناء؟
1: انا بعطيك مثال
0: عشان اعمل خدمه مدنيه.
1: لا لا لا اسمحي لي
0: كمان انت بتحكي عنكم قسائم للي
3: بس انت عندك معلومات يعني صحيحه.
1: مثال، انا بعطيك مثال من بيتنا. اختي عملت شروط لأمي اتجوزت، راحت سكنت عند جوزها ب 120 متر مربع. حلو. خلفت اول بطن والثاني والثالث والرابع، العيله كبرت. فبلشت تشتغل على انه هي عملت سنتين شروط لأمي. فأنا بدي اطلع تعوزات دكاوت، وبدي احاول اطلع يكون في عندي قسيمه شراء.
0: انت انا طلعت تعوزات دكاوت من غير
2: يعني ملاحظ
0: علي. طلعت واخذت
2: القرى العربيه الدرزيه اكثر ما يعني بعانوا من فقر بتعرضوا للهدم رغم انهم بيعملوا خدمه عسكريه.
1: انا بنتي مثال من ارض الواقع،
2: وانا جبت لك
3: من ارض الواقع عشان

0: نناقش بمثالك على أرض الواقع. حلو حلو حلو حلو.
1: عشرات الشباب فضلوها عن عشرات الشباب.
0: بالضبط. هون الحديث.
2: هون المواطنة في هذا الموضوع.
0: هون الحديث.
3: علي أنا أخذت زكاؤوت وأخذت كمان يعني شريط دار من غير خدمة عسكرية يعني.
1: العنيان الزكاؤوت. العنيان مش عنيان
3: زكاؤوت. اعطيني رسميا أساسنا شوي.
0: حلو هاي جملة فضلوها عن أيوة. عن عشرات الشباب.
3: ليش فضلوها الباقيين شو؟
0: هاي هي المشكلة إنه الخدمة المدنية. علي الخدمة المدنية ما بتخدم مجتمع تطلع علينا كأفراد ما بتطلع علينا كمجتمع ما بتطلع علينا كشعب بشكل كامل. فهي لما هي بتخدمك أنت وأختك وكل حدا بيعمل هاي الخدمة هذا ما بيعني إنها هي جاي تخدم مجتمعك وشعبك.
1: من وين يعني جايين من الصومال؟
0: اه بس ما انت حكيت اسا انه فضلوها عن عشرات الشباب وعشرات الشباب ما
3: اسال علي ليش هذا ليش الحق علي خليك معي ليش ما يكونش الحق بالسكن بشكل إنساني توزيع مسطحات يكون في عنا أماكن يكون هذا الإشي طبيعي قائم ليش لازم إنك أنت تفوت بامتحانات ولا إلى الدولة وكل هذا اللي نحكي عنه ويفضلوا فلان عن علان ليه؟ ليش؟
1: الشمس ما حدا بيقدر يخبيها احنا بنعرف إن الدولة خلينا كمل جملتي احنا بنعرف إن الدولة مش 100% ولا 90% ولا 80% واحنا ان بنعرف الدولة وبخصيصا بالسنوات الاخيرة اللي فيها سنوات حكم يميني متطرف لوفي عم بحاول قديش بيقدر يكبر نسبة اليمين المتطرف بالدولة احنا بنعرف انه في هناك سياسات عنصرية اتجاه المجتمع العربي هذا ما حدا بيقدر ينكره كمان مرة في عنا هنا سياسات عنصرية اتجاه المجتمع في عنا تطبيقات بدي يطبقوها في بلادنا عم بيضايقوا علينا ما حدا بيقدر ينكر يوم عنا بلد اسمها دير الأسد حوالي دير الأسد في 5-6 كيبوتسات ومشافيم ومش مشافيم على أساس إيش؟ على أساس الخارطة الهيكلية تاع دير الأسد ما تكبرش أكثر ما تتوسعش أكثر هذا بكل المجتمع العربي
0: وانت عم تختار انه أنا ما تخدم المنظمة والمؤسسة ومشاريعها
1: احنا شايفين هذا الإشي على أرض الواقع
0: وتختار انك تكون مواطن دنيوي
3: كيف الخدمة المدنية بدها تغير هذا الوضع يا علي؟
1: كمان مرة لما المجتمع الإسرائيلي ككل وخصيصا المجتمع اليهودي ببلش يشوف انه ابناء المجتمع العربي عم بيحاولوا يحطوا كل جهدهم لإلهن ولمجتمعهن يعني اعطيكي مثال عشان تكوني فاهمه شو قصدي
3: نعم باختصار لموضوع يجب ان ننهي
1: بدي اتطرق لموضوع اللي يمكن تستغربي منه عشان انا اقدر افهمك اربط لك نقطه الحديث
0: نعم
1: كيف شو افشل مشروع صار بحق مجتمعنا باخر 10 سنين
0: شو
1: حسب رايك
3: انا بدي رايك انت عم
0: تبهرنا
1: القائم المشترك
3: سؤالك استنكاري ولا استفساري
1: القائم المشترك
3: اوكي
0: والله مش شايفه انا شو اي حلول انت عم تطرح عزيز علي وكأنك مش جزء من مجتمعنا بس علي. جزء ليه؟ من حياتك الخاصه
1: ليش محمود درويش قال مش هم غير نفسك قال انا لا اوافقك الراي ولكن مستعد ان اموت من اجل ان اسمع رايك اعطيني بس احكي هالجمله
0: انت اسمع
1: الهدف السامي والاول لاقامه القائم المشترك بعام 2015 كان الإطاحة بحزب اليمين وبنتنياهو من 2015 لل2026 نتنياهو ما تزحزحش عن الكرسي غير لما إجا منصور عباس وقال له روّع البيت القائم اضحك عم تقدر تضحك من هون لبكرة
3: لا عم نسمعك يا علي
1: لا بتقدر تضحك من مبين عليك محزبي عشان تكوني عارفه يعني
0: انا محزبي
3: يعني هنا في
0: نمينا العام للشباب الشيوعي
3: انا عمال استنى
1: حزب يعني
3: انا عم بستمع
0: انا اخترت التيار الحزبي بدك تحترمني ما فيش عندك خيار ثاني
1: انا اخترت التيار المجتمعي
0: انا شايفتك اختار التيار المجتمعي لما انت بالاخر بس بدك خدمات لك ولعائلتك ولافراد اللي قريبه عليك بس ما بهمك اي حدا بالمجتمع ما بهمك تشكيل القائم المشترك ما بهمك انه تكون عم تحترم اللي عم بتناقش قدامك ولأنه محزب فلا انت مش مجتمع
3: علي انا بدي اعطيك تلخص وانت الى لك اخر نص دقيقه لانه طبعا بتلخص. يجب ان ننهي تلخص بدون منقاطع
1: انا بدي الخص انا من هذا المنبر وبكل منبر وبكل محل وبكل موقف وشو بقدر اعمل لمجتمعي بدي اعمل وبدعو كل ابناء مجتمعنا شبابا وشابات اللي بده يتقدم يعمل خدمه مدنيه من الآخر.

0: ما تقدرش تعمل خدمة مدنية؟ تعال جيب لي بديل.
1: مسموع.
0: الدكتور منصور عباس جاب بديل وكله لازم يدعمه.
1: طيب رأيك؟
0: أنا بعطيك على فرع الحزب الشيوعي في دير الأسد.
1: أنت
0: ضلوا 30 سنة.
1: إيش إلك من غيرك؟
0: أجر ما رفعش. أي وطني بيحكوا. زيه زي في أي بلد.
2: يا انا جاي من
0: يا ولا حدا المجتمع صحيح
3: قسطنطين من المخيم
1: علي انها سمعنا رايك وبشكل جدا واضح وبعتقد وجهه نظرك يعني مفهومه اصفق يعني لكل الناس فبدي اشكرك كل الشكر انه اعطيتنا هذا النقاش الصريح والطويل وطبعا رح نتابع هون بالاستوديو شكرا لك علي سلامات سلامات
0: هيك سجلي عندك
1: نعم باختصار
0: المفاجات الكبيره اللي رح تصدم الوطنجيه على الطريق
1: أوكي. شكرا لك علي سلامات سلامات
4: شكرا حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902 حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت هاي قرشة عنب تالي وموسم عنبنا المميز بلاش بقرش حلو وبدون بزر عنب تالي سرها قرشتها
5: بيقولوا
6: هاي القهوة جديدة
5: وبيقولوا
7: هذه القهوة تعودنا عليها
5: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عليت قهوة عربية مهيلة على ذوقك وخلي ذوقك

0: عدنا إليكم مستمعينا مستمعاتنا إلى نقاشنا حول قضية الخدمة المدنية الوطنية. طبعا يمكن لازم نميز بين هدول المصطلحين. معنا ضيوفنا بالاستوديو مينا علاء الدين وأستا جرجورة، وكان معنا على الخط الهاتفي الأخ علاء صوفي حول هذا النقاش. ولكن تصليح، بما أنه يعني تعديل لمعلومة، بما أنه اتطرق لإلها علي صوفي بحديثه أنه ابن محمد بركة عمل إيش، انحكم بما يسمى عبودات شروط
1: على خلفية
0: زي اللي بيصير معهن يعني حكم بالمحكمة، ويعني خدمة يعني خدمة لمصلحة الجمهور بناء على أمر محكمة. بتعرفوها أنتوا، فكر بالمجتمع
1: على خلفية ملاحقة سياسية،
0: على خلفية سياسي. قضايا سياسية. فلا يعني قضية عبودات شروط بتختلف تماما عن خدمة مدنية، فلكن ليكن معلوما. طبعا تم تصليح هذه المعلومة. احنا بنتابع مع مينا ومع أسطى، ومعنا ايضا عبر الخط الهاتفي الاخ خير الباز اللي هو مدير جمعية اجيك. مرحبا خير.
2: تحياتي
0: يا استاذ. يا هلا فيك. معنا احنا هنا ناشطين بالاستوديو مينا وأسطى، وكان معنا كمان ايوه سمعنا
2: سمعنا
0: كويس. ايوه طبعا بنحكي عن موضوع الخدمه المدنيه، وبنحكي عن بدا لها، وانه تم استحضار هذا النقاش بالايام الاخيره يمكن من خلال تصريحات النائب منصور عباس. انت مدير جمعيه اللي حاولت وتحاول طوال الوقت ايجاد حلول لقضايا الشباب، وموجوده بهذا النقاش حول قضايا البدائل او خدمه مدنيه او لا وليش وكيف. يعني لو انا بدي اخذ منك زبدي يعني اللي انت شايفها بتلخيص هاي المرحلة حول هذا النقاش خير، قبل ما نفوت على كمان قضايا اخرى.
2: نعم، يعني موضوع التطوع او العمل من اجل المجتمع هو حق اساسي، وهذا اللي بنعمل فيه في اجيك. يعني على اساس على هذا الاساس اشتغلنا سنوات طويلة على اساس انه نثبت انه فيش رابط بين التطوع والعمل من اجل المجتمع.
0: يعني العطاء
2: العطاء والتطوع والعمل من اجل المجتمع، وكل موضوع السياسه او الامن او الشغلات اللي من هالنوع.
0: نعم.
2: وخلقنا بدائل، يعني قمنا بناء موديلات عمل اللي من خلالها الشاب والشاب بيستفيد والمجتمع بيستفيد.
0: مثل اي موديلات.

0: كانت مثلا مقدمة لوزارات بشكل رسمي؟
1: نعم يعني منذ السنوات يعني مش طالع موديل السنوات الانتقالية.
0: نعم شنات معظار عشان نترجم
1: شنات معظار بالترجمة العبرية. وشنات معظار هي مقسمة عمليا لقسمين، قسم اللي هو استثمار في بناء قيادة شابة اللي هي مربوطة في مجتمعها وتهتم في أمور مجتمعها، ومن ناحية ثانية استثمار في الشباب نفسهم.
0: نعم.
1: يعني من خلال السنة اللي هي بنكون على تواصل معهم يكون كثير يعني عمل على موضوع التنمية الشخصية وتنمية القدرات الشخصية والتحضير للمستقبل.
0: طيب وين وصل هذا المشروع؟ وين تطبق؟
1: تطبق في كل يعني في كثير أماكن في الوسط العربي. اليوم احنا موجودين من الشمال وحتى الجنوب، عندنا أكثر من 1000 مشارك ومشاركة كل سنة في هاي البرامج، والبرامج هاي هدفها انه خلال السنة كاملة من ناحية
0: السؤال لماذا لا يتم تطبيق هذا الموديل على ألاف مؤلف عشرات ألاف الشباب والشابات العرب اللي موجودين بطبقة أو شريحة الجيل هذه؟ ليش بعده لحد اليوم بايلوت؟ ليش بعده لحد اليوم تجربة خارجية؟
1: السؤال هذا سؤال أساسي ومهم جدا. القضية مش قضية تقبل الفكرة في الوسط العربي، الفكرة مقبولة في الوسط العربي من القيادات وعلى مستوى المجتمعي، ولكن القضية الوحيدة اليوم اللي تمنع أن تكون فرصة لكل المشاركين أو لكل الشباب والشابات يشاركوا هي القضية الاقتصادية، لأنه كل شاب وشاب من هالنوع طبعا لازم تستثمر فيه أموال حتى يخلص السنة، بده مصاريف، والأمور هاي بتكلف تكلفة عالية، فإحنا نستطيع من خلال يعني تجديد أموال بالتبرعات.
0: السؤال لماذا لا تتبنى الدولة هذا المشروع؟
1: هذا هو كان العمل على مدى سنوات أمام الدولة، أنه نقنع بالأخص وزارة التربية والتعليم، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل، على أنه هذا المشروع هو يغير واقع الشباب والشابات لأحسن.
0: خير، هل حتطون قدام بديل أنه خذوا هذا الموديل بدل الخدمة المدنية؟ ما هني عمالين يستثمروا يعني كثير في عشان ينشروا الخدمة المدنية. طب يتبنوا هذا الموديل، شو المشكلة؟ نعرض عليهم؟
1: نعرض، هذا كان تماما التوجه للدولة، والدولة قبلت الفكرة. وقبل الحرب، يعني قبل بداية الحرب 7 أكتوبر كان يعني الهدف أنه يبدو تنفيذ المشروع بمشاركة في البداية مع مكاتب حكومية، وفي الخطوة الثانية يكون تبني كامل للمشروع من الدولة. ولكن لأسباب تعرف سياسية وأسباب لحرب وغيره الموضوع تجمد بشكل مؤقت، ولكن أنا ما عندي شك أن القرار موجود وراح يتنفذ إن شاء الله في أقرب فرصة.
0: سألنا اللي بدي أرجع لك، يعني أنه في إشكالية كبيرة بقضية الخدمة المدنية بالمجتمع العربي، يعني هل عندك توقعات أنه يعني تحل هاي القضية بشكل بناء بشكل أو بآخر؟
1: برأيي وبعد
0: يعني وانت شايف النقاش قديش ملتهب، يعني لو كنت سمعت المحادثة اللي كانت قبل شوي بتشوف يعني
1: نعم برأيي يعني الحساسية موجودة، وإحنا طبعا عارفين في حساسيات وعارفين، والحساسية موجودة بالأساس، وأنا بحكيها بعد تجربة سنوات، هي لربط مجتمعي والعطاء في موضوع الأمني وموضوع السياسي، وهذا اللي خلق الحساسيات في المجتمع العربي، وأنا بقولها بكل حق، التطوع هو مش شيء جديد في المجتمع العربي، التطوع هو أحد أسس بناء المجتمع العربي.
0: بدون علاقة للتطوع، قضية الإجرام، هل ممكن إنه زي البرنامج اللي أنت بتحكي عنه البايلوت اللي هذا اللي هو شنات معفار اللي سنة انتقالية، هل ممكن إنه هو يساهم يعني خلينا نقول بضحض هاي بإنهاء هاي المشكلة، مشكلة الإجرام بين شبابنا، أو إنه يشكل بديل للشباب؟
1: مش بس هاي، يعني أنا حسب رأيي السنوات الانتقالية هي بتفتح باب لمستقبل أفضل للشباب والشابات، بتعالج موضوع إيش اللي بجر شبابنا للإجرام والعنف وغيره، هو إنه فيش إمكانيات، فيش فرص عمل، فيش فرص تعليم. فالمشروع اللي بنحكي عنه والبايلوت اللي بنحكي عنه هو بيفتح المجالات، مجالات عديدة بما فيها مجالات العمل والتعليم، وخلق مسار آخر إيجابي اللي مش موجود اليوم عند أغلب شبابنا وشاباتنا. فمش إنه بس بيحارب قضية الإجرام والجريمة والعنف، وإنما أيضا بيفتح مجالات عمل وبيفتح مستقبل اللي هو أكثر إيجابي للشباب، واللي أهم من هذا كله إنه بيخلق نوع من التواصل بين الشباب والمجتمع، وبيفتح الأبواب بين الشباب والمجتمع.

0: يعطيهم برضو فرص أكثر للمستقبل.
1: نعم خالد أشكرك كل الشكر. يعني نقدر نلخص أنه هناك بدائل، هناك نماذج عمل، ولذلك يعني عمليا لازم نطور هذا النقاش لنصل إليها بعيدا عن الاحتدام اللي كنا موجودين فيه. أشكرك كل الشكر خير، ونتابع طبعا مع ضيوفنا بالاستوديو. شكرا لك.
0: العفو وكل احترام لطرح الموضوع.
1: سلامات. شكرا. سلامات. طيب مينا وأسطى، يعني خلينا نقول إذا أنا بدي أحكي معكم على القضية المبدئية، والمبدئية هي إنه إحنا موجودين بحالة اجتماعية اقتصادية إنسانية صعبة، بالذات من بعد 7 أكتوبر، وتهديد. قضية الإجرام ليست قضية عادية حتى على مستوى العالم. هناك حاجة إلى شيء ما اللي بيأخذ الشاب من جيل 18 لبعدين إنه يكون يعني إنسان مستقل قادر إنه يدير حياته بالمجتمع. في حاجة لإشي، والأطر اللي موجودة زي الأطر اللي أنتم موجودين فيها غير كافية. طيب كيف ممكن نوصل لمرحلة اللي يكون في نموذج بديل أو طريقة اللي هي بالنص؟ يعني معناه اللي بدي أقول لكم إياه اللي قاله منصور عباس ممكن يكون يزبط بهاي الحالة، إيش رأيكم؟
2: يعني مظبوط، يعني في كل موضوع مراكز التشغيل وكل ما يتعلق في السن الانتقالية هي دورها مهم، وهي هاي بالآخر دورها بعيدا على كل ما يتعلق في الخدمة المدنية
1: بأجندتها
2: المشبوهة والخدمة العسكرية، وإحنا بحاجة لهاي الأطر. وممكن بشكل كبير نعمل التكامل هذا بين الحركات السياسية والحزبية والمؤسسات الأهلية ومراكز التشغيل هاي. ولكن لما نيجي نتطلع على الصورة وكل اللي عماله يصير بأرض الواقع، بنشوف أنه الحكومة عمالها تقلص الميزانيات في كل ما يتعلق في التشغيل، في كل ما يتعلق في الأطر اللي بتحتوي الشباب ما بعد صف 12، فبصيروا لقمة سائغ لعصابات الإجرام.
1: يعني انت من احنا بنرجع انه لن يكون هناك ثقة باي برنامج بتيجي فيه رح تيجي فيه الدولة.
2: يعني كمان الخطة الخماسية 550 ولا الخطة الخماسية 992 اللي يعني كان جزء من يعني الميزانيات للمجتمع العربي، بالاخر تم تقليص الميزانيات. يعني اذا بيجي خطة مدروسة مهنية بتحترم كل ما يتعلق في المجتمع العربي ومشاركة كل الاحزاب السياسية، الجبهة، التجمع العربي للتغيير، الموحد ضمن اتفاق مشترك بين الكل وبعيدا عن كل الأجندات السياسية المشبوهة، يعني بالآخر بفيد
1: يعني إنه حركاتنا السياسية تروح تقدم مشروع بنفسها عمليا يعني كبديل لهاي القضية. يعني مينا تعرف شو ده أسألك؟ يعني طالما الحزب الشيوعي، الجبهة، الأحزاب الأخرى، التجمع غيرهن، كل اللي عندهم حركات شبابية واعيين لمعنى قضية احتضان الشبيبي والشباب بهاي المرحلة، طب ليش ما الأحزابنا بتشتغلش على التوسيع؟ أنا من زمان ما شفتش الجبهة أو الحزب بوسع أطر الشبيبي أو اللي هني مش جبهة، أو أنه يعني عن جد قولكوا إيش؟
3: يمكن انه اللي موجودين باليوم يوم بيقدروا يشوفوا الامور اكثر، يعني من هاي الناحيه احنا يعني
1: من قلب انت الاحزاب، بس بقول لكم يعني انه
3: كشبيبي عم نشوف انه في كتير شرائح مختلفه،
1: ليه بتصيروش الاف الاف الاف
3: اكثر من مليون بالمية؟ لازم يكون في اكثر. بس يعني تعقيبا على الحديث اللي كان قبل، انه صح فيش هالقد ثقه بالمرحله القريبه انه راح يكون في طرح من الدوله، تحديدا من الجهاز الامني، يعني وإشي اللي هو احنا شايفينه عم بهاجم مجتمعنا وشعبنا من كل النواحي وبشتى الطرق، مش راح يكون في ثقة بمشروع لإشي إصلاحي، لأنه احنا بنعرف إنه كل المشاريع هاي سياسية، وبنربط الخدمة المدنية أو التمييز في المجتمع العربي برضو كمان بظاهرة العنف والجريمة، لأنه احنا ما نعتبرها طبع تاع نقول أو صفة مجتمعية أو شعبية عنا، إنما هي يعني سياسي ممنهجة نوعا ما للتطهير العرقي للشعب الفلسطيني في الداخل كمان.
1: هني بنتجوا المشكلة بقولوا لك إنه بيشترطوا عليك كيف حلو.
3: نفس الشيء قضية الخدمة المدنية، إنه أنا عم بميز ضدك، ليه عم بميز ضدك؟ عشان كنت مش عم تخدم خدمة مدنية، بس هي مش إلزامية علي، واحد. واثنين، التمييز ولا مرة كان يعني مربوط بكوني عم بعمل خدمة مدنية أو لا، هو مربوط بكوني فلسطيني عايش في دولة إسرائيل. وبالمقابل إنه نقاش إنه أنا لازم أقدم للدولة، يعني النقاش جدا بحسب نظري انه عشان اخذ الحقوق الانسانيه والطبيعيه تبعتي جدا فارغ، لانه برضو دولة إسرائيل أخذت من الشعب الفلسطيني يعني كم

0: اللي يعني ممكن نوجه لهم رسالة معينة يعني بهاي الإطار؟ مش على فكرة عطيت خدمة مدنية مش خدمة مدنية، بين 18 و19، بين ما هني خلصوا هاي مرحلة المراهقة لبين ما يفوتوا على المجتمع، شو الحل؟ شو بتنصحوا؟ شو بتفكروا لازم لشبابنا؟ تفضل أستاذ.
1: يعني بالأساس هو كل موضوع التوعية، زيادة الأطر، يروحوا على الأطر اللي من ناحية بتوعي سياسيا واجتماعيا، وكمان تعطي كل ما يتعلق في التوجيه المهني والأكاديمي. يعني احنا بالآخر صح بنعمل أعمال تطوعية من وعي سياسيا واجتماعيا، بس كمان عمالنا بين كل فترة والتانية بنحاول نفوت كل ما يتعلق بالتوجيه المهني والتوجيه الأكاديمي، كل وين الشباب يروحوا بعد صف 12 وكل المسار المهني والأكاديمي اللي يروح يتوجهوا له. وكمان يعني كمان في دور على المدارس والاستشارة في كل ما يتعلق في المسار ما بعد صف 12، اللي مهم كمان هذا يتشدد عليه ويتعزز، اللي كمان ببعدنا على كل ما يتعلق في الخدمة المدنية وبشدد.
0: مينا تفضل.
2: أنا كنت بنصح بما أنه عدم اللجوء للإنفرادية وللنجاح الفردي على حساب نجاح المجتمع. بالنهاية ممنوع ننسى أنه إحنا جايين من يعني أبناء شعب اللي هو مقموع ولا يزال مقموع وبحاجة ل يعني تطوير أمور عديدة أو النضال.
0: القضية هي مش بس اقتصادية ونجاح وإنجازات.
2: فأنا كنت بنصح أنه الأهالي ما يضلهنش يضغطوا على أولادهن من ناحية أنه انجح لحالك واترك مجتمعك وشعبك.
0: نعم، وأنا بعتقد يمكن الانتماء ايضا لاطر سياسيه لتوعويه لاشياء بتخلق كمان قوه الشخصيه اللي بتخليه كمان يكون
2: طبعاً
0: مستقل وقادر يدير نفسه بالمجتمع. السياسه مش عاطله، بالاخر بتعمل زلام زي ما قالوا ونساء شاطرات. شكرا لكم مستمعينا ومستمعاتنا، كنتم معنا بهذا اللقاء. يعني نكون ايضا الاسبوع القادم في طاوله الجمعه. الى اللقاء.
3: فينانسي تشتروا من الماركات المشاركه وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبه 10% على مشترياتكم خارج البلاد او اونلاين مباشره الى بطاقه ماستر كارد المشهورة. هنا سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقا للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
4: بدون ما تفكر
5: ولا تحتار،
4: سوبر ستار
5: هو ملك الأسعار.
6: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. في قسم اللحوم، عجل مطحون الكيلو 50 شيكل، صدر دجاج 2 كيلو 50 شيكل، فخاد دجاج 5 كيلو 50 شيكل، وجنحان دجاج 5 كيلو ب50 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة لأعضاء النادي والمنضمين الجدد. سوبر ستار مجد كروم.
5: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
7: حملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك توليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
8: من مجموعة المشهداوي.
9: بيقولوا
10: هاي القهوة جديدة،
9: وبيقولوا
11: هذه القهوة تعودنا عليها.
9: بيقولوا بيقولوا بيقولوا
8: في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافيه عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: وسام ريل ستيت للوساطة العقارية في البلاد والخارج، دبي، جورجيا، أرمينيا، قبرص ورومانيا، الأوائل في الوساطة والأوائل بالثقة والمسؤولية. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
12: الشمس دائماً.

0: تواصل معنا على 0508-299-951. إعلانك في راديو الشمس فعال.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6.
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: نشرة أخبار الثالثة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. رحبت اللجنة الوطنية بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وبفتح مسار نحو الشروع بشأن خارطة الطريق نحو تنفيذ اتفاق غزة، وأكدت الإدارة الوطنية جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي، بما يشمل أيضا قيادة جهود إعادة الإعمار في قطاع غزة. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قائد منطقة مخيمات وسط قطاع غزة بكتائب المجاهدين، وذلك خلال استهداف نفذه الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء الماضي. إلى الضفة الغربية، أصيب أحد الأهالي بالرصاص الحي خلال اقتحام عشرات المستوطنين بحماية قوات الجيش في بلدة تل وعددا من القرى المجاورة لها في محافظة نابلس بالضفة الغربية، في اقتحام تخلل اعتداءات مباشرة على ممتلكات الأهالي، واقتحمت مجموعات من المستوطنين منزلا يقع على أطراف المنطقة الغربية لمدينة نابلس. تظاهر العشرات من أهالي مدينة اللد أمام معهد الطب العدلي أبو كبير في مدينة يافا، وذلك احتجاجا على استمرار احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص من مدينة اللد والذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية. وتواصل الشرطة احتجاز جثمان جعصوص بعد أكثر من شهر على مقتله واحتجازه، فيما تطالب العائلة بدفنه بطريقة لائقة. ذكرت مصادر محلية في مدينة طمرة بعقد المجلس البلدي اجتماعا طارئا يوم غد السبت للنظر في سبل التصدي لاختراط الهدم التي تلقتها عشرات العائلات بشأن تنفيذ هدم عشرات المنازل في المدينة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 21، طبرية 24، في الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، في النقب 22 درجة مئوية، أما في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

سلام الله عليكم أيها السيدات والسادة، أهلا وسهلا بكم مع مجلتنا الرياضية. يتابع معي في هذه الجولة زميل إيهاب عويس العائد من الإجازة في الهندسة الإذاعية والإنتاج. أهلا إيهاب، مع رأي الميكروفون في الإعداد والتقديم معكم نبيل سلم. يوم أمس تم افتتاح الدوري في الدرجة الممتازة بمباراة كأس توتو، وهي الجولة الأولى. مباراة هي عمليا تجريبية إعدادية للفرق في الدرجة الممتازة. إخاء الناصرة يعني يخوض أولى مبارياته، يتعادل 0-0 في كرياتيام. أبناء الرين يتعادل 0-0، وكفر قاسم يفوز بنتيجة 2-1 على هامش مباريات كأس توتو. أيضا كانت هناك مباريات أيضا

0: ضمن مباريات اليورو ليج في كرة القدم والكونفرنس ليج، والفرق الإسرائيلية سجلت إنجاز لافت عمليا، أهمه ربما فوز فريق أبويا تل أبيب على فريق يعني يليق بدوري الأبطال، فريق لودوغوريتس البلغاري. تعادل الفريقان، ولكن النتيجة الأولى كانت 2-0 لأبويا تل أبيب. يوم أمس انتهى اللقاء بتعادل 2-2، هدفين سجلهما المهاجم الغني بوتينغ. مكابي تل أبيب فاز على الشريف تيراسبول، كون أن المباراة كانت محسومة، خاصة أن مباراة الذهاب انتهت 5-0 لصالح مكابي. بالأمس اكتفى الفريق ب1-0 فقط. وعلى خلفية هذه المباريات والنتائج أيضا وتسجيل الأهداف من قبل النجم سيد أبو فرحي ابن باقة الغربية، العيون الآن تفتحت على هذا اللاعب. كما يبدو فرق أوروبية أيضا بدأت تفتش وتبعث مراقبين وكشافين لمتابعته، ولكن مكابي تل أبيب أصر هناك على أنه لن يتم انتقاله هذا الصيف، سيلعب موسم آخر على الأقل في صفوف النادي. نتائج كانت يوم أمس، إلتشي تعادل مع كوردوفا بالنتيجة 2-2. هذه مباريات أيضا كانت ضمن مباراة الكونفرنس ليج. سكيلين فقط سيلعب مباراة ودية اليوم، هناك بعض الفرق الأوروبية التي تجري مباراة ودية أيضا استعدادا لانطلاق الموسم. بشيكتاش التركي تأهل للدور القادم، فاز على ميتيلاند الدنمارك 2-0، وفريق باوك سالونيكي أيضا فاز على دينامو كييف 2-2. مباراة كانت مثيرة بين تسيسكا صوفيا وكارايوفا كاراباخ انتهت 5-4، وأندرليخت فاز على هامربي بالنتيجة 3-1. فريق بنفيكا هزم سانت جولين السويسري ب5-2. تصريح أثار عاصفة في العالم الرياضي في كرة القدم، المونديال التاريخي الأسطوري يعني اللي تنظم الفيفا دائما من عام 1930، كان تصريح من شي يومين لإنفانتينو رئيس الاتحاد الكرة القدم العالمي، طرح فكرة إقامة خصخصة المونديال. انتبهوا، خصخصة المونديال وبيع كثير من الأمور يعني لكل الشركات، وتبين فيما بعد بأن أحد الشركات هذه، هنا احنا بنحكي عن ميزانية بين 20-30 مليار بالسنة، والحديث كان عن أنه يكون جاريد كوشنير صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هو صاحب إحدى الشركات اللي كان مفروض أنه يعني تستلم بعض الأمور. طبعا هذا الأمر لم يرق لاتحاد كرة القدم الأوروبي الويفا، خرجوا بسرعة، وأنا جدا سعيد خرجوا بسرعة على أقل من 24 ساعة، قالوا لن يمر هذا أبدا، سننسحب من الفيفا. تصريح آخر كان شوي بده يطري الوضع إنفانتينو، قال لا احنا ما بنجبر يعني كل الاتحادات، احنا طرحنا الفكرة وبنشوف كيف تقبلوها. ما هو موقف كرة القدم الإسرائيلية، اتحاد كرة القدم الإسرائيلي اللي هو جزء لا يتجزأ من عضوية 55 دولة أوروبية في الويفا. الأستاذ باسم سليمان أبو أمجد وهو القائم بعمل رئيس اتحاد كرة القدم ينضم الآن. أبو أمجد سلامات عزيزي.
1: سلامات نبيل لك للمستمعين والمستمعات.
0: أعطيني بالضبط، لما قرأت الخبر أنه إنفانتينو بخطط لخصخصة المونديال يقضي على إرث عالمي من 1930، صلوا 130 سنة، كيف شعرت؟
1: لا، أول شيء حسب رأيي الشيء مرفوض قطعيا من قبل، بالذات إحنا موقفنا كاتحاد كرة قدم إسرائيلي يتماهى مع موقف الاتحاد الأوروبي الويفا، لأنه احنا تابعين للويفا،
0: رغم العلاقة الجيدة بين الفيفا وبين اتحاد الكرة الإسرائيلي.
1: أكيد كمان احنا علاقاتنا جيدة مع
0: الجهتين
1: بشكل خاص مع الجهتين، ولكن حسب رأيي هذا شيء مش معقول مش مقبول. هذا في فتح طريق للأموال إنها تتحكم أكثر في كرة القدم، وهذا خطأ
0: جسيم.
1: وبالرغم من إنه الكأس العالم حقق أرباح هائلة، وكان في من ناحية تجارية كان من أنجح المونديالات،
0: مربح فعلا،
1: مربح جدا. الظاهر شهية إنفانتينو فتحت
0: لا يعني هذا الزلمي يعني اصلا هو مشبوه من يوم ما شفناه
1: عبر الشاشة. لا لا لا فيش أدنى شك إنه هو رجل شاطر اللي بيعرف يدير الأمور وبيعرف يجيب.
0: وهذا الخطر يا باسم، إنه لأنه شاطر
1: بيعرف يجيب أموال،
0: لأنه شاطر. شو جاب إنفانتينو من كرة القدم، عالم كرة القدم، لأنه يكون بحفل يعني تنصيب الرئيس الأمام؟ ما شفتش العلاقة، تنصيب وعلاقة قرابة منه بعد عدة مرات. يبدو أنه وراء الأكمة ما وراء أجى التصريح تبع إنفانتينو، ما انتهى كأس العالم وإذ به يقوم بهذا التصريح. ما بعرف يعني هذا يعني مفهوم ضمنا أنه الاتحاد كرة القدم الأوروبي لن يقبل بذلك أبدا.
1: مش بس حسب رأيي، كمان الآسيوي
0: ما سمعتش مني أنا حتى، لا ما سمعتش لا اللاتيني ولا الآسيوي.
1: لا لا الأخبار اللي عندي بتقول كمان الاتحاد الآسيوي والأفريقي أبدوا اعتراض على الفكرة وعلى الموضوع، مش بس الاتحاد الأوروبي. فبفكر حاول يزيد
0: طعم
1: لغم ويشوف إذا بيمشي معه ولا بيمشيش معه، وزي ما شفنا موقفه تراجع جدا.
0: العاصفة كانت قوية طبعا، ما بقدرش يحارب الويفا لأنه 55 دولة أوروبية القاعدة الأساسية لكل مونديال.
1: لا مش نفس الويفا، كمان الاتحاد الآسيوي والأفريقي كمان أبدو رفض قاطع للموضوع.
0: طب يا أخي أنا أسألك سؤال باسم عن جد، يعني طب كيف ممكن يتخذ قرار عن الشكل هذا بدون ما يرجع للاتحادات ونزدت القنب لهاي وزدت هذا اللغب اللي سميناه؟ بأي حق يا أخي؟ أنا بهذا التصريح طلع أبقى أحكي لك شغلي باسم. بهذا التصريح
1: إنه رئيس الفيفا له فترة طويلة وعنده ما فيش أدنى شك إنه عنده القوة وعنده المقدرة وعنده
0: لا بالشرط يكون قوي على هالدرجة. كل رئيس وأنت تكون رئيس الفيفا بس بتكون بنفس القوة.
1: خلينا نقول هو أحكم قبضته على المؤسسات الفيفا، ولكن حسب رأيي الظاهر شعر بقوة مفرطة، فهذا السبب اللي خلاه
0: عشان هيك مش قوي، لأنه ما كانش عارف ردة الفعل، لأنه معروف ضمنا من أولها أنه هذا القرار لا يمكن أنه يمشي يعني مرة الكرام، مش ما مستحيل يا أخي.
1: لا لا أكيد مش راح يمشي القرار.
0: بس باسم أنا بقول هذا الزلمة كمن أطلق الرصاص على بديش أقول على رأسه على قدمه، هو أصلا يعني عليه شبهات، وحتى الديمقراطيين بالحزب الأمريكي الديمقراطي بطالبوا بفتح بطالبوا بفتح تحقيق عن شبهات قضية كيف بيع التذاكر المستهلكين والدعايات اللي كانت خلال المباريات. وبقولوا إذا فزنا بالانتخابات النصفية للكونغرس بشهر 11 وكان عندنا أغلبية رح نطالب بتحقيق رسمي للعلاقة المشبوهة بين إنفانتينو وبين يعني اللي بوكل لحمنية بطن بوش ما انت عارف بين إنفانتينو وبين ترامب.
1: حسب رأيي إنفانتينو أخطأ جدا لما حاول يدخل الأمور السياسية بعالم كرة القدم. حسب رأيي أخطأ، كانش لازم يتصرف بهذه.
0: ما هو مو باسم لما بتغيم لما بتشتت الدنيا أول شيء بتغيم، لما أعطاه جائزة إيش هاي رجل السلام العالمي الفيفا، من شو علاقة السلام للفيفا من لوين؟
1: والانتقادات اللي له كانت جدا لادعى، بالذات لموضوع ابطال الكارت الاحمر للاعب الامريكي. حسب رايي هون وقع بالفخ وما كانش لازم يتصرف بهاي الطريقه.
0: طب هاي التصرفات وهاي السوء التصرف والسلوك هذا هو رح يبقى بهذا المنصب فكرك؟ لأنه أنا بعرف أنه في ناصر الخليفي الآن يعني كما يبدو أنه مدعوم من الويفا وقد يكون مرشح القادم. وقت في انتخابات للفيفا
1: بالفترة القريبة حسب رأيك، يبان 4 أو 5 أشهر يمكن في انتخابات لرئاسة الفيفا، وأعلن أنه سيترشح
0: بدي يترشح هو. أنا حابب أنه يترشح حتى يخسر نشوف كيف بنزم. أنا
1: أعلن أنه رح يترشح لفترة إضافية، وكيف بفهم أنا أنه ما فيش حتى لو منافس يعني ما حدا ترشح مقابله، ما فيش لحد
0: لا بعد العاصفة تبعت المونديال والقرارات المشبوهة وتصرفاته ودمج السياسة بالرياضة بتصور ما عندوش هذاك التأييد والشعبية، يمكن قوته يمكن بتصور انه تراجع.
1: تنساش انه بالاخر هي كلها لعبة مصالح
0: وصفقات.
1: ممكن يصلوا لاتفاق لصفقة معينة اللي هو يستمر بالفيفا مقابل بعض الأشياء اللي يمكن يمنحها للاتحاد الأوروبي لهون
0: وهي التيرضين يعني؟
1: ممكن جدا.
0: مش عايزينه، مش عايزينه والله. اتحاد كرة الانجليزي يمكن بتصور مش عايز منه ولا شيء، بل مستعد يدفع له بس يزيح عنه. باسم امبارح كان في قرار من الفيفا اعتقد يمكن تبعته انت، انه اعترفوا بانه اخطانا احنا في مباراه سويسرا قضيه الكرت الاحمر. بعد اسبوعين او اكثر ربما بيطلع الفيفا بقرار انه احنا اخطانا وساعدنا عمليا الارجنتين. يعني كيف تقرا هذا القرار؟
1: لا، كرة القدم انا شخصيا اذا بتسالني انا مش من

0: مؤيدي الفار ولا مؤيدي كل القرارات هاي الأشياء الجديدة اللي قاعدين بيبتكروها في عالم كرة اللزة كرة القدم بالعفوية تبعتها وبأخطائها. الحكام حكام إن بني آدمين بالآخر زينا زيهن، مش روبوت. وشفنا عدة حالات إنه حتى الفار مرات كمان كان
1: يظلم
0: فريق معين، يظلم منتخب معين. أنا كنت بفضل كل هاي الأمور تضلها على ما هي، كيف كانت كرة القدم مع أخطاء، مع حتى مرات كان
1: مع الأخطاء الإنسانية يعني اللي كانت كلها تحملها.
0: بالضبط، بفضل أنا يكون أخطاء إنسانية ولا أخطاء تقنية.
1: تعرف باسم، بدي أحكي كلمة أنا، هذا المونديال كان طويل وشاق ومتعب ومرهق، و104 مباريات إجمالا، يمكن غير عن 3 أو 4 أخطاء كانوا، ودير بالك سببهن الفار بتخيل إذا أنا مش غلطان. بشكل عام مر بشكل ممتاز قضية الحكم.
0: لا
1: راح يكون لي لقاء مع سهيل داود الآن.
0: ما عنديش أدنى شك إنه مستوى التحكيم كان جيد جدا وزي ما حكيت أنت الأخطاء كانت محدودة وقليلة جدا، ولكن كمان مرة بنرجع بنقول إنه الأخطاء هي جزء من عالم كرة القدم.
1: لا إذا في الفار بتدخل، الفار بطلت من كرة القدم، صار في أمور تكنولوجية. يعني الغلطين اللي كانوا مصر الأرجنتين والأرجنتين مع سويسرا مش معقولة.
0: شفنا حتى مع التكنولوجيا ومع الفار ومع هاي كمان كان في بعض الأخطاء، فهذا السبب كرة القدم. أنا كمان مرة برجع إنه نفس الموضوع. كرة القدم لذتها بعفويتها بالأشياء اللي بتيجي من داخل، فندخل التكنولوجيا والفار ولا حسب رأيي. كمان مرة ممكن في ناس بتأيد في ناس بتأيدش، حتى قاعدين بوسعوا تدخل الفار كمان بحالات، حتى شفنا بالضربات الركنية صار يتدخل
1: في منه. هذا لا مش غلط يعني هناك كمان بالركنيات، لأنه مرات الركنية تسبب هدف ويكون حاسم بخطأ من الحكم، وشفناها عدة مرات. باسم أنا قضية بس الفار كنت بديها يساعدنا ويساعدك أنت نستمتع بكرة القدم أنه ما يلغي هدف بسبب تسلل، أنه شعراته لباسم سليمان كانوا قدام المدافع نبيل سلامي، شعراته بس.
0: هذا اللي بيصير قاعد.
1: هذا هو صحيح. باسم يعني ما كدناش بس قضية الانتخابات، 4-5 أشهر من نهاية العام المعروف، يمكن بتخيل لو نهاية العام بده يكون انتخابات
0: شهر 12.
1: يعني معقول فقط يكون ما فيش منافس انت ذكرت، بس انا اللي فهمته انه ناصر خريفي يمكن يكون، هو يمكن ما يكونش اقل منه بين قوسين مؤامرات، ما بعرف.
0: ممكن ولكن كم مرة حسب كيف انا بعرف بالامور انفانتينو راح يستمر ل
1: عندك فترة. فكره ابو امجد قد ميزانيه الفيفا سنويا، ميزانيته انا غير الارباح اللي بيروحها في المونديال، قديش عنده ميزانيه؟ هذا يمكن اكبر من كثير دول بالشرق الاوسط تخيل.
0: صراحه لما كنا ب فانكوفر عرضوا الميزانيه هاي، بس مش متذكر بالضبط.
1: اضرب لك كلمات انه تقريبا يا اخي، حتى لو غلطت بكم مليون.
0: بعرف الارباح اللي حققها المونديال تقريبا 14 مليار، ولكن فوق ال 100 مليار شيء، فوق ال 100 مليار دولار اذا انا مش غلطان.
1: واي امبيريا بدهم يقولوا امبراطوري. أنا أشكرك عزيزي كابتن باسم سليمان أبو أمجد، تحياتي لك. الله يخلينا إياك. القائم بعمل رئيس اتحاد كرة القدم الإسرائيلي حول تصريح في محله يعني كان لإنفانتينو، تراجع دغري أوتوماتيك لما فتحوا النار عليه الاتحادات الأوروبية تحديدا وأكيد الآسيوي والأفريقي. فاصل إعلاني ثم نعود لنواصل، ابقى معي.
2: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحمة طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
3: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان، نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.

0: مجموعه المشهداوي.
1: النداء الاخير لاصحاب الاسطح، النداء الاخير لاصحاب الاسطح.
2: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات آلاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا بيقولوا بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانتي لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة قهوة من كافي عيليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
6: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
7: عودة للمتابعة، أهلا بكم أعزائي. 20 دقيقة تمام بعد الساعة الثالثة. إذا تحدثنا إلى الأستاذ باسم سليمان القائم بعمل رئيس اتحاد كرة القدم حول التصريح اللي مش في محله، كانوا يعني مقزز حسب رأيي لإنفانتينو يعني بقضية خصخصة المونديال. يعني لا يعقل هذا الكلام، وردوا عليه بالنار الويفا، وطبعا هو بدأ يتراجع كما هو حالي أيضا أعتقد الاتحادات الأسيوية والأمريكا اللاتينية، لأنه مش في محله حتى ينطي بعض الأمور والامتيازات لشركات بات ما يسمها شركات قش. إحدى هذه الشركات مملكها جاريد كوشنير صهره للرئيس ترامب. مش معقول يا إنفانتينو. الآن الفيفا يعني أصدر بيان بعد أكثر من أسبوعين من نهاية كأس العالم، قال اعترف فيه يا سيدي على أنه الحكم أخطأ في مباراة سويسرا والأرجنتين. ما هو بس أنطال أحمر وراح على الفار، قلنا غلط هذا الشغل يا جماعة. أنت بدك أسبوعين إنك تتراجع، ما أعرف شو كان قرار الفيفا إذا كمان تراجع قضية منتخب مصر والأرجنتين. على كل بدنا نلقي الضوء على قضية التحكيم وقرار الفيفا، هذا بيان الفيفا مع مين يعني أصلح من وأحسن من وأفضل من الحكم الدولي عزيزنا وحبيبنا أبو فؤاد الأستاذ سهيل داود. سلامات عزيزي.
8: سلامات لك ولجميع المستمعين أخي.
7: أهلا بك. أنا والله عدة موضوع بدي أنا موضوعين مهمات جدا اللي بدنا نبحث معك. أولين سمعت لابد أنه الفيفا اعترف بالأمس أنه كان في خطأ، أخطأنا بقضية طرد اللاعب. كيف أو شيء طرد اللاعب كان حسب رأيك قانوني ولا لا في عينه؟
8: بين لعبة سويسرا
7: والأرجنتين. نعم إمبولو.
8: إمبولو. يعني شو بدي أقول لك، يعني هون تقدير الحكم، بس تصور الفار الدخل واللي لازم يكون قرار النهائي يكون للحكم مش للفار. وأنا أعتقد إنه قرار الفيفا واعترافها صح 100%.
7: نعم. أخ سهيل.
8: أخ تفضل.
7: معك أنا معك.
8: إذا إحنا نلقي الضوء على كيفية التعامل بين الحكم والفار تكون بهذا الشكل، معروف إنه الحكم هو قرار نهائي. هو اللي بقرر القرار النهائي. والفار ما هو إلا مساعد لهذا الحكم، بعطيه يعني
7: لحظة أي قرار نهائي سلبا ولا إيجابا. مرات بنتخذ قرار نهائي هو بوافق على أنه في هدف، بروح على الفار، الفار بيقولوا لا بعد بلغيه.
8: مظبوط.
7: طيب
8: مظبوط. إسا أنا أقول لك إياه ليش أنا بقول هو القرار النهائي للحكم الرئيسي حكم الساحة. إذا راح للفار وشاف أنه إذا بعتوه للشاشة يشوف الحدث إيش اللي صار كيف كان، وشاف أنه هو قراره الأساسي هو صح،
7: بترجع.
8: نعم. حتى إذا كان خطأ، إذا حس إنه هو أنا صح والفار غلط بكمل. ولكن إذا شاف إنه فعلا الفار بده يصلحه ويفرج الحقيقة مفروض فيه يتراجع. إذا ما تراجع بيكون خطأ الحكم وهو المسؤول. ولكن في إشي عكسي
7: اليوم كمان. اليوم إيش العكسي؟ إيش هو
8: الإشي العكسي؟ هو كالتالي، يعني لو فرضنا ان الحكم كان صادق والفار اخطأ واخذوا قرار الفار الحكم مسؤول، ولكن اذا كان الاشي العكسي يعني انه الفار صح والحكم خطأ
7: أكلها.
8: معناته اكل الحكم الرئيسي.
7: هنا مين اللي يعني هنا امين بتقع هنا المسؤولية لما الطرف اللي فيه؟ فمين هو الفار اللي اخطأ بالحكم والحكم عمليا يعني نفذ ما

0: قاله الفار.
1: مضبوط.
0: يعني لمين هنا اللوم؟ على مين الان؟ على الحكم ولا على حكام الفار؟ هون كبه الحالي
1: على حكام الفار وعلى الحكم الرئيسي. وعلى الحكم الرئيسي دائما المسؤوليه تقع على الحكم الرئيسي. حتى لو الفار حتى لو الفار كان قراره صائب والحكم ما مشي، الحق على الحكم، واذا العكس كمان الحق على الحكم الرئيسي. يعني الاثنين اثنين حسب رايي في لجنه الحكام
0: نفس
1: الوفا، الاثنين نفس الشيء.
0: طيب والخطا الفاحش اللي كان مع منتخب مصر والارجنتين، يعني كمان هذا كان مش معقول انه يعني مخالفه ارتكبت بعد قبل 6-7 ثواني واجتاحوا الملعب، مش انا بسميها دلم كامل، تو جابوا الجول وبالاخر بيجي برجعك الفار لورا. هنا كان هنا يعني
1: انا احب اوضح شيء هون، بدي اوضح شيء بدي الجمهور يفهم شغله.
0: نسمع
1: التجديدات اللي صارت او التعديلات اللي صارت على قوانين كره القدم، منها اذا حصلت مخالفه معينه على اللاعب واللاعب استمر في الهجمه ما توقفت، مش يعني عملت على مراحل واجا منها جول، يعني هو عمل الخطا واجا منها جول، هاي يلغى الجول، يلغى الهدف، يلغى الهدف، ممنوع، يعني خلص فيش هدف. انت فهمت
0: عليك، بس ما هنا المشكله ليش الناس
1: بالشقه الثانيه صار نفس الخطا وكان حسب رايي حسب اعتقادي كان على الحكم ان يفعل ما فعله بالنسبه للارجنتين للمنتخب المصري. يعني كان مفروض يكون في شو اسمه
0: توازن
1: نعم. لازم يكون في توازن خيا نبيل. يعني
0: هنا كان
1: الحكم اخطا في الاولى كان صادق،
0: يعني
1: في الاولى كان صادق، يعني الهدف 100%، ولكن في الثاني وينك؟
0: ما هو
1: نفس الحدث، ما هو نفس الحدث،
0: ميكيلين هنا كان
1: كان في ميكيلين، وهون يعني انا حسب رايي كانت يعني
0: فشله.
1: شو بدي اقول لك؟ أخذها للمنتخب، خيبة أمل للمنتخب المصري، ولا بس المنتخب المصري ولا كل من شاهد،
0: لكل واحد بالعالم تركت طعم مش طيب. يعني هاي المباراة
1: بالضبط، يعني لكل من شاهد الحدثين، ما نفس الحدث يا حبيبي.
0: نعم نعم نعم.
1: شو اللي غيرك؟ شو اللي صار؟ إيش
0: نعم. بشكل عام بدي أسألك، هذا المونديال أنا 104 مباريات و 104 مباريات مش هوين إنك تخوض هالمنتخبات صغيرة مع منتخبات كبيرة وكذا وكذا وكذا. أنا بقراءتي للمونديال من ناحية التحكيم بقول كان جدا ناجح، أنا غير 3-4 أخطاء وكان ضالع فيهن فقط هو الفار اللي خربط الدنيا.
1: مظبوط.
0: المونديال من ناحية مستوى التحكيم كان رائع. بدي أسألك عن قراءتك وقديش تعطي علامة للحكام في المونديال، وخاصة لحكم المباراة النهائية سلافكو فينيتشيتش، رأيك بالتحكيم؟
1: أنا أول إشي بدي أبدأ بالحكم المباراة النهائية.
0: نعم.
1: أنا هذا الحكم كان يعني من افظع الحكام اللي حكموا في المونديال، يعني ما في عنده كان اخطاء ابدا، بالعكس وسيطر على المباراه، وكان بدي اقول لك يعني كان عند الحدث باي لحظه من لحظات المباراه، وحسب رايي انا بعطيه درجه 9
0: الحكم،
1: 9/10 للحكم. يعني كان كثير منيح، كان كثير منيح، والتحكيم معلوم.
0: لا بس شوي يمكن سهيل،
1: التحكيم بشكل عام.
0: لا سهيل هذا كنت صريح، لو انت كنت حاكم المباراه النهائيه بتترخاش شوي لبعد 30-40 دقيقه انك تنطي اول اصفر، كان لازم يستخدم شوي الاصفر من البدايه حتى يلجم خشونه الارجنتينيه اللي انعكست على نهايه المباراه. شفت التصرفات اللي كيف كانت؟
1: مزبوط صح،
0: نور زي النور للاسف.
1: مزبوط، يعني لازم كان يكون
0: اشد حتى يضبط،
1: اسرتيفي من اولها. ولكن انت تعرف يعني شو بدي اقول لك، يعني حجم مباراه من هذا النوع، نهائي كاس المونديال، كاس العالم، شو بتحط؟ انا كنت حاطط حالي محل هذا الحكم وعم بحكم قديش الوزن، قديش الثقل اللي موجود عليه. يعني ممكن هون وهناك قال انا بدي شوي بلاش ابدا بالاصفر.
0: تعرف انه سهيل بهي اللحظه بالساعه ونص هذول اللي بيكونوا عاده، يعني صارت ساعتين هي مباراه، بقول انه اهم شخص في العالم وما شايفينه، اهم رجل بالعالم هذيك الساعتين ونص هو حكم مباراه النهائي،
1: هو حكم الساحه. حكم الساحه يعني
0: اهم من ترامب اللي كان بالملعب وملك اسبانيا،
1: اهم من الكل، يعني بقول لك شغله واحده يعني انت بتعرف شو انت الضغوطات اللي عليه نفسانيا هو نفسانيا يعني هو بنفسه وهو عم بده يتخذ القرارات وانت بتعرف هون فيش روح وتعال خلال جزء بسيط من الثاني بده يكون في قرار ممكن يكون لصالح هذول ولصالح هذول
0: ويكون مصيري ويكون مصيري.

0: لذلك بدي حاول هو ما يخطئ وفعلا نجح انه ما اخطأ.
1: صحيح.
0: صح انا بوافقك انه شوي كان متهاون
1: شوي,
0: شوي كان ولكن هذا ما بيقول انه ما حكم
1: لا كان ممتاز ملاحظة كمان بدي احب اسمع
0: ولكن رأيك. بالنسبة بالشغلة بدي اقول لك اياها بالنسبة للتحكيم بشكل عام في هذا المونديال كان ناجح جدا.
1: انا معك
0: كان ناجح بغض النظر هون وهناك وانا بدي اذكر هون الحكم الاردني.
1: انا هلا بدي اسالك اياه سؤال اخذت السؤال مني التحكيم العربي كان رائع واخذوا فرق واخذوا منتخبات واخذوا مرات بادوار كتير مهمه خاصه الحكم الاردني فاجاني.
0: الحكم الاردني فاجاك وفاجاني وفاجأ العالم كله وانا حسب رايي حطوه حكم رابع مش بالصدفه في المباراه النهائيه حطوه حكم رابع في يعني ممكن كانوا عم بيفكروا يحطوه هو اللي يحكم المباراه يعني وقفت بينه وبين الحكم الساحه اللي كان في النهائي يعني حكم فظيع شخصيه كاريزماتي من اللي بدك اياه
1: يا اخي رغم انه هو حكم بدوري اردني شوف عاد الدوري الاردني بدنا نقيسه ونسويه بالدوريات اللاتينيه او الاوروبيه يعني عنده هاي المقدره انا اعتقد هذا خارق
0: يعني هذا يتوقف على الشخصيه نفسها يعني يتوقف على شخصيته هو شخصيته قويه
1: ادهم المجامدي المحامدي
0: ايوه اسمه ادهم وهو فعلا ادهم على المضبوط ولذلك ولذلك بدي اقول انه كل احترام له الحكم المصري كان منيح الحكم
1: الإيراني الأمريكي والأسترالي والمغربي كان
0: صحيح. ممتاز
1: صحيح.
0: الحكم الأمريكي اللي من أصل عربي هو كان ممتاز
1: صحيح.
0: ولذلك يعني الإشي كمان بدي أقول لك بتوقف دائما على شخصية الحكم
1: سهيل بالمناسبة الحكام مفروض يكونوا من الدول اللي مشاركة بالمونديال ما كانش حكام
0: على الأغلب من كل دولي بدي يكون فيه على الأقل واحد أو اثنين من ولكن بالإضافة لذلك ممكن يأخذوا حسب رأيي من الحكام المبرزين في دول أخرى وإحنا شفنا في حكام من دول أخرى كانت موجودة
1: صحيح.
0: مثل الحكم هذا من هندوراس من هندوراس فظيع هذا
1: صحيح فعلا
0: أدي نتفي هو لكن شخصيته غريبة كان حكم كان ممتاز كان
1: إشمالا حكم التحكيم كان ممتاز
0: ولكن دا أقول لك يا في شغلة بحب يعني أتوجه فيها إلى كل جميع المستمعين اليوم التعديلات اللي صارت على قوانين كرة القدم قبل بداية المباريات بشهر فقط أو شهر ونص يعني مش هوين كان تطبيقها
1: أو يستوعبها الحكام مظبوط
0: يستوعبها الحكام أهم الجمهور
1: الجمهور
0: مش فاهم إيش عم بيصير وهذا غلط لازم كان التعديل يعني كان لازم التعديل أخ
1: ما يكون مش بالمونديال قبل بالدوريات
0: قبل موسم وعليه تجربة عليه تجربة في مباريات
1: حتى نستوعب صحيح
0: حتى يستوعب كل يعني أحيان حتى حكام بدي أقول لك ما كانش مستوعب شوي شو اللي عم بيصير هون يعني بالنسبة لقرارات أنطوا صلاحيات واسعة للفار وهذا خطأ
1: هذا خطأ نعم نعم بالرحمش قل لي سؤال سؤال أخير بدي أسألك إياه حكينا أنا وباسم قضية الفيفا وخصخصة الفيفا خصخصة المونديال في إنفانتينو سقط القرار أنا متأكد أنه تراجع هذا قديش كان ممكن يأثر على كرة القدم في العالم
0: أفظع غلطة ارتكبها إنفانتينو
1: ممنوع يضل حسب رأيي أنا هذا
0: لا مش لا مش راح يضل أنا حسب رأيي ممنوع يضل مش شو إيش يعني أنت عم شو عم بتاجر في
1: عامل أبضاع استيراد وتصدير
0: تجارة فيفا
1: لا ولا مين يعني واضح من مسبقا معروف شركة احدى الشركات بتكون هي صهر للرئيس الامريكي
0: طيب خلصت شو ما واضحه يعني واضحه يعني مثل اللي صار انه يتراجعوا بالكرت الاحمر فيفا كيف يعني اليوم الحكم الرئيسي لما بعطي قرار نهائي لا رجع فيه ولا بعدات مش معاد ولا بعدات ايه في الدنيا بتنفع
1: نعم.
0: هذا كان في كمان هون خطا كبير
1: سعدت جدا هذا اللقاء معك ابو فؤاد خليك دائما صاحي عشان نقدر ناخذك هيك ونتابع وين معك
0: وين
1: الاخبار
0: وانت بدك انا حاضر
1: احنا عاده الظهرية احنا عاده
0: احنا كل القوانين الجديده خيا اذا بدك انا
1: أكيد
0: حاضر
1: اكيد اكيد انا اشكرك عزيزي شكرا شكرا تحياتي الى اللقاء
0: شكرا
1: الى اللقاء قبل أن نخرج إلى الفاصل الإعلاني نذكر بأنه أيضا في إيطاليا حزن شديد بسبب وفاة عملاق المدافعين أنا عشقنا هذا المدافع بالثمانينات والتسعينات فرانك باريزي من أعظم المدافعين في العالم عبر التاريخ انتبهوا وأفضل من شغل بعد بيكن باور مركز بيسمى الليبرو في كرة القدم العالمية، لاعب اللي ما ترك ولا مرة فريق الإي سي ميلان وفاز معه بست بطولات أعتقد في الدوري الإيطالي وثلاث بطولات أوروبية تشامبيونز ليج، وقدم المنتخب الإيطالي 81 مرة حتى سجل

0: هدف يعني فقط بزمان المنتخب. بذكر انه كان لعب في كاس العالم 82 كان بالكادر بس ما اشتركش، كان في خلاف بينه وبين المدرب، وكمان ما اشتركش بال 86 لانه كان هناك كانت المشاكل مع المدرب. بالتسعينات ايضا ايطاليا اخذت على المركز الثالث، وبال 94 منتخب ايطاليا كان بالمرتبة الثانية اما منتخب البرازيل يعني كان رائع جدا، والوفاة كانت بسبب مرض عضال سرطان في الرئة رحمة الله عليه. فاصل ثم نعود الى شؤوننا ونكون مع ادارة مكابي إخاء الناصرة.
1: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبد الله أبو صالح.
2: بيقولوا
3: هاي القهوة جديدة،
2: وبيقولوا
4: هذه القهوة تعودنا عليها،
2: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافيه علي، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
5: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت، هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش، بقرش حلو وبدون بزر، عنب تالي سرها قرشتها.
6: حطمنا الأسعار، سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة، السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
7: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعاً مختلفاً في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتاً في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
8: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي على حديد البناء، طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن، الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل العرابي، للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
9: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عسوفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح، نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عسوفيا، عودة موفقة للمدارس.
10: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
11: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا نجمة 2902.
12: بدك تبيع أو تشتري عقار في البلاد، أرض، بيت أو أي عقار، عنوانك واضح كتير. وسام ريل ستيت للوساطة العقارية، مكتب الوساطة الأكبر في البلاد، العفولة. للإستفسار 052-832-8050.
13: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.
0: أهلا بكم من جديد، 40 دقيقة تماما بعد الساعة 3. فقرة أخرى تقودنا لمكابخ الناصرة، وقبل أن نكون في إسبانيا ومعسكر يجرى هناك لاختبارات لشباب شبان عرب فلسطينيين من الداخل ومن دول أخرى أيضا، سنكون أيضا مع عيسى زهران وكذلك مع سنونو بشير سنونو أيضا من أبو سنان. هذا بروجكت يعني ما يسمى موضوع كثير في غاية الأهمية أعتقد، وكثير ناس رح يستمعوا لهذا اللقاء لأنه بعنينا ما يجري هناك في إسبانيا، خاصة أنه شبابنا اليوم يعني انكشف على العالم وبيحبوا يكونوا كمان نجوم كرة قدم. سلامات عزيزي رئيس الإدارة في خان ناصرة ماهر حامد. سلامات.
13: سلامات أخ نبيل، حبيبي أخ نبيل.
0: عدنا وعدنا والعود أحمد، وعاد الدوري عمليا هو مش رسميا أما خلاص انطلق الدوري، مباراة أولى مع كرياتيان تعادل 0-0. كيف تقرأ النتيجة؟ كيف ظهر بأي مظهر ظهر الفريق؟
13: بفكر تعادل مشرف كان ما بين أخ ناصر وكرياتيان. كرياتيان السنة الماضية كانوا في البلوف العلوي من 1-5، يعني كان فريق ممتاز. اليوم احنا رجعنا من بعد غياب 3 سنين للدرجة الممتازة، فريق منكمل فيه اول باول، منحضر فيه، منشوف ايش ناقص للفريق، منجيب، مش هوينا هاي الدرجة، اللي بيقولنا هاي الدرجة هوينا هو غلطان. ان شاء الله انه منكون فريق مشرف بالدرجة الممتازة اللي يثبت اقدامه زي ما لازم بالدرجة الممتازة.
0: ضروري ضروري. الوجوه جديدة مين اللي شاركت امبارح ولا مش كل الكادر؟ الكادر مر بسلطة المراقبة ولا بسه؟
13: كل الكادر مر بسلطة المراقبة اخي نبيل. حتى في عنا مهاجم فز اللي من الطراز الاول جبناه من بنما، مهاجم كان يلعب فريق لاتشموني بالدرجة العليا والممتازة، حتى له 7 أهداف بالدرجة العليا، يعني مهاجم بفكر انه من اقوى مهاجمين بالدرجة الممتازة.
0: ممتاز ممتاز. تكشفش كل الاسرار خليك مخبيها.
13: صارت مكشوفة اخ نبيل.
0: بعد في مجال تعزيز اخرى بعدكم بتفتشوا على اللاعبين؟ الفريق اكتمل بنى نفسه ولا لسه برأيك؟
13: بفكر يمكن اعتز بس لاعب واحد اللي هو يكون صانع العاب، يعني اللي يمر الطابة الاخيرة للمهاجم
0: بلاي ميكر. صحيح،
13: هاي الوظيفة الوحيدة اللي اذا شفنا في صعوبة انها ما تزبطش عنا مصبرين نجيب لاعب.
0: مباراة كل قدمة بالتوتو بتكون بيلعب نوفا جليل، انا بعرف، وعاملين هيك جستة للجمهور بهاي المباراة ولا لا؟
13: اكيد اخ نبيل، جمهور اخي الناصري لازم من كافي، لانه وقف معنا وقفة الاسد بالسنة الماضية اللي هو كان السبب المباشر انه اخي الناصري يصعد للدرجة الممتازة. انا بكافيهم لانه ما كان في فرصة، احنا الدوري توقف عشان الحرب وما كان في فرصة انه نقدر نكافيهم على ارضية الملعب ونعمل تعرف كيف فرحة كبيرة. هاي المرة عشان اول مباراة بيتية بدي اكافي هذا الجمهور بهدية صغيرة متواضعة، انه افوت كل جمهور اخي الناصري يكون مجانا للمباراة.
0: ماهر، الدوري عادة وين لازم يبدأ هو؟
13: بفكر ب 15-8 اذا مش غلطان. راسع بالتحضيرات وبالسلطة مراقبة الميزانيات، بطلت اتابع هاي الامور لانه كل يوم في اشي جديد بهذا الفريق.
0: نعم. راضي عن التحضيرات حتى الان؟ خلينا نكون صريحين، راضي ولا بعد في مجال انه نحسن اكثر؟ خلينا اسمع.
13: بفكر اخ نبيل اللي عملته باخ الناصري هاي السنة وبمساعدة رجال الاعمال، بفكر بلدية ما بتقدر تكون بهذا الموضوع. تقيم انت فريق 7 مليون شيكل اللي يمرقوا بسلطة مراقبة الميزانيات.
0: كيف دبرتوني 7 مليون؟ دبرتوني خدمتكم من التوتو من الاتحاد.
13: انا غير 2.5 مليون اللي عمليا باخذهن من مديرية الدوري. بطلع لي كمان 1.5 مليون من وزارة الرياضة، ولكن عشان النهول تكين اخ نبيل ما بقدر اخذهن. وكل مصاري اللي لازم تفوت من كل المجالات عمليا، من التوتو، وزارة الرياضة، من الاتحاد العام، هدول بهذا الوقت السنة ما بقدر اخذهم، حتى من بلدية الناصر ما بقدر اخذ ولا شيء.
0: اكيد مشكلة،
13: لانه فيش عندي ادارة سليمة، بس بشهر 3 بتكون عندي الادارة
0: ان شاء الله على خير. انا اشكرك عزيزي ماهر بالنجاح ان شاء الله.
13: حبيبي اخ نبيل،
0: الله يخليك. سلامات. نحن الى ما كان في اسبانيا، مهم جدا هذا الموضوع. وطبعا نود أن نتحدث مع زميلين الشريكين بهذا البروجكت الرهيب اللي يعني تدور أحداثه في إسبانيا. الكابتن المدرب بشير سنور ينضم إلي الآن. سلامات بشير. بشير
14: مسموع الصوت؟
0: بشير معي. سلامات عزيزي.
14: سلام عزيزي.
0: اهلا بك، كيفك؟
14: الصوت تبعك مش مسموع منيح.
0: الصوت انا سامعك مليح ممتاز، وبتقدر تكمل انت وانا سامع.

0: معك بس بيه ديلي على اساس البعد. انت باسبانيا حاليا وين متواجد بشير؟
1: حاليا في انجلترا.
0: في انجلترا ما شاء الله. وطبعا لابد من انضم كمان للحديث بموضوعنا قضية المعسكر الاختبارات اللي اجريت وكان شارك فيها نجم نجوم المدربين بالعالم بيبي غوارديولا. بنضم لنا عزيزك وصديقك عيسى زهران. سلامات عيسى.
2: سلامات عزيز نبيل. تحية لكل المستمعين راضي الشمس.
0: الله يخلينا اياك. لا يمكن انتوا ضلعين يعني متساوي الساق مثل المثلث متساوي الساق، يعني لا يمكن انه نفصل بشير عن عيسى. مزبوط عيسى؟
2: مستحيل مستحيل. تحكي مع بشير زي اللي عم تحكي معاي، وتحكي معاي زي بتحكي معه.
0: سلامتك سلامتك سلامتكم بشير. هذا البروجكت اللي انتوا عاملينه ومع بعض شركاء في اسبانيا، اعطيني فكره بالضبط كيف المبادره تمت، كيف الفكره اجت؟
1: صراحة من فكرة أستاذ نبيل إجت من بعد بالمقام الأول بعد معاناة أطفالنا في السنوات الأخيرة من بعد جائحة كورونا وبعد الحروبات وبعد الأمور هاي اللي عم تصير، فحتى كيف أنه أطفالنا مش عم بيعيشوا الطفولة اللي لازم يعيشوها. بصراحة قررنا نقيم معسكر بشهر 4 اللي هو برضو التغى من وراء نفس السبب اللي إحنا بدينا فيه المشروع من وراء الحروبات. فهذا كان بداية وأساس المشروع.
0: وأعلنت كمان للناس وللجمهور بشير أنت يعني أنت دائما مقيم في البلاد ولا طيار رايح جاي بشير؟ خليني أفهم. أنا بعرف أنه عيسى مستقر في إسبانيا، أنت كيف؟
1: لا أنا درست في إنجلترا وتعلمت في إنجلترا وعشت في مانشستر، واللي تقريبا نفس الفترة اللي عيسى عاش في برشلونة. اللي عشتني تقريبا في مانشستر بس مش مستقر.
0: خليك معي أنت مانشستر. بدي في سؤال شخصي يمكن تحرجني فيه أو أحرجك. أنت ما السيتي ولا اليونايتد؟ جاتين؟
1: انا لا مانشستر سيتي على الموت. انا مانشستر سيتي على الموت. انا لو اني يونايتد ما كانش في بيب غوارديولا يمكن معنا موجود.
0: لو كان احتمال انزلك على الخط يا زلمه. من جابك على السيتي؟ هذول اولاد امبارح. الله يسامحك يا بشير. طيب هذول الشباب عمل ضجه، هذا المشروع تبعك عمل ضجه، بقرا بالمواقع العبريه عندنا وكانه غوارديولا يدرب يجري اختبارات لشبان فلسطينيين. شو المشكله يعني؟ انه ايش صار لي يعني؟ ليش هذا الضجه العالميه اللي صارت حول هذا المشروع بشير؟
1: استاذ نبيل شوف، احنا بغض النظر احنا عن الـ عن الـ عن الامور اللي هاي، معروف اصلا غوارديولا شو موقفه السياسي وشو موقفه من القضيه، ومعروف جدا انه هو مناصر للقضيه. انا وعيسى بدينا المشروع عاتسنا انا بشهر 4 وكنا صراحه متفقين مع نجوم كبار من فريق الاول ببرشلونه ومن اللاماسيا نجيبهم الاطفال يتصوروا معاهم ويفرجوهم شو كل الحياه البروفيشنال فوتبولر كيف يعيشها يعني بالمستوى اليومي من الصباح للمساء شو بيعمل. فبما انه صارت الحرب والامور والبسيف كان صعب جدا نتفق مع نفس اللاعبين، لانه انت عارف في ناس في المونديال، في لعيبه في المونديال، لعيبه رجعت على بلاد. فكان صعب. فعيسى اجى بالفكره انه ليش ما نتواصل مع غوارديولا نفسه شخصيا. واو. بما انه واو. احنا عارفين بحكم علاقاتنا القويه انا وعيسى في المجال وخبرتنا المجال، كان عندنا معلومات انه غوارديولا هاي اخر سنه له بالسيتي من شهر 4، يعني معلومات مؤكده رسميه. فقلنا غوارديولا راح يكون ببرشلونه، ليش ما نتواصل؟ فإجا عيسى أخذ برشلونة، إجا على مانشستر، حضرنا لعبة مانشستر سيتي وأرسنال في مانشستر. وبعديها حددنا بعديها بغوارديولا نفسه يعني. قعدنا مع عيسى وحكينا معه وشرحنا له عن المشروع وقلنا له 1 2 3. فإحنا صراحة إجا المشروع على أساس نجيب غوارديولا ضيف شرف يعني يجي لمدة 10 دقائق ربع ساعة. حكينا له إحنا على أطفالنا كيف تعانوا بالحروبات وكيف هاي. فغوارديولا كانت ردة فعله صراحة يعني فاجأتنا بشكل قوي جدا. أنا وعيسى قلنا أنا يعني أنا شخصيا أنتوا بتكوياني أجي ضيف شرف؟ أنا لا أنا أنا أنا مش راح أجي ضيف شرف. أنا مستعد أجي وأعطيكم يوم ويومين وثلاثة من وقتي وأجيب الستاف والستاف يتبعوني وأنا أدرب أولادكم يعني أنا بنفسي يعني أنا مستعد عقد الوقت اللي أنتوا بدكم إياه. فإحنا صراحة انفجأنا جدا من ردة فعله، وبالفعل هو وعد وأوفى.
0: عيسى
1: يعني أنا وعيسى لما قابلنا غوارديولا برشلونة.
0: نعم عيسى، أنت تتحدث الإسبانية، كيف انطبعت من بيبي غوارديولا؟ معناك أنت بإسبانيا عايش دائما بتسمعه وبتشوفه، ردة فعله، استقباله لإلك، استقباله للشباب هذولا، كيف انطبعت؟ كيف الأولاد انطبعوا أيضا؟
2: اخ نبيل راح افاجئك بشغله جدا جدا جدا مفاجاه يعني عن جد. بس حرفيا بتقعد معاه بتتخرف معاه.

0: معاه وبتاخد وبتأتي معاه تقول صديق عمر.
1: يا الله.
0: تواضع تواضع تواضع واحترام وعلى مدار هذا المعسكر يعني بخلينا نقول بشغلات جدا بسيطة وصغيرة عاد وورجى هذا التواضع وهي الأساسات البني آدم قبل اللعيب زي ما بقوله الإنسان قبل اللاعب. هاي الشغلات كان يعيدها ويكررها وبالذات قدام الأطفال ورجان بعدة مناسبات إنه أنا واحد منكم أنا واحد منكم أنا ولد زي زيكم أنا كان عندي أحلام زي زيكم. يعني بحكي لك على مواقف جدا بسيطة يعني لما تشوفه لما بده يتصور مع الأولاد كيف يقرب عليهم يقول لي لا عم أنا ما بدي هالكاميرات ما بدي هالمناظر ما بدي خليني أجتمع بين الأولاد بقعد بحكي معاهن. حتى أكيد يعني شفت بال بال بالمنصات الاجتماعية كلياتها الفيديو تبعه هو يتكلم حتى عربي. شكرا نعم حبيبي نعم شكرا حبيبي
1: شكرا حبيبي سمعته نعم نعم نعم نعم
0: يا الله.
2: في كمان أستاذ نبيل أستاذ نبيل
1: نعم بشير
2: أستاذ نبيل في موقف كمان صراحة طرب المعسكر اللي لا طلع على المنصات التواصل الاجتماعي ولا حدا بيعرفه غير أنا وعيسى والمسؤولين اللي كانوا موجودين
1: اكشف.
2: بجسد إنسانية جوارديولا اللي هو كان عنا ولد من الأولاد صراحة عمل زي مشكلة صغيرة خلينا نقول أو صار في اعتداء على ولد إسباني فإحنا قررنا والمعسكر نقاطبه يعني هذا بمجيء بيوم مجيء جوارديولا قلنا له أنت راح تقعد على جنب مش راح تشارك مع الأولاد عشان إحنا كان الهدف من المعسكر ان الاولاد تكون تعرف الروح تتحلى بالروح الرياضيه والتسامح فاحنا قعدناه على جنب فجوارديولا تصور مع الاولاد وكل هذه الامور بلش يدرب جوارديولا بالاولاد انا وعيسى ماشيين معاه يعني قالنا تعالوا فرجوني المواهب الفلسطينيه انا وعيسى ماشيين معاه جوارديولا لحاله انتبه قالنا الولد اللي قاعد على المدرج قاعد لحاله من الصبح ليه فانحرجنا شوي قلنا له صراحه جوارديولا هذا الولد عمل مشكله وقررنا نعاقبه قررنا نعاقبه وقلنا له ما فيش
1: تتصور مع جوارديولا يا ويلكم من الله يا ويلك من الله انت وعيسى على
2: والله يا ويلنا من الله مع مين علينا قال لي نادي الولد على نادي الولد استاذ نبيل في الفيديو الهاي مصور نادي الولد نزل عنده نزل على ركبيه جوارديولا بيحكي مع الولد بقول له انك انت ليك عملت وانه الروح الرياضيه بقول لي ترجم له فانا بترجم له بقول له خلص بقول لي خلص اساله تعلم من غلطه انا بسال الولد تعلم من غلطك بقول له فمسكوا جوارديولا عبطوا حمله قال لي تعال خليه يتصور ما تحرمش من الصورة فأنا صورته بتلفوني فقال لي لا جوارديولا لأنه كان فيه مصور بروفيشنال معانا وكل أولاد يصوروا قال لي الولد ممنوع ينحرم زيه زيه فنادى المصور واستنينا لقيت أنه إجا وبعدين مسك الستاف طبعه الستاوتم والهاي قال لهم اسمعوا أنا بقولكم على شغلة واحدة الفريق تبع بشير وعيسى الأولاد اللي جايين من البلاد معاهن الأولاد هدول ممنوع يتعاقبوا ممنوع حدا يزعلهم بشيء حتى لو غلطوا بتعلموهم غلطهم وممنوع تحرموهم ولا من اي فعليه بالمعسكر هدول اولاد عانوا هدول اولاد تعبوا واحنا جايين نزيد معاناتهم احنا جايين نبسطهم ونرسم البسمه على وجوههم فهمت علي هذا موقف كان جدا جدا جدا مشرف
1: انا مش بس مشرف يعني انا يتسمر شعر بدني يعني على هذا الكلام من هذا الانسان الراقي الرائع الانسان يعني هذا هو الانسان هذول الأولاد عاد عن يعني جوارديولا مروا بتجربة التدريب كم يوم هذولا شو الهدف من هذا المعسكر
0: التجربة كانت عبارة عن 8 أيام كاملات ببرشلونة صحيح كان في البرنامج مدجج يعني بتمارين تكنيفيكيشن الصبح ومباريات صغيرة خلال النهار وبالليل دوريات كاملة متكاملة يعني حرفيا الأولاد فوتبول فوتبول فوتبول فوتبول وزيادة عن الفوتبول كان في كتير فعاليات ومحادثات وبرزنتيشنز اللي كنا مثلا يعني كان في عنا بسيخولوجي رياضيين وكان في مختصين بالتغذية كان في يعني خلينا
1: ايش الهدف ايش الهدف عيسى او
0: توعي
1: ولا كمان اكتشاف مواهب ممكن بالمستقبل
0: طبعا كمان اكتشاف مواهب انا راح احكي لك اياها اوضح لك الصورة من الاخر زي ما بقوله الأساس كان إنه حرفياً توعي ومحاولة زرع القيم
1: تنشئة رياضية سليمة بسموها
0: 100% يعني الولد ما يرجع يقولك بس لعبت فوتبول لا إنما ترجع ولما بآخر يوم أنت تتخرف مع الولد تشوف كيف الطبع والتغيير اللي أنت بصح الواحد ممكن يقول بثمان أيام مستحيل أنت تغير ولد بس أنا متأكد العديد من أولياء
1: أكيد الأهالي انطبعوا بتواصلوا معكم
0: فخورين فخورين على هيك تجربة.
1: معسكر القادم امتى راح يكون بشير؟

0: يصحوا من الساعه 8 ما فيش تلفونات، يروحوا يفطروا يفطرون الفطور الصحي، ينزلوهم على التدريبات، يرجعوا يغدوهم غدا خفيف، بعدين يعطوهم الفواكه لازم يقضوا، بعدين ينزلوهم على التورنيه، بعدين يقضون
1: ثقافه.
0: هاي هي الثقافه.
2: بشير
0: بشير
2: نعم نعم
0: نعم استاذ نبيل.
2: بشير وعيسى، أنا يعني الوقت بدركني، بس أنا كتير سعيد أنا أحكي معكم. أنتوا حشرتون أنك يعني متأخر من البرنامج، كنت لازم أخذكم من أول البرنامج، لكن بدي أسألكم وين إن شاء الله، وين زي وين راح تزوروا البلاد حتى أنا أستضيفكم هون عندي بالاستوديو؟
1: سؤال جدا.
0: أنا إن شاء الله الأسبوع الجاي راح أنزل عيسى. الله أعلم.
2: بشير أنت الأسبوع الجاي بالبلاد؟
0: انا الاسبوع الجاي بالبلاد ان شاء الله.
2: طيب انا بتواصل معك، تلفونك معي وتلفون راحتوا عيسى. لا
1: اخ نبيل.
2: نعم
1: اخ نبيل، بس حاب اضيف شغله جدا جدا
2: صغيره. جملة. نعم
1: احنا بكل فخر بقول لك شغله، انه احنا بعيدا عن الكره وكل النقاط اللي حكيناها، كمان بدي اقول لك انه احنا قدرنا نجمع بين ابن يافا جنب ابن عكا جنب ابن زيد المكر وكفرماندا والمزرعة وعكا وعدة أماكن.
2: يعطيكم العافية شباب، يعني شكرا لإلك بشير سنونو ابن أبو سنان الرائع، وشكرا لإلك عيسى زهران ابن عبلين
0: الأروع،
2: كل الكرة واقع. سلامات للأهل والأصدقاء، سعدتوا بهذا اللقاء.
0: شكرا لك.
2: باي باي. سلامات سلامات. بهذا اللقاء أعزائي نأتي إلى ختام هذه الحلقة من مجلتنا الرياضية. الشكر موصول للزميل الرائع إيهاب عويس، كما ذكرنا العائد إلينا. كنت أنا معكم نبيل سلامة، أشكركم على المتابعة، نلتقي دائما على خير. غدا إن شاء الله بنكون بحدود ساعتين ونصف في برنامج آخر. إلى اللقاء.

0: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: بدون ما تفكر
2: ولا تحتار،
1: سوبر ستار
2: هو ملك الأسعار.
3: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. حليب نوفا 1 لتر بخمسة شاكل، لبن التيريو 750 جرام ب14 شاكل و90، جبنة صفرة عامك 150 جرام بخمسة شاكل، يوغورت نوفا 1.5 لتر ب10 شاكل، وكرتونة 124 وحدة 200 مل 13 كرتونة ب100 شاكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد كروم.
2: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
4: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينج ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90، أصابع شنيتسل ماما عوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90، عسليات مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
5: مجموعات المشهداوي.
6: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
7: هنا إذاعة الشمس
8: 101.98.1 FM.
7: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الرابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. أعلنت حركة حماس أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام إسرائيل بانسحابها من الأراضي الفلسطينية، كما أعلنت الحركة التعامل بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء.

0: لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. وأشارت حماس إلى أن الموافقة على إدراج ملف السلاح الثقيل في إطار الاتفاق اشترطته بوقف العدوان والانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة. في السياق، نشر مجلس السلام بنود خارطة طريق لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة. جاء فيه التزام الأطراف بخطة الرئيس ترامب الشاملة لتحقيق السلام في غزة، كما تهدف لضمان الانسحاب الإسرائيلي من القطاع واستعادة الحياة الطبيعية وتمكين الإدارة الفلسطينية وإعادة الإعمار وتعزيز الأمن والتنمية. كما تسعى الأطراف لتهيئة مسار سياسي موثوق يحقق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية، بينما تلتزم إسرائيل باستكمال التزاماتها كاملة بموجب بروتوكول شرم الشيخ دون تأخير، فيما تلتزم حماس والفصائل الفلسطينية بإنهاء جميع العمليات العسكرية وفقا لبروتوكول شرم الشيخ. ورحبت اللجنة الوطنية بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وبفتح مسار نحو الشروع بتنفيذ اتفاق غزة، وأكدت الإدارة جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي، بما يشمل أيضا قيادة جهود إعادة الإعمار. وعقب عضو الوفد المفاوض لحركة حماس غازي حمد على الاتفاق بقوله: إن الاتفاق مؤلم، لكن من أولوياتنا في هذه المرحلة إنقاذ غزة. ميدانيا، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اغتيال قائد منطقة مخيمات وسط قطاع غزة بكتائب المجاهدين، وذلك خلال استهداف وقع يوم الثلاثاء الماضي. إلى التطورات في الضفة الغربية، أصيب أحد الأهالي بالرصاص الحي خلال اقتحام عشرات المستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة تل وعدد من القرى المجاورة لها في محافظة نابلس، في اقتحام تخلله اعتداءات مباشرة على ممتلكات الأهالي. واقتحمت مجموعة من المستوطنين منزلا يقع على أطراف المنطقة الغربية لمدينة نابلس. تظاهر العشرات من أهالي مدينة اللد أمام معهد الطب العدلي أبو كبير في مدينة يافا، وذلك احتجاجا على استمرار احتجاز جثمان الشاب سامي جعصوص من مدينة اللد والذي قتل برصاص الشرطة الإسرائيلية. وتواصل الشرطة احتجاز جثمان جعصوص بعد أكثر من شهر على مقتله واحتجازه، فيما تطالب العائلة بدفنه بطريقة لائقة. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الحركة تركز جهودها في هذه المرحلة على انعقاد المؤتمر العام في 22 من أغسطس القادم وتنظيم الانتخابات التمهيدية. جاءت تصريحات عباس ردا على التقارير حول تحالف القائمة أو انضمام يوآفي سيجالوفيتش إليها، وأكد عباس أن أي خطوة تتعلق بالتحالفات السياسية أو ضم أشخاص مستقلين لها سيتم لاحقا بعد دراسة الجدوى السياسية والانتخابية في هيئات القائمة العربية الموحدة.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 23، في يافا وتل أبيب 24، النقب 22، في إيلات 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.
2: أنتم تستمعون إلى المجلة الرياضية مع نبيل سلامي.

0: عنوان كل ما يلزم المسافر في سخنين والمنطقة بس علامة متيل سخنين، كل ما تحتاجونه لسفاركم وبأرخص سعر بإدارة طارق أبو صالح عبر الويز علامة متيل سخنين بجانب كلية سخنين عمارة عبدالله أبو صالح.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
2: من مجموعة المشهداوي.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
4: بتحبوا تشتروا من براي ماركس؟

0: سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس، هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج، كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم الطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود. Buzz.

0: بدك تعمر؟ لا تفكر ولا تحتار، لمعلم شاهر برجدك بأمور العمار وبيعطيك أرخص الأسعار. والآن حملة الحملات لدى شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي على حديد البناء. طن الحديد فقط ب 2750 شيكل قبل الضريبة، شامل التوصيل بطلبيات فوق الأربع طن. الحملة حتى 15/8. خبرة 30 عاما من النجاح. عبر الويس شاهر نعامني لمواد البناء وعدة العمل عرابي. للطلبيات 052-841-7010. أهلا وسهلا.
1: هذا الصيف رح يكون منعش وجميل مع انطلاق مهرجان يلا جليل. الشمال يدعوكم لثلاثة أسابيع من العروض والفعاليات والطبيعة في 15 موقعا مختلفا في الجليل، مع عروض حية لأفضل الفنانين، فعاليات وترفيه لكل العائلة مع أفضل نجوم الأطفال. يلا جليل، مهرجان الصيف الشمالي من 24 أغسطس. امتياز خاص لشراء التذاكر لكل من يحجز مبيتا في الجليل. للتذاكر ولمعلومات إضافية ابحثوا عن يلا جليل على الإنترنت. مقدم من وزارة النقب والجليل والصمود الوطني وسلطة تطوير الجليل.
2: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة، فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
3: بيقولوا
4: هاي القهوة جديدة،
3: وبيقولوا
5: هذه القهوة تعودنا عليها.
3: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك. وخلي

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورق تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8. خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.
3: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902. حطمنا الأسعار. سيتروان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتروان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 إير كروس، السيارة العائلية سي 4 إكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالة العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: حابين تعرفوا سرنا؟ علوا الصوت. هاي قرشة عنب تالي، وموسم عنبنا المميز بلاش. بقرش حلو وبدون بزر. عنب تالي، سرها قرشتها.
5: النداء الأخير لأصحاب الأسطح. النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
6: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو.
7: بيقولوا
8: هاي القهوة جديدة،
7: وبيقولوا
9: هذه القهوة تعودنا عليها.
7: بيقولوا في ناس بتعيش على آراء غيرها، وانت لما بدك تختار قهوة عربية بالأول ذوق وبعدين قرر. الآن في نقاط البيع قهوة من كافي عليت، قهوة عربية مهيلة على ذوقك، وخلي ذوقك يختار.
10: هنا إذاعة الشمس
11: 101.98.1 FM 6
10: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار الخامسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قال مجلس السلام الخاص في غزة إن مسألة حصر السلاح مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وأضاف المجلس أن عملية تخزين السلاح الثقيل ستبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية إلى القطاع، وأكد المجلس أن الفصائل الفلسطينية ستشارك في العملية ولن ينقل أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية. بدورها أعلنت حركة حماس أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام إسرائيل بالانسحاب من غزة، كما أعلنت الحركة التعامل بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. بدورها رحبت اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وبفتح مسار نحو

0: الشروع بتنفيذ اتفاق غزة، وأكدت الإدارة جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي، بما يشمل أيضا قيادة جهود إعادة الإعمار. من جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن مسودة الاتفاق غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، وشدد بن غفير على ضرورة الاستمرار بعمليات الاغتيال في غزة وكذلك تشجيع الهجرة من القطاع. إلى التطورات في الضفة الغربية، أصيب أحد الأهالي بالرصاص الحي خلال اقتحام عشرات المستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي في بلدة تل وعدد من القرى المجاورة لها في محافظة نابلس بالضفة الغربية، في اقتحام تخلل اعتداءات مباشرة على ممتلكات الأهالي، واقتحمت مجموعة من المستوطنين منزلا يقع على أطراف المنطقة الغربية لمدينة نابلس. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الحركة تركز جهودها في هذه المرحلة على انعقاد المؤتمر العام في 22 من أغسطس القادم وتنظيم الانتخابات التمهيدية. جاء تصريحات عباس ردا على التقارير حول تحالف القائمة أو انضمام يؤاف سيغالوفيتش، وأكد عباس أن أي خطوة تتعلق بالتحالفات السياسية أو ضم أشخاص مستقلين للقائمة سيتم لاحقا بعد دراسة الجدوى السياسية والانتخابية في هيئات القائمة العربية الموحدة. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفلة من مدينة الناصرة تبلغ من العمر 7 أعوام بجروح بين متوسطة وخطيرة إثر تعرضها للدهس في المدينة. في السياق ذاته أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة نحو 11 شخصا في حادث طرق وقع بين شاحنتين في شارع رقم 85 بالقرب من مفرق الرامي، ووصفت حالة المصابين بالمتوسطة والطفيفة بحسب بيان صادر عن نجمة داود الحمراء.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 23، في يافا وتل أبيب 24، النقب 22، في إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: ملحمة الهنا مجد كروم، أجود أنواع اللحوم الطازجة يومياً، خروف، عجل ودجاج. كل قطعة لحم نختارها بعناية والثقة تبنى مع كل زبون، لأنه من آمن إنك لازم تطعم عيلتك لحم طيبة ومرتبة. بإدارة إسماعيل مناع عبر الويز، ملحمة الهنا مجد كروم، الشارع الرئيسي مقابل محطة وقود باز.
0: حطمنا الأسعار. سي سيتر وان تخفض الأسعار الرسمية لموديلات سيتر وان مختارة. السيارة العائلية الممتعة سي 3 اير كروس، السيارة العائلية سي 4 اكس، والهاتشباك العائلية سي 4 الآن ابتداء من 129,999 شيكل فقط. للتفاصيل بانتظاركم في صالات العرض أو اتصلوا نجمي 4989.
4: بدك تشتري عقار في البلاد أو في الخارج وانت مطمن ومرتاح؟ وسام ريل ستيت هو عنوانك الأكيد والمضمون. انت اختار الدولي واحنا منلقي لك العقار اللي بيناسبك. عبر الويز وسام ريل ستيت العفولة، الشركة العقارية الأكبر في البلاد. للاستفسار 052-832-8050.
5: الشمس دائماً

بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل.

0: تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 8 جرام 1.49 شيكل، حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل، شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلوغرام 1.14 شيكل، أصابع شنيتسل معوف 1 كيلوغرام 29 شيكل، كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل، عسل ياد مورديخاي 900 جرام 1.29 شيكل. الحملة حتى 5/8، خاضع لشروط الحملة.
2: مجموعة المشهداوي.
3: النداء الأخير لأصحاب الأسطح، النداء الأخير لأصحاب الأسطح.
4: في قطارات بتكوش تقطعكو. التعريف المفضل لتركيب الألواح الشمسية متوقع تنتهي آخر السنة 2026. عشرات ألاف العائلات حولت أسطح بيوتها لمصدر دخل. ليش سطح بيتكو ما يكونش هو كمان مصدر دخل؟ بلاش يقطعكو القطار، وادخلوا إلى حاسبة الأسطح التابعة لوزارة الطاقة والبنى التحتية واكتشفوا قديش بسوى سطحكو. حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.
5: بدون ما تفكر
6: ولا تحتار،
5: سوبر ستار
6: هو ملك الأسعار.
7: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. سائل الجلي فيري أصفر 1 لتر و170 مل ب10 شيكل، جليد سبراي تعبئة للجهاز 269 مل ب5 شيكل، مسحوق الغسيل أريال 4.5 كيلوغرام ب35 شيكل، مطر الغسيل كفيس كول 2 لتر ب35 شيكل، ودلو ممسح رطبة للتنظيف العام لورين ب10 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد، سوبر ستار مجد كروم.
6: هو ملك الأسعار.
7: العودة إلى المدارس تبدأ في مكتبة المنال عصفيا، هناك حيث تبدأ الحكاية ويكبر الحلم. في المنال لا نبيع قرطاسية ومنتجات، بل نملأ الحقائب بالأمال والطموح. نمنح كل طالب ومبدع بداية يستحقها، مساحة واسعة، متعة وراحة في الشراء من أجود وأشهر الشركات العالمية بأسعار مناسبة وهدية قيمة على كل شروة. عبر الويز مكتبة المنال عصفيا، عودة موفقة للمدارس.

0: بتحبوا تشتروا من برايمارك، سيفورا، زارا، نايك، بوكينج وأديداس؟ هاي بس مجموعة من الماركات المشاركة فقط في بريد فينانسي. تشتروا من الماركات المشاركة وبتحصلوا على استرجاع نقدي بنسبة 10% على مشترياتكم خارج البلاد أو أونلاين مباشرة إلى بطاقة ماستر كارد المشحونة. سارعوا للفروع أو اطلبوا البطاقة الآن عبر موقع بريد إسرائيل. تمنح الأهلية للاستفادة من العرض مقابل مشتريات تراكمية بقيمة 250 يورو على الأقل خلال فترة الحملة لدى المتاجر المشاركة، وذلك وفقاً للشروط والأحكام الكاملة للحملة.
1: هنا إذاعة الشمس
2: 101.98.1 FM 6
1: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

تمام السادسة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قال مجلس السلام الخاص في غزة إن مسألة حصر السلاح مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة، وأضاف المجلس أن عملية تخزين السلاح الثقيل ستبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية إلى القطاع، وأكد المجلس أن الفصائل الفلسطينية ستشارك في العملية ولن ينقل أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية. بدورها أعلنت حركة حماس أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام إسرائيل بالانسحاب من غزة، كما أعلنت الحركة التعامل بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. بدورها رحبت اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وبفتح مسار نحو الشروع بتنفيذ اتفاق غزة، وأكدت الإدارة جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي بما يشمل أيضا قيادة جهود إعادة الإعمار. من جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن مسودة الاتفاق غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، وشدد بن غفير على ضرورة الاستمرار بعمليات الاغتيال في غزة وكذلك تشجيع الهجرة من القطاع. إلى التطورات في الضفة الغربية، أصيب أحد الأهالي بالرصاص الحي خلال اقتحام عشرات المستوطنين بحماية قوات الجيش الإسرائيلي في بلد

0: ذات تل وعدد من القرى المجاورة لها في محافظة نابلس بالضفة الغربية في اقتحام تخلل اعتداءات مباشرة على ممتلكات الأهالي، واقتحمت مجموعة من المستوطنين منزلا يقع على أطراف المنطقة الغربية لمدينة نابلس. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الحركة تركز جهودها في هذه المرحلة على انعقاد المؤتمر العام في 22 من أغسطس القادم وتنظيم الانتخابات التمهيدية. جاء تصريحات عباس ردا على التقارير حول تحالف القائمة أو انضمام يؤاف سيجالوفيتش، وأكد عباس أن أي خطوة تتعلق بالتحالفات السياسية أو ضم أشخاص مستقلين للقائمة سيتم لاحقا بعد دراسة الجدوى السياسية والانتخابية في هيئات القائمة العربية الموحدة. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفلة من مدينة الناصرة تبلغ من العمر 7 أعوام بجروح بين متوسطة وخطيرة إثر تعرضها للدهس في المدينة. في السياق ذاته أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة نحو 11 شخصا في حادث طرق وقع بين شاحنتين في شارع رقم 85 بالقرب من مفرق الرامي، ووصفت حالة المصابين بالمتوسطة والطفيفة بحسب بيان صادر عن نجمة داود الحمراء.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة على النحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 23، في يافا وتل أبيب 24، النقب 22، في إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: معاملة جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني وليفود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلوغرام 1.29 شيكل. ورك تواليت مولد 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. رباية تونة بزيت نيتشرز تشويس 440 جرام 1.99 شيكل. ماكروني ولي فود 500 جرام 5.99 شيكل. مشروب خفيف جامب 1.5 لتر 3.10 شيكل. مطر غسيل سانو ماكسيما 4 لتر 1.14 شيكل. مسحوق غسيل إيريال 4.5 كيلو جرام 1.29 شيكل. ورك تواليت موليت 30 لفة 1.19 شيكل فقط. الحملة حتى 5/8 خاضع لشروط الحملة.
1: من مجموعة المشهداوي.
2: حابب تصير ممرض ومعكاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 229-02.
3: هنا إذاعة الشمس
4: 101.98.1 FM 6.
3: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

نشرة أخبار السابعة في إذاعة الشمس، أنا أدهم حبيب الله وإليكم التفاصيل. قال مجلس السلام الخاص في غزة إن مسألة حصر السلاح مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وأضاف المجلس أن عملية تخزين السلاح الثقيل ستبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية إلى غزة. وأكد المجلس أن الفصائل الفلسطينية ستشارك في العملية ولن ينقل أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية. بدورها أعلنت حركة حماس أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام إسرائيل بالانسحاب من غزة، كما أعلنت الحركة التعامل بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. ورحبت اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وبفتح مسار نحو الشروع بتنفيذ اتفاق غزة، وأكدت الإدارة جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي، بما يشمل أيضا قيادة جهود إعمار قطاع غزة. من جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بنغفير إن مسودة الاتفاق غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، وشدد بنغفير على ضرورة الاستمرار بعمليات الاغتيال في غزة وكذلك تشجيع الهجرة من القطاع. هذا وأعلنت إسرائيل أنها لن تنسحب من مواقعها الحالية داخل قطاع غزة بما يشمل المناطق التي وسعت سيطرتها إلى خلف ما يعرف بالخط الأصفر. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن توقيت الاعتداءات الإسرائيلية عشية جلسة المفاوضات في روما رسالة سلبية تقوض جهود تثبيت الاستقرار. وأضاف عون إن التفجيرات الإسرائيلية في قلعة شقيف انتهاك للالتزامات على حد قوله. جاءت تصريحات عون بعد قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير أنفاق قال إنها تابعة لحزب الله في قلعة شقيف. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الحركة تركز جهودها في هذه المرحلة على انعقاد المؤتمر

0: العام في 22 من أغسطس القادم وتنظيم الانتخابات التمهيدية. جاء تصريحات عباس ردا على التقارير حول تحالف القائمة أو انضمام يوآف سيغالوفيتش، وأكد عباس أن أي خطوة تتعلق بالتحالفات السياسية أو ضم أشخاص مستقلين للقائمة سيتم لاحقا بعد دراسة الجدوى السياسية والانتخابية في هيئات القائمة العربية الموحدة. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفلة من مدينة الناصرة تبلغ من العمر 7 أعوام بجروح بين متوسطة وخطيرة إثر تعرضها للدهس في مدينة الناصرة. في السياق ذاته أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة نحو 11 شخصا في حادث طرق وقع بين شاحنتين في شارع رقم 85 بالقرب من مفرق الرابع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصرة 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 22، في إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة. للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس، إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM 6
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: بدون ما تفكر
3: ولا تحتار،
2: سوبر ستار
3: هو ملك الأسعار.
4: تحطيم أسعار مثل ما صار في السوبر ستار مجد كروم في جميع الأقسام. أرز المنسف 5 كيلو جرام 29 شكل و90. طحينة لزيزة 450 جرام بخمس شكل. بيجلة أوسم 300-400 جرام بخمس شكل. كعكة ميدي 280 جرام بخمس شكل. تشكيلة باستا أوسم 500 جرام بخمس شكل. خل 1 لتر 2 بخمس شكل. وذرة فريزي 600 جرام بخمس شكل و90. خاضع لشروط الحملة. لأعضاء النادي والمنضمين الجدد. سوبر ستار مجد كروم.
3: سوبر ستار هو ملك الأسعار.
5: حابب تصير ممرض ومع كاش بسيخومتري؟ مئات الطلاب وصلوا لمهنة التمريض بدون بسيخومتري في جامعة حيفا. للتفاصيل والتسجيل اتصلوا 2902.

0: حملات جديدة ومميزة في شبكة كينغ ستور بأسعار أيام زمان. نوتريليون 800 جرام 1.49 شيكل و90. حليب نوفا بكرتون 3% 2 لتر 1.10 شيكل و90. شيبس مجمد ميلوتال 1.5 كيلو جرام 1.14 شيكل و90. أصابع شنيتسل مع معوف 1 كيلو جرام 29 شيكل و90. كبسولات إسبريسو عليت 4 49 شيكل و90. عسل ياد مردخاي 900 جرام 1.29 شيكل و90. الحملة حتى 5/8 خاضعة لشروط الحملة.
1: مجموعة المشهداوي.
2: هنا إذاعة الشمس
3: 101.98.1 FM 6.
2: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: تمام. الثامنة في إذاعة الشمس، إليكم نشرة الأخبار.
1: قال مجلس السلام الخاص في غزة إن مسألة حصر السلاح مرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وأضاف المجلس أن عملية تخزين السلاح الثقيل ستبدأ بعد دخول اللجنة الوطنية والقوة الدولية إلى غزة. وأكد المجلس أن الفصائل الفلسطينية ستشارك في العملية ولن ينقل أي سلاح إلى إسرائيل أو إلى أطراف غير فلسطينية. بدورها أعلنت حركة حماس أن تطبيق المرحلة الثانية من الاتفاق مرهون بالتزام إسرائيل بالانسحاب من غزة، كما أعلنت الحركة التعامل بمسؤولية وإيجابية مع العملية التفاوضية ومقترحات الوسطاء لاستكمال تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق. ورحبت اللجنة الوطنية لإدارة شؤون القطاع بالتقدم الذي أعلن عنه بشأن خارطة الطريق وبفتح مسار نحو الشروع بتنفيذ اتفاق غزة، وأكدت الإدارة جاهزيتها الكاملة لتولي إدارة القطاع وقيادة التعافي، بما يشمل أيضا قيادة جهود إعمار قطاع غزة. من جهته قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن مسودة الاتفاق غير مقبولة بالنسبة لإسرائيل، وشدد بن غفير على ضرورة الاستمرار بعمليات الاغتيال في غزة وكذلك تشجيع الهجرة من القطاع. هذا وأعلنت إسرائيل أنها لن تنسحب من مواقعها الحالية داخل قطاع غزة بما يشمل المناطق التي وسعت سيطرتها إلى خلف ما يعرف بالخط الأصفر. قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن توقيت الاعتداءات الإسرائيلية عشية جلسة المفاوضات في روما رسالة سلبية تقوض جهود تثبيت الاستقرار، وأضاف عون إن التفجيرات الإسرائيلية في قلعة شقيف انتهاك للالتزامات على حد قوله. جاءت تصريحات عون بعد قيام الجيش الإسرائيلي بتفجير أنفاق قال إنها تابعة لحزب الله في قلعة شقيف. قال رئيس القائمة العربية الموحدة دكتور منصور عباس إن الحركة تركز جهودها في هذه المرحلة على انعقاد المؤتمر العام في 22 من أغسطس القادم وتنظيم الانتخابات التمهيدية. جاء تصريحات عباس ردا على التقارير حول تحالف القائمة أو انضمام يؤاف سيغالوفيتش، وأكد عباس أن أي خطوة تتعلق بالتحالفات السياسية أو ضم أشخاص مستقلين للقائمة سيتم لاحقا بعد دراسة الجدوى السياسية والانتخابية في هيئات القائمة العربية الموحدة. أعلنت مصادر طبية عن إصابة طفلة من مدينة الناصرة تبلغ من العمر 7 أعوام بجروح بين متوسطة وخطيرة إثر تعرضها للدهس في مدينة الناصرة. في السياق ذاته أفادت نجمة داود الحمراء بإصابة نحو

0: 11 شخصا في حادث طرق وقع بين شاحنتين في شارع رقم 85 بالقرب من مفرق الرابع.
1: النشرة الجوية برعاية شبكة محسن حشمال، محسن حشمال الأرخص والأوفر في البلاد.
0: درجات الحرارة لهذه الليلة ستكون على نحو التالي: القدس 21، الجليل الأعلى 20، طبرية 24، الناصر 22، حيفا والساحل 23، يافا وتل أبيب 24، النقب 22 في إلى 30 درجة مئوية. إلى هنا هذه النشرة، للمزيد من الأخبار والتفاصيل عبر تطبيق الشمس. إلى اللقاء.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM ستيريو.
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

0: هنا إذاعة الشمس
1: 101.98.1 FM
0: إذاعة الشمس من موقع الحدث.

سبع أرواح وعمل جديد اللي زهير بلمس فيه الوالدي مرته وبناته التنتين اللي ربنا أعطاني إياها هدية، وإن شاء الله بتنال إعجابكم.